في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم، فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيه وإن لازم تنتقم منه. ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص، مش باش يعذبك لكن باش يحميك. يمكن أنت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله إنها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستاهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جاي باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله، ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناكم ويكتركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل ليلية. راديو
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

كفر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

في ذلك لآية لقوم يتفكرون

بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمةً

وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

أسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً.

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حسنا.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه آخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن

به ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

طائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

الآية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال

فض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

الذين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طُوًى.

آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.

فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات.

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

وهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنةً

هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قتلوا

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا

الرفيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.

وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

رؤوسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه

الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.

قلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت

إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على

أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة،

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل

بغته فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون

عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم

فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين

أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

قال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر

مستكبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

إني أخاف أن يكذبون. قال فنشد عضدك بأخيك

فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

بئس الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

يدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء

ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين

تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون

قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا

السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه

عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتينا

أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

ولقد تركنا منها آية بجنة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم

لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب.

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع السيرة الخالدة، سيرة خير البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى هجرته العظيمة، الهجرة الخالدة، الهجرة التي أرخ بها للمسلمين، الهجرة التي فرقت بين مرحلة الضعف ومرحلة القوة، الهجرة التي فرقت ما بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، الهجرة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام وحكم الإسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. أسلم أهل المدينة وفشى فيهم الإسلام، وظل فيهم كفار لكن فشى فيهم الإسلام، وكان فيهم يهود ولم يدخل الإسلام في اليهود حتى ذلك الوقت، وجاء الأوامر من الله عز وجل بالهجرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي وصفتها لكم حتى وصل إلى المدينة في يوم 12 من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة، كان ذلك موعد الهجرة. وكان مصعب بن عمير يحشد الناس كل يوم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا في ذلك اليوم على طريق القادمين من مكة ولا أحد، فلما صار الظهر رجعوا إلى بيوتهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه العظيم أبو بكر الصديق، ودليلهم عبد الله بن أريقط عليهم الثياب البيض، واقتربوا من المدينة بعد صلاة الظهر. في هذه الأثناء كان أهل المدينة كلهم قد رجعوا، ما عدا واحد ظل في الطريق يتأمل ينتظر، هو يهودي من يهود المدينة، والمدينة كان ثلثها تقريبا يهود، فبدأ يصرخ: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. بني قيلة، كان اليهود يستهزئون بالأوس والخزرج القبيلتين العربيتين في المدينة وينسبونهما إلى أمهما. الأوس والخزرج ينتسبون إلى فرع واحد من العرب، وكانت أم ذلك الفرع اسمها قيلة، فاستهزاء بهم ما ينسبونهم إلى رجالهم، ينسبونهم إلى المرأة. هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم، قد جاء. وانتشر الخبر بين الناس، وانطلق الأولاد الصبيان قبل الرجال يستقبلون: جاء محمد، جاء محمد. ووصلوا إليه، طبعا عبد الله بن أريقط الآن تنحى وصلهم،

طاه بظله، فعندها عرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينادونه: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والنسوة على البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطرقات، والرجال يرحبون به، والصبيان يرحبون، وبدأ النشيد العظيم: طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع: وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والنبي صلى الله عليه وسلم مسرور بهذا الاستقبال العظيم وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين، بعد سنين العناء في مكة، بعد سنين الرفض والكفر والتصدي والتحدي. النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذه الأعداد الكبيرة التي تستقبله بالإسلام. 13 سنة وهو في مكة لم يسلم سوى 150 شخص، والآن مئات الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى وصل إلى ديار بني عمرو ابن عوف، فنزل هناك، استقبلوه وألحوا عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في منطقة قباء من ضواحي المدينة. وفورا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابنوا مسجدا، فبنوا مسجدا سريعا من طين، ما أخذ معهم وقت، بنوا مسجدا سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل عنده وكان يصلي فيه، ونزل في هذا المسجد أول بناء لله عز وجل في هذا الدين الجديد في الإسلام، نزل فيه قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبدأت الصلاة هناك في ذلك المسجد، أول صلوات في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون طبعا قبلها ملتزمين بالصلاة، وكانوا يخطبون الجمعة، أول من بدأ يصلي بهم الجمعة أسعد بن الزرارة رضي الله عنه، فكانوا يصلون الصلوات الخمس ويصلون الجمعة، لكن هذه المرة يصلون خلف نبيهم بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني عوف، بني عمرو بن عوف، جلس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس. يوم الجمعة انطلق نحو وسط المدينة. في خلال هذه الأيام الخمسة حدثت مجموعة من الأحداث في المدينة. تروي صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. صفية كانت صغيرة، عمرها ذاك الوقت حوالي 18 سنة، تقول: سمعت عمي يحدث أبي، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، وأخوه أبو ياسر من عظماء اليهود، هؤلاء سادة اليهود كانوا طبعا وصلهم الخبر بوصول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ راح أبو ياسر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرف فيه العلامات التي مذكورة عندهم في التوراة، فرجع وجمع اليهود، قال: والله إنكم لتعلمون أنه زمن نبي وتعلمون علاماته، فهو هو، فأطيعوني واسمعوا له. سكتوا، ما عرفوا ماذا يقولون. حيي بن أخطب قال: أنا أتيكم بالخبر. فذهب بنفسه وإذ بالعلامات، تقول، فرجع فالتقى أولا مع عمها أبو ياسر، فقال: أهو هو؟ قال: نعم هو. الآن من يروي هذا الحديث؟ تروي الحديث صفية بنت حيي بن أخطب، حديث عمها مع أبيها. سأله أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: ماذا عزمت؟ قال: عزمت عداوته أبد الدهر. تقول أنا تحجر، يعرف أنه نبي ويعاديه جمع اليهود. فهنا حيي قال: والله لا أزال له عدوا أبد الدهر. أبو ياسر خايف، هذا نبي، معاداة نبي من أنبياء الله أمر عظيم جدا. فقال: ابن أمي، حدث أخاه، يحدث حيي ابن أخطب، يا ابن أمي أطعني في هذه ثم أعصني أبد الدهر، أعصني ما شئت بعده، لا تهلك، تعاند نبي. فقال حيي: والله لا أطيعك،
واستحوذ الشيطان على حيي بن أخطب فأطاعه.

0: وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المبتعث. لماذا هذا العداء؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، وهم كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. فمن هنا بدأت العداوة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا وقع الإسلام في قلب صفية بنت حيي بن أخطب. تقول وقع في نفس الإسلام منذ تلك اللحظة، أبي وعمي يقولون هو، ثم يعاندون، لكن بنت صغيرة ما تستطيع أن تعاند أباها وعمها، فصبرت ثم أسلمت فيما بعد رضي الله عنها وأرضاها. أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أيضا يحدث حادث عظيم، وهو مجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بقي 3 أيام يوزع الودائع التي كانت عنده. طبعا في خلال 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك غار ثور وانطلق نحو المدينة. لما انتهى علي من توزيع الودائع التي كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، انطلق فورا نحو الهجرة، وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. علي بن أبي طالب من أوائل المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قباء في يوم 15 ربيع أول بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام. وكذلك وصل المدينة رجل عظيم من أعظم المسلمين، هو صهيب الرومي. صهيب أصله من الروم، كان قد أخذ عبدا ثم حرر، ثم صارت له أموال وصارت له تجارة وبدأت أمواله تكثر. فلما أراد الهجرة صده الكفار، كفار قريش، وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا، لا مال لك، والآن تخرج وأنت غني وعندك أموال، ما نتركك. فأخرج سهامه، قال: عندي 40 سهم، وتعلمون دقتي في إصابة السهام، والله ما تصلون إلي حتى أقتل منكم 40 رجلا ثم هذا السيف، أو قاتلكم به حتى أقتل. قالوا: ما نتركك تذهب، وصدوه عن الطريق. قال: تعلمون عندي أموال، وأموالي ليست معي. قال: أين أموالك؟ قال: أموالي في مكة، ما زالت مخبئها. أرأيتم لو أخبرتكم بمكانها تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: مكانها في المكان الفلاني والفلاني. فذهبوا وجدوها تركوا. أول ما وصل إلى المدينة، وصل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قباء، أيضا وصل بعد علي بن أبي طالب مباشرة رضي الله عنه، وصل في يوم 15. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. تحجب صهيب، قال: والله يا رسول الله ما سبقني إليك أحد، ما حد يدري قصتي. كان الوحي قد نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد ضحى بكل أمواله في سبيل أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة صهيب رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء نزل علي بن أبي طالب عند بني عمرو بن عوف. يقول: فكنت عند امرأة، في بيت امرأة ماخذ عندها غرفة استأجرها أو نازل عندها بكرم منها. تقول امرأة ما كان لها زوج، يقول: فتعجبت كل ليلة من الليالي اللي احنا باقين عندها يأتي سهل بن حنيف فيضرب عليها الباب ويعطيها شيء ويمضي. يقول: أنا سكت بعدين، امرأة غير متزوجة، فتحجبت الليل يأتيها هذا نص الليل وبالخفاء. فجئتها قلت: يا امرأة، يا أمة الله، أنا أشوف هذا رجل يأتيك بنصف الليل وكذا. قالت: هذا سهل بن حنيف. قال: عرفته، بس يعني كيف يأتيك وأنت امرأة؟ شوف، حريصين على الشرف وحريصين على العفة، هذا صحابي وهذا صحابية، لكن مع ذلك لازم تراعون أن ما يؤخذ عليكم شبهة ولا أحد يتكلم عليكم، احرصي. فقالت: أتدري بما يأتيني؟ قال: لا. قالت: يذهب يسرق أصنام الأنصار، أصنام الأوس والخزرج، أصنامهم كانت مصنوعة من خشب. تقول: يذهب بالليل يسرق الأصنام ويأتيني بها، فآخذها وأشعل فيها النار، أدف فيها. فكانوا هكذا يقضون على الشرك، فكان عمل عجيب. يقول علي بن أبي طالب: فما زلت أذكرها لسهل بن حنيف رضي الله عنه، كيف أنه كان هكذا ينشر التوحيد بتحدي وبمغامرة منه. ومن أعظم ما حدث في هذه الفترة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان قصته عجيبة جدا. تبدأ قصته في أصبهان في إيران. يقول: كنت من أهل أصبهان، من منطقة جي، منطقة جي أو قرية جي في أصبهان، وكنت ابن الدهقان. الدهقان اللي هو كبير المجوس، المجوس يعبدون النار، هو كبيرهم، وكان هو المسؤول، هذا الدهقان مسؤول عن إبقاء النار، نار المجوس التي يعبدونها، إبقائها مشتعلة، كان هو الذي يجعلها مشتعلة دائما. وقل: وكنت أساعد أبي في هذه المهمة، أتي له بالأخشاب، وكنا باستمرار نتأكد أن النار هذه ما تنطفئ. فإذا كان من أهل الدين. يقول: وكنت أحب الدين، ويعني أحب العبادة، وكانوا يعبدون النار. وأبي كان يحبني حبا شديدا جدا إلى درجة أنه يحبسني في البيت ممنوع أطلع من شدة خوفه علي. لكن كان لأبي ضيعة، ضيعة مزرعة كبيرة. يقول أبي في هذه الضيعة انشغل عنها في يوم الأيام وما استطاع يذهب إليه، فقال لي اذهب انظر ضيعتنا شوف إذا في يحتاجون العمال شيء وتعال أخبرني ولا تتأخر، أنت أهم عندي من الضيعة. بدأ يوصيني وصايا شديدة. يقول فذهبت شاب صغير، ذهبت نحو الضيعة، في الطريق مررت على كنيسة فتعجبت من صلاتهم فتوقفت، فدخلت عندهم أسمع صلاتهم أرى، فشفت خشوع وشفت ذكر عجيب، فقلت والله هذا دين أفضل من الدين اللي احنا فيه. فجلست إليهم فأخذوا يعلموني، فسألتهم هذا الدين وين أصلا من وين؟ قالوا من الشام. فقلت علموني، فعلموني الدين وعجبت به، ما ذهبت إلى الضيعة وظليت جالس عندهم إلى آخر الليل. فلما رجعت وإذ أبي قلق جدا يبحث عني في كل مكان من شدة حبه، أين ذهبت؟ إلى أين فررت؟ يقول لا أنا ذهبت وجدت كنيسة في الطريق وكذا وعجبني دينهم فأحببت أتعلم منهم. طبعا الأب زاد خوفه، يعني الآن هو خايف على ابنه والآن يذهب مع جماعة يعتبرهم منحرفين، فزاد خوفه فأمره قال ما تطلع. قال كيف ما أطلع، أنا أحب أشوفهم وزورهم، أحب أتعلم، خل أشوف الحق، خل أتعلم الحق. قال لا ما تطلع. فأصر هذا وأصر ذاك فأمر بحبسه، جعل في يديه وفي رجليه السلاسل حتى ما يخرج، حرصا منه على ابنه ألا يترك المجوسية. سلمان أرسل رسول إلى النصارى قال لهم أنا أحببت دينكم وأريد أن أكون من دينكم، لكن أبي حبسني وأريد أن أذهب إلى الشام أصل دينكم، فإذا جاتكم قافلة من جهة الشام وعزمت على الرجوع أخبروني حتى أرجع معهم. فقالوا نعم، وفعلا جاءت قافلة من النصارى من الشام، تاجروا هناك في فارس، انتهوا في الطريق قرروا يعودون. أرسل هؤلاء النصارى الرهبان إلى سلمان بالخبر، فاحتال لفك قيوده وفعلا فك قيوده وذهب إلى القافلة وانطلق معهم نحو الشام في رحلة عجيبة بدأت من فارس وانتقلت ببلاد الشام وشمال العراق وانتهت في الجزيرة ثم المدينة. انتقل فيها سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، وسألهم من أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل قالوا هذا كبير النصارى هو أعلم أهل الأرض، فعندها ذهب إليه وقال أنا جئتك لأني أعجبني دينكم وأريد أن أخدمك وأخدم دينك وأخدم معك. فقال لا خلاص تبقى معي، وصار خادما في هذه الكنيسة. يقول فوجدته رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ثم يأخذ هذه الأموال ويكنزها لنفسه، ورأيته كيف يجمع من الذهب والفضة ويضعها في قلال كبيرة ويخبئها يدفنها. قلت تعجبت كيف يتظاهر بالدين سلمان في منتهى الصفاء في منتهى الحرص على الدين. بعض الناس يستغلون الدين شعوذة ولا كذا ولا يقرأ الناس تعطوني فلوس ولا أعوذ بالله، يجعل الدين تجارة. هكذا كان هذا النصراني، وكثير للأسف من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، فهكذا كان هذا النصراني الفاسق. يقول فلما مات بعد فترة الناس اشتد عليهم الخبر عظيمهم مات وكذا، ففورا تكلمت قلت هذا فاسق، فيعني هجموا علي قلت هذا الدجال وفاسق وإذا أحببت أثبت لكم هذا، قالوا أثبت لنا. قلت لهم إنه يأخذ أموالكم الذهب والفضة ويخبئها، قالوا أين إن كنت صادق، فدللتهم أين يخبئها، وإذ فعلا أخرجوا وإذ سبعة قلال سبعة جرار كبيرة من الذهب والفضة كلها مملوءة، فاستاءوا جدا من هذا وقالوا يعني لا تدفنوه بل اصلبوه وارجموه، وفعلا أخذوا هذا الميت وصلبوه ورجموه، يعني من شدة كراهيتهم له كيف استغل الدين. وفعلا الذين يستغلون دين الله عز وجل يعني هذا مصيرهم في الدنيا، فما بالكم بمصيرهم بالآخرة. الدين ليس للاستغلال، الدين يجب أن يقوم على الإخلاص والصدق. أنا أستطيع أن أخدعكم بكلامي وبحسن يعني حديثي عن الإسلام والدين والإسلام، لكن لن أخدع الله عز وجل. فكل إنسان حسبه الله يتذكر أن الله رقيب، ويتذكر أن الله حسيب، ويتذكر أن هناك آخرة. وإياكم إياكم يا طلاب العلم أن تأخذوا الدين للدنيا، وأن تستغلوا الدين في شراء ذمم الناس، وفي استغلال الدين لأجل الدنيا ولأجل الترف في الدنيا. من أخبث المعاصي هذه المعصية. ثم يقول فاختاروا من بعده رجلا من الصالحين يكون هو رئيسهم، وفعلا صار رئيسهم. يقول فما وجدت، شوفوا الكلمة العجيبة، الآن سلمان يروي قصته للمسلمين فيما بعد، بعد ما صار مسلم وأنه الإسلام استقر هو يروي هذه القصة، هذه رواية سلمان عن قصة سلمان رضي الله عنه. يقول فما رأيت رجلا، شوفوا الكلمة والنص، ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أفضل منه. يعني ما وجدت واحد ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي الخمس، يعني الصلوات الخمس، أفضل من هذا الرجل النصراني. والله سبحانه وتعالى مدح بعض النصارى، ذم بعض النصارى أنهم يشترون بدين الله الدنيا وأنهم عندهم حرص على استغلال الناس، لكن أيضا مدحهم، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، وأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن هناك منهم فئة مؤمنة متواضعة، نعم عندهم ضياع وانحراف لأن الدين وصلهم بهذه الصورة المنحرفة. مطلوب منهم أن يدققوا، مطلوب منهم أن ينظروا، يعيدوا النظر. كون أنكم توارثتموه ليس معناه أنه صحيحا. إذا جاء الإسلام بعدم التقليد، لا تقلدوا أحدا، لا تقلدوا المقلد، لا إيمان له. كيف عقيدة إيمان، كيف يكون بالتقليد؟ لازم تقتنع تؤمن به، وذلك حتى لو كان أبواك مسلمين، ما تكون والله مسلما لأن والله بالوراثة، لا، كن مسلما بالاقتناع. لا تكون نصرانيا بالوراثة، يهوديا بالوراثة، مجوسيا بالوراثة، علمانيا شيوعيا بالوراثة، لا يكن. هذا عقلك، الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل، استعمله كما استعمله سلمان، استعمله، فكر ثم انظر الدين الحق. يقول الله عز وجل عنهم أنه فيهم، فيهم ناس أهل خير وأهل الإيمان، وأنهم لا يستكبرون عن الحق بل يبحثون عن الحق. فهذا الرجل كان من خيرة الناس، يقول ما رأيت رجلا أفضل منه، وكان على التوحيد، وكان يعني زاهدا في الدنيا. يقول ما رأيت أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب في الليل والنهار، يعني في العبادة من شدة التدين والعبادة، لا عبادة ليل ونهار، ما رأيت أعظم منه بعد المسلمين. يقول فأحببته حبا عظيما لم أحبه أحد، حب عظيم جدا أحببته. يقول فلما اقترب من الوفاة وحضرته المنية جئت إليه، فقلت لا أنت رأيت كيف أنا حريص على الحق وعلى العبادة، وجزاك الله خير على حبك وحرصك وتعليمك لي وكذا، دلني أين أذهب، مع من أكون بعدك. فقال للأسف الناس انشغلوا بالدنيا، حتى أهل الدين ورجال الدين انشغلوا بالدنيا للأسف، وصار همهم الدنيا، ما بقي أحد حريص على الآخرة إلا أنفار قليلة. قال من أعلمهم؟ قال أعلم واحد أعرفه رجل بالموصل في شمال العراق. يقول فبعد ما مات صاحبي ودفنته وصليت عليه وكذا، ذهبت إلى الموصل، فكنت عند رجل من خيرة الناس كذلك، وجلس معاه تعبد وكذا، أيضا حضرته المنية، فسألت نفس السؤال، فدلني على رجل في نصيبين، فذهبت إلى نصيبين، وهناك أيضا وجدت رجلا في منتهى العلم والعبادة. شوفوا رحلة كلها الهدف منها الإيمان والعلم. فلما حضرته المنية دلني على رجل بعمورية، فجلست عنده وخدمت عنده، والله سبحانه وتعالى رزقني بقرات وعندي غنمة، وبدأت أشتغل عنده وأتعبد عنده. يقول حتى حضرته المنية قلت له إلى أين أذهب؟ قال ما أحد. فما في أحد تعرف؟ قال واحد عنده علم وإيمان ما بقى، يا أهل إيمان بدون علم، يا أهل علم حريصين على الدنيا. قال ماذا أفعل؟ أريد الحق، أريد العلم والإيمان. قال ما بقى إلا أمر واحد. قال ما هو؟ قال قد جاء زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم. نبي، أمر عظيم جدا. قال أين؟ كيف؟ قال سيخرج، عندنا العلامات، له علامات، سيخرج بأرض العرب وسيهاجر إلى أرض بين حرتين، الحرتين منطقتين كبيرتين فيهما صخور سوداء مدببة، فالذي يراها يراها منطقة سواد شديدة، وما زالت موجودة في المدينة إلى اليوم، فحرتين قرب الجامعة الإسلامية من يذهب إليها يراها، مهجره بين حرتين، أرض فيها حرتين فيها نخلة، ومن علاماته المذكورة عندنا أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، إذا جاءت هدية يأخذها، إذا صدقة ما يمسها، وبين كتفيه خاتم النبوة، وصفلة خاتم النبوة، شامة كبيرة فيها شعر كعرف الديك، يقول فتأملت أن أذهب إلى أرض العرب. قل بعد ما مات صاحبي انتظر، وإذ ببعض العرب جايين إلى الشام من بني كلب من قبائل العربية المشهورة، فجئت إليهم قلت تأخذوني معكم إلى بلاد العرب؟ قالوا نأخذك، بس ماذا تعطينا بالمقابل؟ قال هذه بقراتي وغنمتي مقابل أن توصلوني. شوف استغنى عن الدنيا، ما عنده من الدنيا إلا البقرات والغنمة، مستعد أن يضحيها في سبيل البحث عن الحق. ويقول فعلا أعطيتهم الغنماء وأعطيتهم البقرات وخرجت معهم. يقول في الطريق الجماعة هجموا علي وربطوني وظلموني. ولما وصلنا إلى وادي القرى، منطقة وادي القرى في شمال الجزيرة، منطقة يسكنها اليهود، يقول باعوني هناك على أني عبد. يقول أنا ما عمري كنت عبد، كنت حر طول عمري، استغلوني بهذه الطريقة وباعوني عبدا، فصرت عبدا عند يهودي في وادي القرى، وظللت أخدم سيدي هذا لأني مجبر على ذلك. بعد فترة زاره ابن عمه من يهود المدينة فباعني على ابن عمه، وأخذني ابن عمه. يقول أنا لما دخلت وادي القرى فيها نخل قلت يمكن هذه بس ما فيها حرتين، كنت متوقع شيء من هذا. لما أخذني إلى المدينة فرأيت الحرتين ورأيت النخل فقلت الحمد لله، الله يريد بي الخير، رغم كل هذا الأذى الذي أصابني لكني على الأقل وصلت إلى مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجلست هناك في المدينة أخدم. يقول فاشتد علي بالأذى والضغط والشغل، بعض الناس سبحان الله ما يرحمون خدمهم ولا يرحمون العمال عندهم، ليل نهار ليل نهار، كأنه ما هو إنسان كأنه مكينة، وإذا شاف الخادم مرتاح لا يضايق لازم يقوم يسوي شغل، ما يصير يا أخي، سبحان الله بشر ما هو جهاز ما هو آلة. فبعض الناس هكذا، يقول هكذا فعل فيه ليل نهار يشغلني، أرهقني بالرق حتى ما ألتقي بأحد ولا أسمع أخبار أحد. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر في مكة وصارت أخباره في مكة وأنا لا أدري عن شيء، ثم هاجر إلى المدينة وأنا لا أدري عن شيء، ما أنا سامع بالخبر من شدة الرق الذي أنا فيه. يقول فشغلني الرق في يوم من الأيام بينما أنا أعمل على رأس نخلة قطع في البلح، إذ صاحبي جالس تحت النخلة وجاء لا ابن عمه، قال يا فلان يا فلان. قال نعم. قال قاتل الله بني قيلة. بني قيلة كان اليهود يسمون كما ذكرت لكم الأوس والخزرج يسمونهم بني قيلة. قال ما لهم؟ قال والله إنهم لمجتمعون على رجل جاءهم من مكة وصل اليوم، يقولون عنه يزعمون عنه أنه نبي. يقول أنا كنت أسقط من الشجرة إلى الأرض من الخبر، هذا الخبر اللي صار لي سنين أبحث عنه الآن وصل تحتي. يقول فنزلت فورا من الشجرة وأنا أكاد أسقط، فقلت حدثني حدثني ما الخبر؟ يقول فصاحبي قام فضربني ولكمني لكمة شديدة، قال ما لك ولا هذا، أقبل على عملك ولا تنشغل بشيء. لا شيء بس حبيت أستوضح الخبر. يقول فما تركني حتى أسأل عن الخبر، لكن عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة. لما هدأت الأمور بالليل ونام صاحبي وكذا، يقول أخذت بعض الأشياء اللي ملكي من خلال عملي، بعض التمرات بعض الكذا، فذهبت إلى قباء وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقلت بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابك جاءوا معك مهاجرين وذوي حاجة، وقلت أنت أولى الناس بهذه الصدقة، جئتك بصدقة فكل منها وأعطي أصحابك. النبي صلى الله عليه وسلم شكره وقبل منه الصدقة وضعها ودعا أصحابه يأكلون ولم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إيه هذه علامة، شوف الزبير أبحث عن العلامات، قال هذه علامة. ثم ذهبت قلت فجئت بإناء آخر فيه طعام تمر وكذا، جئته قلت رأيت ما أكلت منها، هذه لك هذه هدية لك، النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها ودعا أصحابه يأكلون. فقلت هذه علامة ثانية، الآن يريد أن يبحث عن العلامة الرئيسية الثالثة وهي الشامة التي بين كتفيه في ظهره، كيف سيكشف عن ظهره وهو يعني زعيم القوم الآن؟ يقول لك شف ظهرك لعبد، يعني أمر عظيم. فما تجرأت طبعا. يقول فظللت أشوف لي طريقة، في يوم من الأيام سمعت أنه لما بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من قباء في ذاك الوقت إلى المدينة، يقول فبلغني أن هناك جنازة وأنه سيخرج ليدفن واحد من أصحابه، فخرجت قلت أكيد فرصة مع الآن مع الحركة والعمل والكذا والحفر يمكن ينكشف شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم، يقول أحاول أطالع ما في شيء، ما قدرت مغطي كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا العبد اللي يحوم حواليه بيحاول يطالع يشوف إيش القصة، يعني شوف الحرص. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يدعون لهذا الصحابي، فيقول فظللت أتحول من وراء أنظر وراء، يقول انتبه إلي فعرف، فبحكمته وفطنته صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء مثل اللي يلبسونه في الحج، إزار ورداء. يقول فألقى الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه، يقول فرأيت خاتم النبوة الشام الكبيرة التي فيها شعر كعرف الديك، فقفزت وقبلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تعال أمامي. يقول فجئت أمامه، قال ما لك؟ إيش الحركة هذه التي فعلتها؟ يقول فأخبرت بالقصة من أولها وكيف صار معي. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأصحاب الذين كانوا معه، تعالوا اسمعوا، هو يطلب مني أن أحدث الناس بقصتي. فأخذت أحدث الناس بقصة هذا الصراع الطويل من أجل الحق والبحث عن الحق. فهكذا أسلم سلمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قصة عجيبة في الحرص على الحق والبحث عن الإيمان. طبعا ما زال عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب. المكاتبة نظام أبدعه الإسلام، أنه يأتي العبد لسيده، كيف يحررون الرقيق؟ نظام اقتصادي سائد، ما يستطيعون أن يلغوه بغرار إسلامي، ما يمكن، لأن نظام سائد في الدنيا كلها. فاستنوا سنة المكاتبة. المكاتبة يأتي العبد لسيده يقول له مستعد أوفر فلوس أعطيك إياها، ولا أحصل على تبرعات أعطيك إياها مقابل أن تطلقني. قال لكاتب، فذهب إلى سيده فكاتبه، قال لا أنا كاتبك، إذا زرعت 300 نخلة وجئتني بأوقية من فضة يعني أتركك. 300 نخلة من يزرعها؟ وأوقية من فضة من يأتي بها؟ يقول ففاتتني بدر وفاتتني أحد وأنا في الرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا صاحبكم. يقول فجاء الرجل ب30 نخلة، زرعات نخل، وجاء ب20 وجاء ب10 وبدأوا يتبرعون. فلما اكتمل 300 نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم روح جهز لي أماكنها. فيقول فحفرت أماكن 300 نخلة، فلما تجهزت النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فكان يزرعها لي بنفسه، يضع النخلة والصحابة يدفنونها، يضع النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده الشريفة إكراما لهذا العبد. حتى تعرفون كيف الإسلام قضى على الرق. الإسلام ما قضى على الرق بقرار لأنه كان نظام اقتصادي عالمي، لكن قضى على الرق بإغلاق روافد الرق وفتح أبواب التحرير. يقول سلمان فما ماتت منها واحدة، وجاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب، فقال خذها. قلت له كيف تكفي هذه؟ قال خذها روح وزنها. يقول فوزنتها بالفضة فطلعت أكثر من أوقية من فضة، فأطلقت نفسي، صرت حرا بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت الخندق ثم كل المعارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان من أهل البيت الكرام رغم أنه فارسي. سلمان نموذج في البحث عن الحق والحرص على الحقيقة، فاقتدوا به ولا تقلدوا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من قباء إلى المدينة. كان يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبيل الجمعة نحو المدينة. فحان وقت صلاة الجمعة وهو في الطريق من قباء إلى المدينة، فهناك عند ديار بني سالم بن عوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة. وكان يصلي بهم الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم الجمعة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة، يا رسول الله كن عندنا، نحن أهل الحرب ونحن المنعة ونحميك. كل جماعة يصفون قدراتهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوها، اتركوا الناقة، دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة، جالس عليها والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة والناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يقول دعوها فإنها مأمورة. فتتحرك الناقة بوحي وأمر من الله العظيم حتى وصلت إلى ديار بني النجار، وهناك عند موضع المسجد النبوي الشريف نزلت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى، فقال هذا هو المكان ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل لمن هذه الأرض؟ فقال بنو النجار ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال أشتريها منهما. قالوا هي لك يا رسول الله، احنا نتبرع بأموالها لهم. قال لا، أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. من الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا الكل يدعونه للتوقف عندهم، فمر على سيد الخزرج، سيد عظيم من سادات الخزرج. طبعا ما زالت الزعامات بسبب المعارك التي كانت بينهم أفنت سادتهم، فكان في عدة زعامات، فمن الزعامات الرئيسية في الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم احفظوه، له تاريخ طويل في الصراع ضد الإسلام، رأس المنافقين. فكان غضبان، مع النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتصرف كأنه حاكم ملك. كل الناس كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التفت إليه، كان متوقع أنه يدعوه، فرد ردا، قال انزل عند من دعوت، اللي جابوك المدينة خليهم يكرمونك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، يعني ما بينه وبين شيء هذا يتصرف بهذه الطريقة. فهنا سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني لا تعتب عليه، والله الله أكرمنا بك وشرفنا بوجودك بيننا، وإننا كنا نجهز التاج لنملكه علينا. كان هو أبرز واحد من الزعامات، كان مجهز أن يكون هو الحاكم في كذا واحد، كانوا يتنافسون على القضية، واحد من البارزين عند الخزرج هو، فكان يتوقع أن يصير هو حاكم المدينة وملك المدينة، جئت أنت وخذتها منه، فلا يعني اتركه. فكانت هذه بداية العداء بين ابن أبي سلول المنافق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل بناء المسجد أراد أن ينزل يرتاح، فكل الصحابة يجرونه، يا رسول الله انزل عندنا، كل واحد يقول له في بيتي. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب الأنصاري من خيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه. كان له بيت كبير طابقين، كان يعرفون البناء الكبير الطوابق، فكان له بناء من طابقين، فقال يا رسول الله أنا عندي طابقين ما في إلا أنا وزوجتي، فأخذ أنت طابق وأنا طابق آخر. فقال نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه القضايا، ما يروح عند واحد يضيق عليه ويضايقه، لا يشوف أوسع شيء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه كلها من الأخلاق الاجتماعية نتعلمها، أن الواحد يراعي أصحابه ويراعي ظروفهم وما يضيق عليه، حتى لو صاحبك يلح وكذا أيضا تراعي، اللي الله وسع عليه تتعامل معه بتعامل غير اللي الله مضيق عليه، تراعي مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار أبي أيوب، فأبو أيوب قال يا رسول الله أنت تكون في الطابق الأعلى وإحنا نكون في الطابق الأسفل، ما يصير إحنا نكون فوق، أنت أشرف أكبر. قال يا أبا أيوب نحن قوم يغشان الناس، يعني في بعض الناس يصير شخصية اجتماعية، قادة زعيم، الناس تزوره وتسأله وتحتكم إليه وتقتضي إليه وتخبره الأخبار، ما هو معقول كل شوية أنا نازل وصاعد نازل وصاعد، فخلني أنا تحت وأنت فوق. فوافق أبو أيوب تحت، طبعا هذا المنطق الواضح. نام أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته، بيتهم كان الطابق الثاني أرضيته من خشب، تعرفون الخشب لما تدوس عليه يطلع صوت، فيقول فكنا نمشي شوي شوي نخاف، شوفوا الدقة والحرص والحب والأخلاق، نخاف نطلع صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقظ من نومه. يقول فنمشي شوي شوي، يقول في الليل وإحنا في الظلام أسقطنا جرة فيها ماء ونصب الماء على الخشب، الخشب وعليه ماء وفيه بين فتحات، فخشينا أن الماء يدخل في الفتحات فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظه. شوفوا الحب والحرص عجيب. يقول فظللنا طول الليل وإحنا ننشف بملابسنا وبالأغراض اللي عندنا، ننشف الماء حتى ما تنزل نقطة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتوقظ من النوم. شوف الحب كيف يتجلى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله تعبنا لا قدرنا النار وطول الليل إحنا هذه قصتنا، فأنت تكون فوق، هذه تبي تريحنا تكون فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وانتقل فوق، إذا جاء الناس خرجوا إليهم وجلس إليهم في المجلس. فهذه قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. وفورا بدأ الأمر ببناء المسجد، أول فعل قبل أي معاهدات قبل أي إجراءات بناء المسجد، أول ما فعل في قباء بناء المسجد، والآن أول ما فعل في المدينة هو بناء المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين، من أعظم أماكن الأرض، مكان عظيم شريف مقدس محرم، كما حرمت مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتبت له بألف صلاة، هذا الأجر كل صلاة تعد بألف صلاة. فهذا مكانة المسجد النبوي، أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة شرفها الله تعالى. وبدأ العمل، الكل يعمل، الكل يعمل، الكل يحمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن، اللبن نوع من الطابوق الطيني، يحملونه يبنون به. وبدأ النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، هذا يعني فيه إشارة إلى جواز النشيد، فكانوا ينشدون وينشد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان كما في الحديث الصحيح ويمد صوته معهم، يلحنونها، يعني ما هو فقط قصيدة وإنما يلحنونها. وكان من أعظم نشيدهم في ذلك اليوم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يخطئ فيها، فكان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم المهاجرة والأنصار، فيكسر البيت. لماذا؟ هذا بيت شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقول شعر، ما كان يعرف يقول شعر أبدا، وإذا حاول يقول شعر يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الدين أبدا أنه هذا أديب شاعر كذا، فاستغل هذا لكتابة القرآن. ما يحسن الشعر ولا يحسن حفظ الشعر ولا يحسن قول الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهم ينشدون وينشد معهم ويغلط. هكذا كان تثبيتا للقرآن الكريم أنه ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما وحي معجز من الله رب العالمين. بدأ النشيد بأنواع النشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحث على العمل: لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا العمل المقرب. يعني يذكرون كيف أنهم لا يمكن أن يعني يلينون في العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الهمة والكل مشترك والكل يعمل ويقول لهم: والله إني أحبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول للأنصار، هذا كان نداء دوما للأنصار: والله إني أحبكم. قالها لهم وهم يستقبلونه في الهجرة، وقالها لهم وهم يبنون معه المسجد، قال لهم في عدة مواطن: والله إني أحبكم. الأنصار أهل الطيبة والأخلاق والرقة، أهل الكرم والجود، الأنصار الذين نهضوا بهذا الدين ودعموه، الأنصار الذين نقلوا الدين إلى مرحلة الدولة، الأنصار أهل الحكمة والإيمان، حبهم من دين الله رب العالمين. وما زال اليوم من الشرف أن ينتسب الإنسان إلى الأنصار، وما زال بعض الناس يتوارثون هذا النسب ويحرصون عليه، لأن فيه انتساب إلى قوم حبهم دين، كما أن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من ديننا. من يبغض أهل البيت فهو منافق، ومن يبغض الأنصار فهو منافق. ومن الأحداث العظيمة التي حدثت في تلك الفترة كذلك قصة عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أكبر عالم يهودي في المدينة، حبر اليهود في المدينة، سيد اليهود، حبر اليهود، عالم اليهود، أفضل اليهود، أعبد اليهود، عبد الله بن سلام. وصلت الأخبار لعبد الله بن سلام بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو عند خالته، عبد الله بن سلام جالس عند خالته، وصلت الأخبار له بوصول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: الله أكبر، تكبير عجيب عظيمة. فتحجبت خالته، قالت: والله لو جاء موسى ابن عمران ما كبرت هذا التكبير، تكبيرة عظيمة جدا من شدة فرحة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا خالتي، هو وموسى أخوان، هو نبي وموسى نبي. تعجبت، الآن هذا سيد اليهود، عالم اليهود، أعظم اليهود، كيف يقول هذا؟ تعجبت خالته، وفورا انطلق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه، تأمل فيه، سأل بعض الأسئلة، عرف كل العلامات، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن عالم اليهود، سيد اليهود يسلم، أمر عجيب جدا، هذا مع بداية الإسلام، مع بداية الهجرة هكذا كان. فورا لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، يعني من أعظم من هذا عند اليهود؟ عالمهم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن توقع اليهود كلهم يتبعونه. عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله، اليهود أهل غدر، أخفي إسلامي، لا تخبر أحدا، وادعهم واسألهم عني. قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختبئ. وأرسل يستدعي اليهود، فجاء سادة اليهود طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كحاكم الآن، هذا ما يستطيعون إلا أن يطيعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، جلس يشرح لهم الإسلام، يبين لهم الإسلام، وهم رافضون رفضا شديدا، حاول معهم في التوراة في كذا، الباب مغلق، لا يريدون الإسلام بصورة من الصور. فقال أسألكم عن أمر، قالوا هات يا محمد، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال عبد الله بن سلام سيدنا وحبرنا وعالمنا وهو خيرنا وأفضلنا. الآن الحديث ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود فقط، بمشهد من الناس أمام الناس الحديث، فهنا يخرج عبد الله بن سلام وهو مختبئ، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجأهم بالخبر، وفاجأهم بعد أن شهدوا له بأنه سيدهم وعالمهم وحبرهم وأفضلهم وعابدهم، والله ما انتظروا دقيقة حتى قالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا وأسوأنا، بدأوا يسبون فيه. أعوذ بالله، كيف تقلب اليهود، يعطون كلمة في لحظات تنقلب الكلمة إلى عكسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهدتم له؟ قالوا لا، هذا بدل وغير وانحرف. هكذا فعل اليهود. وقد ذكرت لكم كيف أن صفية بنت حيي بن أخطب في تفصيل قصتها تقول كنت صغيرة وكنت ألعب، وكل ما جئت إلى أبي ولا عمي يستقبلوني ويحتضنوني، ما عمرهم جئتهم إلا استقبلوني واحتضنوني، حتى كان ذلك اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجئت ألعب ثم جئت إلى أبي وعمي في المزرعة عندنا، فتقول ما استقبلوني ولا احتضنوني، تعجبت أول مرة يفعلوا بي هذا، فجلست استمع، وإذ هما مهمومان، قال لا أهو هو؟ قال نعم، قال أهو الذي في الكتاب؟ قال نعم، قال هو الذي في التوراة؟ قال نعم، قال هو النبي الخاتم؟ قال نعم. شوفوا الآن هي تسمع وهي تروي القصة رضي الله عنها وأرضاها، فقال ماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. إذن اليهود لما عاندوا الإسلام ما عاندوه عن جهل، الذين عاندوه عن جهل وتركوه عن جهل هم النصارى، وذلك هم الضالون. الضال هو الذي لم يعرف الحق فضل عنه، لكن الذي عرف الحق وتركه عمدا فهو مغضوب عليه. المغضوب عليه من هو؟ الذي يعرف الحق ويعاند لسبب هوى وشهوة. وذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني الذين عرفوا الحق وتركوه كأمثال اليهود، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق، يريدون الحق لكن ما عرفوا أين هو، ضلوا، ما بحثوا بحثا كافيا، ما تأملوا تأملا كافيا، ما درسوا، ما سألوا، فضلوا جهلا لا عنادا. هذا الفرق رئيسي بين اليهود والنصارى، وذلك النصارى أقرب إلينا، بينما اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود والذين أشركوا. إذن اليهود أشد أعداء الدين، وهذه العداوة ليست اليوم، وليست على قضية فلسطين، وليس على قضية مصالح، ولا على قضية أرض، وإنما عداوة بدأت من اللحظات الأولى للإسلام، بدأت هذه العداوة، أعلنوا العداوة وهم يعلمون أنه الدين الحق. فاعرفوا عدوكم، اعرفوا اليهود، وتذكروا هذه القصص. نحن لا نذكر القصص هذه للتسلية، نذكرها حتى نعرف حقيقة الدين وحقيقة أعداء هذا الدين. فكان هذا العداء من بداية الإسلام، ثبت عبد الله بن سلام على الإسلام وصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فهي من أمهات المؤمنين. هؤلاء أصلهم يهود، نحن ما عندنا عداوة مع اليهودي الذي يقبل الحق، لكن عداوتنا مع اليهودي الذي عرف الحق وعانده واغتصب الحق واغتصب الأرض وقتل الناس، هذا عداوتنا مع هؤلاء. فالقضية ليس قضية عداء جنسي، جنس اليهود نكرههم وجنس بني إسرائيل نكرههم، لا، ليست قضية أصول، وإنما قضية حق وباطل. فهذه قصتنا مع اليهود. بعد أن بنى المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور، ومن أهم هذه الأمور كانت قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هؤلاء المهاجرين قد فروا من مكة بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم، جاءوا إلى بلد غريب، لا عندهم أهل ولا عندهم مال ولا عندهم ديار ولا عندهم حتى مكان يسكنونه، فهم محتاجون من يساعدهم في هذه الفترة. مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي، اختار مهاجر مع أنصاري، مهاجر مع أنصاري،
1: وكل واحد فيهم يعتبر أخ للآخر يرث منه إذا مات. هكذا كانت المؤاخاة إلى أن ألغيت فيما بعد قضية التوارث بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إلى أن نزلت هذه الآية كان المهاجر الذي هو أخ للأنصار إذا مات أحدهما يرث كما يرث الأخ. فالمؤاخاة مؤاخاة كاملة، مؤاخاة حقيقية.

0: حقيقية، وكانت فيها قليل من الاستثناءات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر ومهاجر، كما حدث أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب أسد الله وزيد بن حارثة، لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعل لأهل البيت يعني صلة خاصة مع الآخرين، جعلهم متكاتفين فيما بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هذا أخي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليكون أخا له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تآخى مع أحد من الأنصار، وإنما تآخى مع علي بن أبي طالب. لكن الظاهرة العامة أن كل مهاجر كان يعين له واحد من الأنصار فيؤاخى بينهما، وظلت قضية المؤاخاة هذه فيما بعد ظلت في الإسلام. وكان بلال مثلا عندما سئل مع من يريد أن يكون في أيام الشام قال مع أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت في نفوسهم قضية المؤاخاة مؤاخاة حقيقية. ومن نماذجها الرائعة ما حدث لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار أصحاب المال وكان له يعني خير، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجرا لا شيء عنده، فلما وصل فورا أراد سعد بن الربيع أن يقسم كل ما عنده نصفين ويعطي لأخيه النصف ويبقي النصف، هكذا وصلت الأخوة بينهما. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل بالسوق؟ قال دلني بس أنا أتصرف. شوف بعض الناس سبحان الله أصحاب همم وأصحاب تفكير وإبداع. عبد الرحمن بن عوف رغم أنه ما عنده أي مال ذهب إلى السوق واستطاع أن يتصرف واشترى وباع بشيء عنده بسيط، ومع الأيام صار من أكبر أثرياء المسلمين. يقولون لما مات كان عنده بالملايين رضي الله عنه. ليس المطلوب من المؤمن هكذا أن يكون فقيرا، إذا كان يستطيع أن يكون غنيا تاجرا فليكن، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما فعل ابن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يقول لو باع التراب لربح فيه، هكذا من قدرته في التجارة. بعض الناس سبحان الله عقليات اقتصادية، وهؤلاء يجب أن يفتح لهم الباب ويعطوا الفرصة لإدارة الاقتصاد. الاقتصاد الوطني للأسف إذا سلم لأيدي ضعيفة ينهار، لكن عندما يسلم للأمناء الأكفاء عندها ينهض. فهكذا كان تعاملهم مع بعضهم رضي الله عنهم. إذن كانت قضية المؤاخاة وقضية الأخوة في الإسلام قضية عظيمة جدا، والمطلوب اليوم من المؤمن أن يتعامل مع إخوانه تعامل أخوي الذي فيه أريحية وفيه نفس طيبة وعدم صراع وإيثار وأخلاق. إنما المؤمنون إخوة، ما في صراع ما في عداب، فإذا حدث خلاف لا سمح الله فأصلحوا بين أخويكم، هكذا شأن الإسلام في قضية العلاقات الاجتماعية. فهذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد المعاهدات في المدينة مع سادة الأوس والخزرج وسادة اليهود كذلك، فرض هذه المعاهدات. ما كان أحد يستطيع أن يرده لأنه الآن هو الذي يملك القوة الرئيسية في المدينة، معظم المدينة الآن دخلها الإسلام، ففرض المعاهدات على هؤلاء. فمن بين هذه المعاهدات من شروطها يمنع أي واحد في المدينة أن يعقد معاهدة بدون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمنع المعاهدات الانفرادية هكذا، وإنما يجب أن تكون معاهدات جماعية، وأي معاهدة انفرادية لا قيمة لها. أيضا منع إيواء الفارين، أي واحد يفر من قريش أو يريد اللجوء من قريش يمنع. فإذا أعلن الحرب تقريبا على قريش، أعلن العداء مع قريش، وأعلن أنه لا جوار ولا حماية لقريش. حتى على اليهود يمنع عليهم أي تعامل سياسي مع قريش، منع التعامل السياسي مع قريش. ثم اتفقوا على حماية مشتركة للمدينة، أي قبيلة تهجم على المدينة الكل مسلمين وأوس وخزرج ويهود الكل يشترك في حماية المدينة، واتفق الجميع على هذه المعاهدات وتم الاتفاق عليها. طبعا هذه المعاهدة بالذات هذا الجزء الأخير منها الذي يتعلق بالحماية المشتركة للمدينة وعدم إيواء قريش وعدم إعانتهم هي السبب في إجلاء اليهود فيما بعد، بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا هذا الجزء من المعاهدة. فإذا هذه المعاهدات التي بدأت الآن كانت لها آثار سياسية رئيسية فيما بعد. في أثنائها أيضا هذه الفترة من الأحداث التي حدثت أحداث صغيرة لكن نشير إليها بسرعة، موت واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موت أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة من أوائل المسلمين من الأنصار، وهو الأول من جمع الناس لصلاة الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومسجده مشهور ومعروف إلى اليوم في المدينة، يسمى مسجد الجمعة حيث أقيمت أول جمعة في الإسلام في ذلك المكان. أيضا مما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى بأهله وأهل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. في هذه الفترة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بعائشة رضي الله عنها، كان قد خطبها قبل الهجرة وتزوجها بعد الهجرة في المدينة، وكانت صغيرة، قيل 10 سنين وقيل 12 سنة، بهالحدود كانت صغيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر فضلها وفضل أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، بل كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فإذا هي وأبوها الصديقة بنت الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وفضائلها معروفة وكثيرة في الإسلام، ذكرتها في تفصيل في قصص نساء خالدات في 3 حلقات أفردتها لعائشة رضي الله عنها لمكانتها العظيمة في الإسلام. في هذه الفترة كذلك حدث حادث مهم، وهو ميلاد ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله قصة لطيفة نذكرها بسرعة. سبحان الله، مع مجيء المسلمين إلى المدينة كان كل ما ولد مولود يموت، كل واحد مولود للمهاجرين يموت. فأشاع اليهود إشاعة، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم أحد، سحرنا المسلمين، عملنا سحر فأي واحد مولود للمسلمين يموت. فعلا مرت حوالي 4 شهور الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمهاجرين يموت، وكذلك لكل مسلم من الأنصار. فتعجب الناس، 4 شهور بلا مواليد. في هذه الفترة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قد جاءت، وهي زوجة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، فيكون الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فأسماء جاءت مهاجرة وهي حامل، فلما وصلت إلى قباء جاءها المخاض، فهناك ولدت وبقي الولد ما مات، وفرح الناس به فرحا عظيما، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرة ووضعها في فمه ودعا له بالبركة، فكان أول ما دخل في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي حيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه عبد الله. المسلمون من شدة فرحهم بميلاده أنه ما مات، أول مولود يولد ولا يموت، فأخذوه ورفعوه وأخذوا يطوفون به في المدينة ويمرون على اليهود ويقولون الله أكبر الله أكبر، أخذ الله اليهود. فما في شيء اسمه سحر هنا في هذه القضية، ما في سحر، وإنما إرادة الله عز وجل تجلت، والله سبحانه وتعالى أخذ اليهود بذلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول شهدت مولد ابن الزبير ورأيت الناس يكبرون بمولده، ورأيت مقتله لما مات فيما بعد، قتل فيما بعد على يد الحجاج ومن معه، فكبروا عند موته، فيقول ابن عمر والله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. فإذا هذا من الأحداث التي حدثت في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك في بداية الهجرة إنزال الأذان، فرض الأذان، وله قصة لطيفة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي وقت الصلوات ما كان في طريقة لنداء الناس، كانوا يجتمعون هكذا، يعني يتحينون يشوفون الشمس وكذا، فيقدرون الوقت ويأتون، فيتأخر بعضهم ويتخلف بعضهم، ما يدرون متى يتجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد طريقة لجمع الناس، ففكر بالناقوس، جرس، قال اصنعوا لي ناقوسا حتى ننادي الناس للصلاة. بينما هم يعدون الناقوس في تلك الليلة، وإذ واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن ثعلبة، يقول كنت نايم فرأيت رؤيا في المنام، رأيت رجلا يمر ومعه ناقوس، فقلت له أعطني هذا الناقوس، فقال لماذا؟ قال ننادي به للصلاة، قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم علمني. قال إذا جاء وقت الصلاة ينادي أحدكم فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرح عبد الله بن زيد. في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال رؤيا خير وكلام جميل، فعلا فكرة جميلة. فقال علمها لبلال إنه أندى منك صوتا، صوت أجمل من صوتك. وهذا من السنة، أن الذي ينادي بالنداء صاحب الصوت الجميل، والذي يقرأ بالناس صاحب الصوت الجميل، فهذا من السنة، فهو أندى منك صوتا. للأسف اليوم يعني لا يراعى مثل هذا، يؤتى بواحد يكسر باللغة العربية، ويؤتى بواحد صوته سيء فيؤذن ولا يقيم في الناس ولا يصلي بالناس، والناس العرب موجودين ويصلي بهم ولا يقرأ ولا يؤذن بهم، والواحد غير عربي يكسر ويلحن، ما ينبغي هذا، واحد منهم يتقدم يفعل هذا، هذا من الأخطاء التي وقع فيها الناس. فهو أندى منك صوتا، حتى الصوت الجميل يراعى في هذه المسألة. فصعد بلال على المسجد وبدأ يؤذن، طبعا المسجد ما كان له منارة في ذلك الوقت، فصعد على المسجد وبدأ يؤذن. عمر بن الخطاب سمع النداء هذا تعجب، فلبس ملابسه بسرعة يجر إزاره وانطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لقد رأيت رؤيا في المنام بهذا الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا بتوافق الرؤيتين، رؤية ابن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هكذا كان بداية الأذان. ومما حدث أيضا في هذه الفترة، جاء الأمر من الله عز وجل بإتمام الصلاة. ما المقصود بإتمام الصلاة؟ لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، هذا الفرض العظيم، فرضت 5 صلوات في اليوم، كل صلاة ركعتين. فلما هاجروا إلى المدينة جاء الأمر من الله عز وجل بزيادة الصلاة في بعض الصلوات، اللي فصارت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 وبقيت الفجر على ما هي عليه. هذا الفرض زيادة الصلوات جاءت في بداية المدينة، وقصرت الصلاة ما عدا المغرب في السفر، رجعت إلى الأصل في السفر. فهذا مما حدث أيضا في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك بيعة النساء، الذين بايعوا كانوا الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع النساء فجمعنا، فأمرهن أن يبايعن، والبيعة كانت على ألا يشركن بالله عز وجل. شروط البيعة، بيعة النساء، لا يشركن بالله عز وجل، ولا يزنين الفاحشة، أن تكون المرأة مع غير زوجها، فهذا من المحرمات العظيمة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على المؤمنات بها من بداية الإسلام. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ليس فقط الزنا، وحتى مقدمات الزنا كلها حرام، فكل أفعال الشهوة هذه حرام إلا مع الزوج. ولا يقتلن أولادهن، الإجهاض حرم من بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والبيعة، كانت المرأة المؤمنة تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفعل ذلك. ونجد اليوم بعض الناس للأسف يدافعون عن هذه القضية أو يتساهلون بها، فهذا من بداية الإسلام، تحريم الإجهاض. ثم ولا تعصينه في معروف، فجئنا يبايعنا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد منهن على ذلك، فكان كل ما واحدة قالت هذا وأقسمت على ذلك قال اللهم اشهد اللهم اشهد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهن، كان يشهد عليهن مباشرة بالكلام، اللهم اشهد اللهم اشهد. فكانت بيعة النساء العظيمة. إذن اشترك الجميع الآن في قضية الإسلام، الكل يبايع، الكل يلتزم، الكل حتى المشركين عليهم معاهدات. وبدأ أيضا في المدينة عناء فوق العناء، فمما أصاب المسلمين في المدينة بعد مقدمهم إليها أن انتشر بين المهاجرين الحمى. حمى يعني الحرارة الشديدة، أصابهم مرض حرارة شديدة جدا فأسقطتهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني في الحديث أنه لم تصبه الحمى، كان هناك استثناءات قليلة من المهاجرين لم تصبهم هذه الحمى، لم يصبهم هذا المرض، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتحاملون نحو المسجد، يعني بعض الناس سبحان الله أي عذر صغير سبحان الله ما يروح المسجد، بينما الناس كانوا يعني حتى وهم في الحمى الشديدة يذهبون إلى المسجد. يقول ابن مسعود حتى كان الرجل ليتهادى بين الرجلين، اثنين يحملونه حتى يأتون به إلى المسجد، فيوضع في الصف
1: وكان معظم المهاجرين يصلون قعودا من شدة الحرارة وشدة الحمى التي أصابتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا أراد أن يحمسهم أن يقاوموا. سبحان الله، الإنسان إذا استسلم للمرض يأكله المرض، أما الذي يقاوم ويصمد إيجابيا في روحه إيجابيا في جسده ما ينهار. بعض الناس سبحان الله أول ما يصيب مرض طاح وكذا، لا، حاول أن تقاوم، حاول أن تصبر، لا

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها أبوها معه في البيت، كان معه ابن فهيرة. ابن فهيرة كان عبد عند أبي بكر وحرره وهو من المسلمين الأوائل، وبلال، وبلال كما تعلمون كان أبو بكر اشتراه وحرره. العبد إذا حر يسمى مولى، فكانوا موالي عند أبي بكر، فكانوا عنده في البيت مثل خدم عنده في البيت. دخلت عليهم ثلاثتهم وإذ كلهم ثلاثة ساقطون من المرض، فسألت أبوها كيف أنت؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني من شدة الحرارة أشوف الموت، اقترب الموت كأني أراه. تقول هي بعدين تروي، تقول قلت ما يدري أبو بكر ما يقول من شدة الحرارة التي أصابته. فذهبت إلى ابن فهيرة، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه كذلك، فسألته كيف أنت؟ طبعا هذا قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين. فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. سبحان الله، الإنسان موته قريب جدا منه، الاثنين يتكلمون عن الموت من شدة الأذى الذي أصابهم. فقالت ما يدري ابن فهيرة ما يقول. فذهبت إلى بلال، وإذ بلال قوله قول آخر عجيب، كيف أنت يا بلال؟ فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فخ وادي في مكة، إذخر وجليل أسماء جبال في مكة. يقول يا ريتني ماني في هالمدينة هذه، يا ريتني أنا كنت في مكة ما طردونا منها، وأنا في وادي إذخر وحواليني جبال. شوفوا حنين الإنسان لوطنه، حب الإنسان للوطن. وهذا أيضا وقفة هنا صغيرة، قضية حب الوطن هذه قضية الإسلام ما حاربها، الإسلام ما عاداها، بل أكدها وثبتها بشرط ألا يكون حب الوطن أعلى من حب الإسلام. الإسلام والعقيدة أعظم في نفوسنا، لكن الذي يحب وطنه ويتغنى بوطنه هذا أمر عظيم في الإسلام. علموا أولادكم حب الوطن، اغرسوا فيهم هذا المعنى العظيم، اغرسوا فيهم أن بلادهم عزيزة عظيمة، عليهم أن يدافعوا عنها، عليهم أن يحموها، عليهم أن يضحوا من أجلها. هذا لا يتنافى مع الإسلام في شيء. بعض الناس يخطئ، والله الإسلام فقط، أما الوطنية تنافي الإسلام. من يقول الوطنية تنافي الإسلام؟ الوطنية من الإسلام. وهذا بلال وهو من هو يتغنى بحب مكة. ثم إن المرض أصاب عائشة نفسها رضي الله عنها، فأسقطت من شدة المرض. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي حرارتها شديدة جدا، فقال كيف أنت؟ فذكرت له الحمى، ما تجد من الحمى. هنا وقفة أيضا، يجوز للإنسان أن يذكر ما به من مرض لأقاربه لكذا، أما يقعد يشتكي للناس الذين لا ينفعونه، يعني ما في معنى يذكر لطبيب، يذكر لقريب، لكن يذكر لكل الناس وقاعد يشتكي ليس من الأدب مع الله عز وجل. الشكوى لغير الله مذلة، لكن أن يعرف الناس بما فيه من باب أنهم يعذروه في قضية أو ينفعوه في قضية وكذا لا مانع في سبب. أما شكوى هكذا بدون سبب لا. هي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشكواها من الحمى، ووصلت شكواها من الحمى رضي الله عنها أن سبت الحمى، سبتها، لعن الله الحمى وبدت تسب الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوها، لا تسبوها فإنها مأمورة. شوفوا الإسلام سبحان الله عجيب، يعني حتى تعاملنا مع المرض تعامل فيه نوع من عقل وعاطفة في نفس الوقت. طبعا الإنسان يفضل أن يكون صحيحا وأن يكون قويا، لكن لو أصابه المرض يتذكر أن هذا المرض فيه أجر من الله عز وجل، فيه تكفير للذنوب، فيه يعني تذكير بالله عز وجل. أحيانا الإنسان يغفل، لكن لما يصيب المرض يتذكر الله عز وجل، ثم يتذكر أن هذه الأمراض، هذه الجراثيم والبلاء والأمراض، إنما هي جنود من جنود الله عز وجل، مأمورة، ليس لها قدرة أن تمرضني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرضني، وهو وإذا مرضت فهو يشفيني. فإذا لا نسب الأمراض، نتذكر الخير الذي في الأمراض، ونتذكر أنها بأمر الله عز وجل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إذا أصابته سراء لما يجي له خير شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء، أصابته مصيبة، فقر، مرض، غيره، صبر فكان خيرا له. فأحوال المؤمن سبحان الله كلها خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يكون له هذا الأجر العظيم وهذا العطاء العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحوالهم هكذا تساقط الصحابة من حوله، المهاجرون تساقطوا، حتى فرح اليهود والمنافقون، قالوا يعني خلاص خلصتكم منها الحمى. سبحان الله، المدينة كانت مكان حمى ما عدا أهل المدينة، لكن اللي يأتونها سبحان الله يمرضون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو في أحاديث كثيرة، اللهم حبب إلينا المدينة.
الله.

0: ثم حبب إلينا المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها. المدة يعني من الكفين، والصاع أربع أضعاف هذا، أربع مرات ملء الكفين، يعني إشارة إلى ثمار المدينة وحبوب المدينة وخير المدينة. اللهم بارك يعني في المدينة وفي ثمارها وخيرها، والله سبحانه وتعالى بارك فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه عن المدينة أنه حرم المدينة ودعا لها، دعا لها بأن يذهب عنها البلاء، اللهم أخرج وباءها إلى الجحفة، منطقة خارج المدينة. في هذه المواطن أيضا جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ما معنى حرم المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من كذا إلى كذا، حدد الحدود التي هي حرم، لا يقطع فيها شجرة ولا يصاد فيها صيد ولا يحدث فيها حدث، يعني ما يقتل فيها ولا يسرق فيها ولا يؤوي فيها واحد مجرم. حرم المدينة إلى يوم القيامة كما حرمت مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا، يعني فجر فيها فجورا ولا ظلم فيها ولا فعل فعلا منكرا ولا قتل ولا كذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المدينة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، من أراد بأهل المدينة بسوء أذله الله سبحانه وتعالى وأذابه الله كما يذاب الملح في الماء، هكذا في الأحاديث، كما يذوب الملح في الماء من يريد المدينة بسوء. وذكر عن المدينة أنها يأرز إليها الإيمان، فالإيمان يأتي إلى المدينة كما تذهب الحية إلى جحرها، يأرز الإيمان إلى المدينة، والمدينة تنفي خبثها أهل الخبث والفجور، سبحان الله لا يستطيعون البقاء في المدينة. المدينة طاهرة طيبة، سبحان الله بهذه الأدعية خرج الوباء من المدينة ورجعت الصحة إلى الصحابة وعادوا من جديد، وأخذ الله اليهود والمنافقين. قبل أن ندخل في قضايا الجهاد وما حدث فيها، أنا أريد أن أصور لكم أحوال المدينة قبل بدء الجهاد وأثناء قضية الجهاد. أولا كان من أشد أعداء المسلمين اليهود، أشد أعداء المسلمين، والمدينة أذكركم كما وصفت لكم كان فيها ثلاث مجموعات من البشر، الأوس، قبيلة الأوس العربية، وقبيلة الخزرج العربية، وهم أقارب بعيدين لكن أقارب، والمجموعة الثالثة هي اليهود الذين جاءوا من الشام وصاروا في المدينة. طبعا لما صاروا في المدينة صاروا عربا بلغتهم، عربا بملابسهم، عربا بطعامهم بأشعارهم، كان شكلهم وكلامهم وتصرفاتهم كلها عربية، لكنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعرفون التوراة وكانوا يدينون بها، وكان لهم حصون خاصة بهم في داخل المدينة. الأوس تقريبا الثلث، والخزرج الثلث، واليهود الثلث، هكذا كانت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيطر على الجميع بانتشار الإسلام في المدينة. وكان من أشد اليهود على المسلمين حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام ابن مشكم وسلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع الذي يسمى أبو رافع وكعب بن الأشرف وزيد بن الصيت والزبير بن باطة، هذه كلها أسماء، وكعب بن أسد، أسماء مهمة في تاريخ اليهود، وكلها لها شأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر فيما بعد. من بين هؤلاء الأعداء وغيرهم أسلم بعض اليهود تظاهرا نفاقا حتى يضربوا الإسلام. طبعا كان هناك من أسلم صدقا كعبد الله بن سلام الذي ذكرنا قصته، أما الذين أسلموا نفاقا فزيد بن اللصيت وعثمان بن أوفى والزبير بن باطة وغيرهم، تظاهروا بالإسلام حتى يضربوا الإسلام من داخله. وكانت عداوة اليهود للإسلام والمسلمين ظاهرة بينة، وكانوا كثيرين الأسئلة، يكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يختبروه لعله يسقط في اختبارهم لعله كذا، فيسألوه أسئلة عجيبة جدا، على أي أساس يأتي المولود ذكر ولا أنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم، كما الآن يذكرون الكروموسومات إذا كانت الأكس والواي كذا أكثر يصبح ذكرا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا، كيف أن ماء الرجل إذا غلب ماء الأنثى فعندها يصبح ولدا، وصف عجيب. فكانوا يتعجبون من علمه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم مثلهم على يد الأحبار والرهبان والكتب السماوية وكذا. وكان من الأسئلة التي سألوها إياه، سألوها عن الروح، طبعاً في سؤالين عن الروح، في سؤال سيأتي فيما بعد ويسألونك عن الروح، لكن هنا الروح ما المقصود بالروح؟ قال جبريل، فقالوا إيه هذا عدونا، كانوا يكرهون جبريل ويحبون ميكائيل، أحجب الله عليه وسلم يكرهون ملك عظيم من الملائكة؟ فقال لما؟ قال لأنه يأتي بالشدة ويأتي بسفك الدماء. جبريل عليه السلام سيد الملائكة، رئيس الملائكة، وكان له مهام مختص بها، هو الذي يقود الملائكة في القتال، وهو الذي يأتي بالوحي، لا يأتي غيره بالوحي، وهو أيضا من الذين ينفذون أوامر الله عز وجل بتدمير القرى والمدن. هو الذي دمر قرية لوط فجعل عاليها سافلها، فكانوا يكرهونه لأنه يأتي بالشدة. جاء قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يرد عليهم هذا ملك، كيف تكرهونه؟ من يكون عدو لجبريل؟ مقصود اليهود. من كان عدوا لجبريل. ومن الآيات التي نزلت في الرد على يهود لما قالوا، بدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر سليمان عليه السلام وعظمة سليمان وكذا، بدأوا يستهزئون، قالوا: ألا تعجبون من محمد؟ يقول عن سليمان أنه نبي، وما كان سليمان إلا ساحرا. عجيب، يسبون سليمان وهو من أنبيائهم. فنزل قول الله عز وجل عن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بس بسرعة، قصة هاروت وماروت، أن هاروت وماروت ملائكة أنزلهم الله عز وجل في صورة بشر، ومعهم السحر، يعلمون الناس السحر، والسحر عجيب شأنه. فبدأوا يعلمون الناس السحر ويختبرون الناس. ما كان يعلمان أحدا حتى يقولا: يا رجل لا تتعلم السحر، نحن فتنة، نحن اختبار. وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر له حقيقة في هذه المسألة. طبعا المبالغة فيه وانتشاره بين الناس هذا أمر مكروه، ويجب أن لا نكثر من ذكره. الله سبحانه وتعالى اختبر البشر بهذا السحر بقدرة عجيبة جدا، لكن الأخذ بالسحر كفر. فالله سبحانه وتعالى يرد على اليهود: ما كفر سليمان، ما كان ساحرا، الساحر كافر، ما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا. وجاء أيضا اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: أخبرنا عن الساعة. فبين لهم أن الساعة أمرها إلى الله عز وجل، ونزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم أو علقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات، آيات العذاب، آيات النار، وصف جهنم، فبدأوا يخففون هذا على اليهود. قالوا: لا تخافوا، أحبارهم ورهبانهم هؤلاء، بدأوا يخففون، قالوا: لا تخافوا، إنما عذاب النار 7000 سنة، وال1000 سنة يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة يوم. إذن كل عذاب النار 7 أيام تنقضي، حتى لو واحد وقع في النار لا يخاف من اليهود. فنزل قول الله عز وجل وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هذا الغرقان في الخطايا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحذير لليهود أن جهنم خلود، ما هي أيام معدودة، ما في واسطة، ما في عهد من الله لكم خصوصي، أنتم لا تعذبون في النار إلا أياما معدودة إذا أذنبتم. لا، من غرق في السيئات فله جهنم والعياذ بالله. هذه الآن اليهود. أيضا كان هناك أعداء من المنافقين ومن الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج. إذن من داخل المدينة هناك يهود، هناك منافقين، وهناك كفار داخل المدينة، بالإضافة إلى عداوة قريش، بالإضافة إلى العرب الذين يطمعون في المدينة والغزو المدينة كما قلت لكم، يعيشون على الغزو. كل هذه الأحداث أدت إلى قضية الجهاد في سبيل الله رب العالمين، لجوء المسلمين إلى القوة لحماية أنفسهم، ولجوءهم إلى القوة لكسر عدوهم. أمر الجهاد في سبيل الله، السرايا التي جاءت قبل غزوة بدر، غزوة بدر الأولى، هذه الأحداث العظيمة هي حديثنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، أو فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. تكلمنا فيما مضى من هذا الحديث، وهو الحديث الثاني الذي ذكرته الآن، حديث سعد ابن أبي وقاص، وتوقفنا عند قول شراح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذا الحديث بالجهاد، ثم بالحج، وبالإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد، ثم بالحج. ومر بنا وسيأتي معنا أيضا أحاديث يختلف فيها ترتيب الأفضلية في الأعمال التي يحبها الله ورسوله، ومنها الحديث الآتي، حديث ابن مسعود، سيأتي معنا ويبين أن أفضل الأعمال هي الصلاة لميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الحج. وفي حديث أبي موسى السالف الحديث 11: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتكلم العلماء حول هذا هو التفاوت في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الأعمال في عدة أحاديث، وذكروا أنها إما أن تكون هي جارية على اختلاف الأحوال والأشخاص، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من الأعمال ما كان الناس بحاجة إليه، نظرا لأحوال المخاطبين أحوالهم، ونظرا لحاجاتهم وكبار أشخاصه، فلكل مجتمع ولكل حالة خطابها الخاص. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب المسلمين وينظر إلى أحوالهم واستعداداتهم، فهو بحسب السائل وبحسب الحالة التي تدعو إليها أو يدعو إليها ذلك الخطاب يغير النبي صلى الله عليه وسلم خطابه للمسلمين. فأحيانا تجده يقول إيمان بالله ورسوله كما في هذا الحديث، ثم أي يقول الجهاد في سبيل الله، ثم أي يقول حج مبرور، في أحاديث أخرى يقول الصلاة لميقاتها، ثم بعد ذلك بر الوالدين، ثم بعد ذلك الحج. ولذلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص، وهو ما نسميه نحن اليوم بفقه الأولويات وفقه التراتيب التي كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. فكلما شعر بحاجة الأمة إلى أمر ما جعل ذلك الأمر في مقدمة الأشياء المطلوبة عند المسلمين. فإذا كان الجهاد ملحا قدم الجهاد على الحج، وإذا كان الحج في حق من سأل أفضل قدم الحج على الجهاد، وهكذا. وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وإن كان فيه ضعف، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البزار: حجة خير من 40 غزوة، وغزوة خير من 40 حجة. كيف يكون ذلك؟ حجة لمن لم يحج من قبل خير من 40 غزوة ليست متعينة، وإنما هي من باب الغزو الذي هو من النافلة وليس من فرائض الأعيان. وأحيانا تكون الغزوة أفضل من 40 حجة إذا كانت تلك الغزوة متعينة، وإذا كان ذلك القتال متحتما على المسلمين. وأيضا في حق الأشخاص من له قدرة على الجهاد يكون الجهاد في حقه أفضل من الحج، ومن ليس له قدرة على الجهاد وكان له قدرة على الحج فالحج في حقه أفضل. وهكذا تتنوع الأشخاص والأحوال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو ينوع في خطابه لهذه الأمة. هذه من الناحية. ناحية أخرى قالوا إن لفظة أفضل إن لفظة من مقحمة في هذه المعاني كلها، فيكون مثلا أن المراد من أفضل الأعمال بر الوالدين، ومن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ومن أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ومن أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها. فإذا أقحمنا معنى من في هذه الأحاديث تخلصنا من ذلك، لأننا إذا قلنا فلان أشعر الناس يعني ليس أحد مقدما عليه إذا لم نقحم من. ولكن إذا أردنا أقحمنا من فإن ذلك الأمر لا يختلف، نقول فلان هو من أشعر الناس، يعني أن غيره يشاركه في هذه الفضيلة. ولذلك حمل العلماء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، والمراد أنه من خير الناس خيركم لأهله، وليس هو بالضرورة يصير بذلك خير الناس. من كان خيرا لأهله هل يصير بذلك خير الناس؟ لا، بل هو من خير الناس. فمن هنا مراد، مثل قول الناس أزهد، مثل ما يقولون في المثل السائر أزهد الناس في العالم جيرانه، وإن كان بعض الناس يروونه كحديث وهو موضوع ليس حديثا، وإنما هو مروي من كلام الإمام الحسن البصري، ذكره الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وقال عنه يعني عن الحسن البصري قال أزهد الناس في العالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه. معنى من أزهد الناس، من أزهد الناس في العالم، في العالم جيرانه. ودل هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث أي العمل فأفضل، قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا قال الأمر الثالث الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. الحج المبرور قلنا هو الذي لا إثم فيه، وقيل هو المقبول وقيل هو الخالص، ولا مانع من اجتماع كل هذه المعاني في معنى الحج المبرور الخالص المقبول الذي لا إثم فيه، فهو حج، فهو ذلك الحج المبرور. دل هذا الحديث أن الأعمال، أن الأعمال هي من جملة مسمى الإيمان، لأن لما سئل قال أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، فأن الإيمان بالله ورسوله والأعمال الأخرى اللي هي الجهاد والحج المبرور كلها تدخل في مسمى الإيمان، والعمل جزء من مسمى الإيمان، وهذا هو مراد الإمام البخاري عندما ذكر ذلك في كتاب الإيمان ليدلل على أن الأعمال إنما هي من جملة الإيمان، الجهاد في سبيل الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، الحج، كل هذه الأعمال يعني تعطي معنى الإيمان بالله تعالى، وأن الإيمان لا يمكن أن يتحقق عند المسلم إلا إذا شمل ذلك الإقرار، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل والعمل بالجوارح. طبعا هؤلاء الرجال الذين ذكروا في إسناد هذا الحديث كلهم ترجم لهم إلا ابن المسيب، سعيد ابن المسيب في حديث أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل وسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هكذا بفتح الياء، ابن المسيب ابن حزم، ابن حزم القرشي المخزومي المدني، وهذا سعيد بن المسيب هو إمام التابعين وفقيه الفقهاء كما يسميه المترجمون. أبوه المسيب وجده حزم، هؤلاء صحابيان قيل أسلم عام الفتح، وهذا قول رده الإمام ابن حجر وغيره، وذكر الإمام النووي أن أباه وأن جده كانا صحابيين هاجرا إلى المدينة، كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، يعني ذكر أنهما هاجرا إلى المدينة، وأن المسيب نفسه، أن المسيب نفسه هو كان ممن بايع تحت الشجرة، والبيعة تحت الشجرة معروفة، حضرها كم من الصحابة كما قلنا في مرة من المرات، حضرها حوالي 1500 أو 1400 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسيب وحزم، وطبعا سيأتينا في كتاب الأدب من صحيح البخاري أن حزم جد سعيد بن مسيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. والحزن تطلق على الأرض يعني ما فيه خشونة من الدواب، من الحزونة والحزن يطلق على ما فيه خشونة من الدواب والأرض، ولذلك في الدعاء للتسميه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلة فاجعل الحزن سهلة، ما يمشى فيه بصعوبة هذا الحزن، الأرض التي كثيرة الحصى وصلبة المشي عليها عندما يمشي عليها الإنسان تؤذي قدميه تسمى أرض حزن فيها حزونة. فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه كان يحب تغيير الأسماء، قال له أنت سهل، لأن ضد الحزونة السهولة، ضد الحزن السهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول ابن المسيب كما في هذا الحديث، لأن سعيد بن المسيب ذكر هذا الحديث عن أبيه عن جده، قال فما زالت الحزونة فينا بعد، هذا ثابت في صحيح البخاري، فما زالت الحزونة فينا بعد. فهذا صحابي جليل، هو جد سعيد بن المسيب، وأبوه كذلك المسيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بايع تحت الشجرة. وطبعا كما قلنا المسيب بفتح الياء على الصحيح المشهور. وهناك من يرى مثل الإمام القاضي عياض يذكر عن ابن المديني أن الفتح وهو المسيب هكذا هو قول أهل العراق، وأن المسيب بكسر الياء هو قول أهل المدينة. وقد نقل عنه الإمام القاضي، نقل عنه كما في مشارق الأنوار، نقل عنه كراهيته لهذا الاسم، وكان يقول ويذكر عنه أنه يقول سيب الله من سيبني، لكن الصحيح المشهور أنها بفتح الياء، لكن غيره بلا خلاف بفتح الياء، مثل المسيب بن رافع الأسدي والعلاء بن المسيب وهكذا. الخلاف موجود في سعيد بن المسيب أو ابن المسيب، أما غيره فبالفتح. قد ولد هذا التابعي الجليل في سنتين أو لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك من يقول أنه لأربع سنوات مضت من خلافة عمر بن الخطاب. وهذا الصحابي الجليل سمع عمر وسمع عثمان وسمع علي وسمع أباه اللي هو سعيد ابن المسيب وسمع أبا هريرة، لأنه كان صهر أبي هريرة، زوج ابنة أبي هريرة، ولذلك كان أعلم الناس بحديث أبي هريرة هو سعيد بن المسيب، كان صهره وورث علمه، ولذلك هو كان من أعلم التابعين، روى عنه خلائق من التابعين، واتفق الأئمة على إمامته وعلى علمه وعلى تقدمه على أهل عصره في العلم والفتوى، حتى قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. شيخ الإمام بخاري المديني ابن المديني قال لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، وإذا قال مضت السنة، هذا سعيد بن المسيب، فحسبك به، وهو عندي من أجل التابعين، وأهل البصرة يقولون أفضل التابعين أويس القرني. ذكرنا أن الخلاف، أن لا خلاف إذا حمل في خلاف الناس في ذلك الزمن أفضل التابعين، هل هو سعيد بن المسيب؟ نعم في العلم، وأويس القرني نعم هو أفضل التابعين فيش في الزهد.
3: فالنور فليستغفر لكم، هذا في الحديث الصحيح. ولذلك سيدنا عمر مع أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة،
2: أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يرصد له حتى وجده في الكوفة فبعث إليه وطلب منه أن يستغفر له، وهناك رواية أخرى أنه رصد له في مكة في الحج في موسم الحج، فلقيه علي ولقيه عمر وطلب منه الاستغفار والدعاء لأنه كان مجاب الدعوة. وقال العلماء أنه طبعا هو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أويس القرني، وإنما لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بارا بأمه، كان يعاني أمه، وكان بره بأمه جعله لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الرجل وجعله مجاب الدعوة. وهنا يعني يعلم الناس كيف أن الإنسان ببره لأمه يصبح مجاب الدعوة ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مكث يعني سيدنا عمر اللي هو صحابي وقدم للإسلام ما قدم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك كان يرصد له حتى وجده وطلب منه الدعاء. والخلاصة أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب، وعليه يحمل أفضلهم في العلم، وأفضل التابعين أيضا ويس القرني، وأفضل التابعين أيضا مما يذكر عن أهل البصرة الحسن البصري. ولا مانع أن نقول أن من هنا مرادة أيضا، فهؤلاء من أفضل التابعين اللي هم سعيد بن المسيب وأويس القرني والحسن البصري. مات سعيد بن المسيب سنة 94 للهجرة، وكانت تسمى سنة الفقهاء لأن لكثرة من مات فيها من الفقهاء. أيضا من رجال هذا السند أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس ابن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي أبو عبد الله الكوفي. وأحمد بن يونس سمع مالكا وخلقا يقال هو مولى الفضيل بن عياض، وروى عنه أبو زرعة وروى عنه البخاري وروى عنه أبو حاتم وروى عنه مسلم وأبو داود. قال الإمام أحمد عن أحمد بن يونس قال هو شيخ الإسلام، هذا شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، أحمد بن يونس التميمي وموسى بن إسماعيل. قال عنه أبو حاتم كان ثقة متقنا، وقلنا قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، مات سنة 27 و200. في هذا الحديث، في سند هذا الحديث شيخان للإمام البخاري اللي هم أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، وفيه أيضا التحديث والعنعنة، فيه التحديث والعنعنة، أحيانا يقول حدثنا وأحيانا يقول عن. وأيضا في سنده أربعة كلهم مدنيون، فيه أربعة كلهم مدنيون من ابن شهاب وسعيد بن المسيب وأبو هريرة وإبراهيم بن سعد، هذا ابن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري

رواه البخاري في هنا في كتاب الإيمان، وخرجه أيضا في كتاب الزكاة باب قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، لأنها متعلقة أيضا بالعطاء وبالأخذ وبمن يستحق أن يأخذ الأموال. فهو كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، وسيأتي من هو ذلك الرجل. وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الإيمان باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه، وهو حديث صحيح كما تعلمون. والحديث مطابق للترجمة الظاهرة إذا باب الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف، ومعناها أن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة لم يقبل ولم ينتفع به صاحبه. ولذلك هو لما كان الجواب معلوما حذفه، لأن الإمام البخاري قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، ما الذي يحصل؟ لا يقبل، لا ينفع صاحبه ولا يقبل من صاحبه عمل، لأن الإسلام لابد فيه من الإيمان، والإيمان لابد فيه من الإسلام والعمل الصالح. ولذلك هو صدر بالآيات التي تدل على ذلك، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإذا استجمع الإنسان معنى الإيمان والإسلام فهو على قول الله عز وجل، فقد استجمع الدين، وهو على قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي يعني كل هذه المعاني، وإلا كان مجرد استسلام أو خوف أو نفاق أو غير ذلك. فيشترط فيه كثير من الأعمال، يعني ارتباط القصد، ارتباط اليقين في القلب بالإقرار باللسان، بالعمل بيش بالجوارح. وعندما قال وسعد جالس، لأنه قال أن سعيد بن المسيب كان حاضر لهذا الشيء، وقال رسول رأيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، قالوا هذا فيها تجريد، هو جرد من نفسه شخصا آخر يتكلم عنه ولم يتكلم عن نفسه. هو الأولى في السياق أن يقول وأنا جالس، ولكن هو جرد من نفسه شخصا آخر، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس. وسعد جالس هذه يقال له تجريد عند البلاغيين. ثم قال هو أعجبهم إلي، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فيها التفات، هو الأصل أن نقول هو أعجبهم إليه، لأنه قال سعد جالس وترك، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، يعني إلى سعد، التفت من الغيبة إلى التكلم ونسب الكلام إلى نفسه وقال هو أعجبهم إلي. طبعا هو أعجبهم إلي كما قلنا هو مبتدأ وأعجبهم خبر، والجملة في محل نصب، صفة ليش؟ لرجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكبه الله في النار من باب الكناية، قالوا هنا فيه أطلق اللازم وهو الكب في النار، وأراد الملزوم اللي هو خشية كفره، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية كفره الذي يؤدي به إلى أن يكبه الله فيش، أن يكبه الله في النار، فحذف اللازم وهو لازم الكفر، لازم الكفر شنيه؟ أن يكب في النار، حذف الملزوم وذكر اللازم، لازم الكفر اللي هو الكب في النار. وقوله رهطا، الرهط ما يطلق على من الثلاثة إلى العشرة من الرجال، وربما يجاوزون ذلك قليلا، قال يطلق حتى على 11 من الرجال يقال لهم رهط، لكن أكثر الإطلاق أن من الثلاثة إلى العشرة يقال لهم رهط، وكان في المدينة 9 رهط. أما النفر عند بعض أهل اللغة فإنه يطلق على الثلاثة فأقل.

0: من الواحد إلى الثلاثة يقولهم نفر، جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رهم حوالي ثلاثة أربع أشخاص، لكن الرهط ثلاثة إلى عشر أشخاص في عموم استعمال اللغة، وقد يخرج هذا الاستعمال عن عن عن هذا المعنى لأمر يفهم من السياق. هو أعجبهم إلي، يعني أفضلهم عندي، قول سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، يعني أفضلهم عندي، أصلحهم في اعتقادي. يعني كون لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو من المهاجرين وسيأتي، تركه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وفقهه في الدعوة من كان يخاف عليه النار، أما ذلك فثبت الإسلام في قلبه وثبت الإيمان في قلبه. ولذلك الإيمان يحتاج إلى سكينة ووقار في القلب، ثم إلى ثبات في المواقف. لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، وهذا من فقه الدعوة إلى الله عز وجل، أنك إذا أقدمت على عمل ولو كان هذا العمل خيرا، إذا ترتبت عليه مآلات سيئة فإن من السنة أن تدرس هذه المآلات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تفعل الشيء العدل المضبوط فينقلب إلى سيء، تترك العدل المضبوط إلا ما هو أولى. كما قدر هذا الصحابي ببساطته ومثلا بعفويته أن فلان أحق بالعطاء من فلان وفلان، ولكن بعد النظر عند النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الدعوة وفقه المآل جعل أن هذا يحتمل عدم إعطائه من الغنائم أو من الزكاة أو من الأموال، بينما هؤلاء لو لم يعطوا لآل الأمر إلى كفرهم وإلى ممكن شكهم في الدين وإلى عدم ثبات إيمانهم. ولذلك كان اهتمامهم بمن هو يعني أقرب إلى النار وأقرب إلى الكفر وأقرب إلى الإلحاد أكثر منه إلى من استقر الإيمان في قلبه. وهذا من فقه الدعوة، فقه الأشخاص، فقه المآلات، مآلات الأفعال. لابد الإنسان يدرك قبل أن يقدم على أي عمل، وربما ببساطته القريبة يقدر الأمور بمقدار بسيط، ولكن في النظر البعيد الأمر الذي أتاه هو خلاف السنة، لأنه لم يفقه مآلات الأفعال. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك من هو أولى بالعطاء إلى من هو يعني في نظر الناس أولى بالعطاء إلى غيره، ولكن إذا حققت الأمر لرأيت أن الأولى بالعطاء هو من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على هداية الناس وإدخال الناس للجنة وتجنيبهم لغضب الله عز وجل وتجنيبهم للكفر. أن يكبه، كب يكب بضم الكاف هكذا، يعني الكب هو أن يلقى منكوسا على رأسه ولوجهه، يقلب على وجهه ثم يلقى في النار. وهذه صورة سيئة في العذاب، عندما يؤخذ الإنسان ويلقى على وجهه في أي مكان، فتكون الصورة أشنع وأبشع. وعندما يدخل هكذا إلى النار دخولا عاديا أو يلقى هكذا برجليه إلى النار يكون إلقاء عادي، لكن عندما يلوى ويقلب وجهه ويلقى منكوسا على النار يكون فيها نوع من الشدة ونوع من الذلة ونوع من الهوان والإهانة لذلك الإنسان الذي يلقى على رأسه في النار. ولذلك جاء تعبير القرآن الكريم فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. والكبكبة هي الصوت، صوت من يلقى في النار، وتحدث لهم نوع من الكبكبة. العلماء قالوا أصلها كبكبة، أصلها كبه في النار، لكن عندما تقول كبكبة قال لك هنا يكرر اللفظ لدلالة التكرر، لأنهم يكبكبون في النار، وتسمع لهم كبكبة بعد كبكبة وصوت بعد صوت وهم يلقون في النار. فلذلك كلما تكرر اللفظ كلما ازداد في المعنى بلاغة. وهناك فرق كما قال علماء اللغة بين صر وبين صرصر. فصر الأمر إذا كان مرة واحدة، لكن صرصر يكون فيه نوع شني، نوع من المبالغة. وأيضا عندنا قاعدة كما تفهمون أن اللغة العربية الفعل اللازم هو الذي يكتفي بمرفوعه، فتقول ذهب فلان، أو تقول مثلا كرم فلان يعني أصبح كريما، لكن تقول أكرم عندما تريد أن تعديه بالهمزة، فيصبح من فعل لازم يكتفي بمرفوعه إلى أنه متعدي إلى مفعول أو متعدي بحرف الجر. ولذلك يقول أكرم فلان فلانا، أكرم فلان فلانا، حد عدنا الفعل بيش بالهمزة، هذه القاعدة العامة في اللغة. هذا فعل كبة، قالوا هو من الأفعال النادرة في اللغة، بحيث أنه إذا كان بهمزة كان لازما مكتفيا بمرفوعه. تقول أكب الرجل، أكب الرجل، وإذا كان متعديا تقول كبه في النار، كبه الله في النار. فهنا كب هنا أصبح شنيه بدون همز متعدي، وبالهمز أصبح لازما على خلاف أصل. وهذا موجود في أحرف يسيرة من لغة العرب، ذكروا منها مثلا قولهم أنسل ريش الطائر، أنسل ريش الطائر، أنسل فعل ماضي وريش الطائر فاعل، ريش فاعل والطائر مضاف إليه. ولكن عندما تريد أن تعدي أنسل تحذف الهمزة، تقول نسلته، نسلت ريش الطائر، نسلت ريش الطائر، أصبح متعديا عندما فككناه من الهمزة، بخلاف القاعدة في عامة مفردات اللغة. تقول أنزفت البئر، أنزفت البئر يعني قل ماؤها، ولكن عندما تريد أن تعدي هذا الفعل تقول نزفت البئر يعني أقللت ماءها أو أنزحت ماءها. وأيضا فعل قشع، تقول مثلا أقشع الغيم وأقشع السحاب، فعل فاعل، لكن عندما تريد أن تعديه بالعكس تحذف منه الهمزة فيصبح متعدي، نقول قشعت الريح السحابة، قشعت الريح السحاب. وقوله في الحديث وسعد جالس، الواو هذه يقول لها اللغة واو الحال، مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. سعد مبتدأ وجالس خبر، والجملة في محل نصب حال. وقوله هو أعجبهم إليك ما قلت وذكرت آنفا، هو مبتدأ وأعجبهم خبر، وإليه جار مجرور متعلق بأعجبهم أفعل التفضيل. والمبتدأ والخبر في محل نصب صفة لمن؟ فترك رجلا، ما صفته؟ أعجبهم إليه. ب وقوله إني لأراه مؤمنا، لأراه بضم الهمز يعني لأظنه. و هناك من العلماء وهو الإمام النووي رحمه الله قال إنه لا يجوز الضم، وإنما لا لا ليس فيها إلا إيش؟ إلا الفتح. ما دليلك يا إمام النووي؟ الإمام النووي استدل بما في هذا النص، وهو قول الحديث فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه. فهنا بضم بفتح الهمز معناها أعلم، أراه يعني أعلمه، لكن إني لا أراه يعني لا أظنه. والعلماء قالوا إن الفتح لا يتعين، بما فيهم الإمام الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث قال ما قاله الإمام النووي بوجوب فتح الهمزة ليس لازما لجواز إطلاق العلم على غلبة الظن، بدليل قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن يعني ظننتموهن مؤمنات. فما ذهب إليه الإمام النووي هو مرجوح، فيجوز فيها إني لأراه مؤمنا، ويجوز فيه إني لأراه مؤمنا ثم قال أو مسلما. ودلالة، واستدل بعض العلماء على أن الحلف اللغو اليمين اللغو استدلوا على أنه لا كفارة فيه، وهو مذهب الإمام مالك وكثير من العلماء أن اللغو في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هو أن يحلف الرجل على غلبة الظن على شيء، ثم يظهر أن هذا الأمر خلاف ما كان يظنه فلا كفارة فيه، يحلف على أن ذلك الرجل هو فلان في ظنه وفي اعتقاده، فإذا اقترب إليه تبين أنه على خلافه. قال الإمام مالك أن هذا لغو لا يؤاخذ عليه. وجاء في البخاري أن اللغو في اليمين، استدلوا بهذا الحديث المالكي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن حلفه، لأنه حلف قال يا رسول الله فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني لأظنه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، مؤمنا أو مسلما. لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ظنه، ولم يأمره بالكفارة، ولم يأمره بكفارة. ولذلك استنبط العلماء من هذا أن ذلك من جملة اللغو، ولا مانع من هذا ومما ذهب إليه الإمام الشافعي اتباعا لما جاء عن عائشة في صحيح البخاري أن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نزلت في قول الرجل بلى والله ولا والله في قوله وهو في مجلسه كما يحدث عند بعض الناس لا يقصدون بذلك ولا يعقدون قلوبهم على الأيمان بالله عز وجل، وإنما هي عادة جاءت إلى ألسنتهم وإلى منطقهم، وكأن هذا الأمر من قديم الزمان من عهد عائشة رضي الله عنها. لا مانع أن يكون هذا من اللغو، كذلك لا مانع أن يكون من اللغو الذي لا يكفر ليس عليه كفارة ولا يأخذ فيه الإنسان أن يحلف معتقدا على شيء ثم يتبين خلاف هذا الأمر. ولذلك جاء عن الإمام مالك في الموطأ قال أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه، قال فلا كفارة فيه. وهذه رواية عن ابن عباس، هناك رواية عفوا عن ابن عباس أن اللغو هو حلف الرجل وهو غضبان، يعني فاقد التوازن عندما يحلف فلا كفارة فيه. وهذه يمين اللغو، قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام، منها اليمين اللغو وهي التي لا كفارة فيها، ومنها اليمين المنعقدة التي هي تتعلق بالمستقبل وتكون إذا حنث فيها الإنسان يجب في حقه الكفارة، كأن يقول الإنسان والله لا أفعلن كذا ثم لا يفعل، أو يقول والله لا أفعل كذا ثم يفعل، وهذه والله لا أفعلن كذا هذه يقولونها يمين الحنث لا يزال حانثا حتى يفعل، والله لا أفعل كذا هذه يقولها يمين البر، ما دام ما فعلش وهو على بر فإذا فعل وجبت الكفارة في حقه. وهناك يمين الغموس، واليمين الغموس هي التي يعقدها الإنسان وهو كاذب يقصد الحنت ويعلم أنه كاذب ويحلف، سواء على كان أمر ماضي يقول له هل سافرت الأمس، يحلف بالله العظيم أنه ما سافر والحقيقة أنه سافر، يحلف بالله العظيم، أو يحلف في المستقبل أنه سيأتيك يوم كذا وهو في قرارة قلبه لن يأتيك، هذا إنسان متجرئ على الله عز وجل، هانت في قلبه عظمة الله عز وجل، هو داخل على الكذب يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كذب ويقسم بالله العظيم متعمدا كاذبا على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالشرك بالله عز وجل، فكما جاء في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. بالله عليكم شوفوا فيش حطها النبي صلى الله عليه وسلم، حطها في أسوأ ما يمكن أن يقال عن اليمين الغموس، عن اليمين الغموس وشدة ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها من الشرك بالله، يعني قرينة الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وهي اليمين الغموس. هناك أبيات أريد أن أقولها لكم اللي هي ذكرها فصل فيها الإمام. يعني طبعا هناك من يحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحلف إذا حلف الإنسان بغير الله فإن يمينه لاغية، لا قيمة لها ولا كفارة عليها، وليستغفر الله عز وجل، لأنه عظم مخلوق، عظم مخلوقا من المخلوقات، لأن القسم بالشيء تعظيما له، تعظيم له، ولا تعظيم إلا لله عز وجل. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقسم إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما من حلف برأس فلان أو بشرفه أو بماله أو بقدره أو بأشياء، يعني بولي صالح أو بالكعبة المشرفة أو أشياء من هذه الأمور، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك شيخ مشايخنا الشيخ محمد مفتاح قريو في منظومته القديرة اللي هي الجواهر يقول: والنذر قد جر إلى اليمين. النذر عندما تكلم عن النذر وأنهى باب النذر قال: والنذر قد جر إلى اليمين، لأنها تشبه اليمين بالله عز وجل، لأنها عهد يصدره المسلم لله عز وجل، ويجب عليه الوفاء بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. يقول: والنذر قد جر إلى اليمين حتى غدت تحتاج للتبيين. فعرفت، عرفها أنها، فعرفت بأنها هي الحلف، وحيث أطلقت فليست تنصرف إلا لما يدعونه بالقاسم يكون بالله العظيم الأعظم. القسم يكون بإيش؟ بالله العظيم الأعظم، أو بصفاته هنا الذاتية أو التي اشتقت من الفعلية، مثل وقدرة الله وعلم الله وكلام الله وغير ذلك، إما باسم من أسمائه وإما بصفة من صفاته، لا بالتي والكعبة المشرفة، ولا الولي عند أهل المعرفة، ولم يجز بنحو رأس الولد والآب والسلطان عند أحد، لا يجوز هذا النوع من اليمين، ولا بنحو إنه يهودي أو خارج من دينه المحمودي كما يفعل بعض الناس، هذا لا يجوز هذا النوع من. ثم ذكر أنها أنواع ثلاثة، قال: وهي ثلاثة وليست واحدة. اليمين ثلاثة وليست واحد، وهي ثلاثة وليست واحدة: لغون غموس وكذا المنعقدة. اليمين المنعقدة التي هي توجب الكفارة في حق الإنسان المسلم إذا حلف وحنث. ثم كما قلنا أن هذا الحديث استنبط منه العلماء أن اللغو يكون في ذلك، في هذا النوع، أن يحلف الإنسان على ما يظنه ثم يتبين أنه خلافه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الحلف ولم يأمره بالكفارة عن حلفه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، فكان يقول: إني لأراه مؤمنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. طبعا هناك من رواه بفتح الواو: أو مسلما بفتح الواو هكذا، وهذا خطأ وغلط، لأنه يفسد المعنى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم عن ذلك الصحابي الجليل، لأن إذا قلنا أو مسلما معناها الهمزة هذه للاستفهام مفتوحة على مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، والواو واو العطف معطوفة على جملة محذوفة تقدير الكلام أو أتظنه، أو تظنه مسلما، هذا لا يصح هذا المعنى. الروايات الصحيحة أنها أو، التي هي إما تفيد التقسيم، لأن أو لها عدة معاني، إما الشك، تقول جاء محمد أو علي، منش عارف أحد منهم، يعني شاك، هذه إذا كانت للشك. أو أحيانا تكون للتخيير، تقول خذ درهما أو ثوبا مثلا، وأحيانا تكون ليش للتقسيم، وهنا بعض العلماء قالوا أنها للتقسيم كقولكم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فلان إما أن يكون مؤمنا أو مسلما، يعني إما مؤمنا أو مسلما. وهناك من يقول أو للإضرار، مثل قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون بل يزيدون بل يزيدون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علق وعقب على قوله لأنه حكم على ما في الباطن وترك ما في الظاهر، وكان الأولى للصحابي أن يمدحه بظاهره الذي هو يعلم عند جميع الناس لا بباطنه اللي هو الإيمان. عندما قال والله إني لا أراه مؤمنا، وكأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل مسلما بل بل بل مسلما. فهنا تكون إيش للإضراب. وهناك من يرى أنها أيضا أو للتشريك، يعني في يعني أنه اشترك في كلا الصفتين، يعني مسلما ومؤمنا للتشريك في كلا الصفتين، وهذا هو الأحوط. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأحوط أنك أنت تقول لا إني لا أراه يشترك في صفتين اللي هي مؤمنا ومؤمنا ومسلما، فتكون هنا بمعنى الواو، لأن الواو تقتضي مطلق التشريك. قال وفسكت قليلا قليلا، هذه أهل النحو يقولوا صفة لمصدر محذوف، أصل الكلام فسكت سكوتا قليلا، حذف المصدر ونابت الصفة منابه، هو صفة لمصدر محذوف، فسكت أصل الكلام فسكت سكوتا قليلا. قال فترك رجلا، هنا بعض المفسرين قال لا أعلمه، ولكن العلماء الإمام الحافظ في كتابه هدى الساري أو هدي الساري هي مقدمة لصحيح البخاري ذكر اسم هذا الرجل، وذكره أيضا في تفسيره لهذا الحديث، وهو جعيل بن سراقة الضمري، جعيل بن سراقة الضمري، وهذا جاءت حتى في كتب السيرة، سيرة ابن هشام في حلية الأولياء وفي أسد الغابة لابن الأثير، جاءت رواية تؤكد هذا المعنى، وأن اسم الرجل هو جعيل ابن سراقة الضمري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن محمد بن إبراهيم التيمي أن قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري، فقال أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض. هذا يكفيه أنا كلي أفضل يعطيه 100 كما أعطى الآخرين، ولا أعطيه هذه الشهادة، يعطي هذه الشهادة التي هي وسام على صدر هذا الصحابي الجليل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض، وطلاع الأرض ما تطلع عليه الشمس من الأرض، طلاع الشمس كل ما طلعت عليه الشمس، هذا معنى خير من طلاع الأرض، كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن عابس، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه. وهذا مدح أنه يعني أن إسلام جعيل ثابت في قلبه، وأنه لا تحركه تلك الأشياء البسيطة في البسيطة، هي في إذا نظر الإنسان مقارنة بما حباه الله تعالى من الإيمان والإسلام، فكل ما أعطاه لهؤلاء زائل وبسيط أمام هذا المدح الذي كاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. القصة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء ويتألف قلوب الناس، ولما أعطى هذا الرهب من الناس من المؤلف قلوبهم، وترك جعيل بن سراقة وهو من المهاجرين ومن السابقين للإسلام، مع أن بعض الصحابة خاطبه في أمره وهو سعد بن أبي وقاص خطبه في أمر سراقة، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه في قوة إيمانه، وهذا يعني نظرة سعد بن أبي وقاص كانت أن جعيل ابن سراقة رجل من المهاجرين ورجل من المسلمين المجاهدين، وأنه يستحق هذا العطاء أكثر من غيره، ولذلك كان راجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات أنه راجعه 3 مرات، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأمرين مهمين، ذكر له الحكمة في الإعطاء، وهو أنه أعطى هؤلاء وترك جعيل مع أنه أحب إليه ممن أعطى لحكمة تأليف قلوب الناس على الإسلام كما ذكرنا. وأيضا أشار إليه مرة أخرى إلى ترك الثناء على الأشياء الباطنة التي لا يعلمها إلا الله، ويكتفي بالثناء في الأمور الظاهرة، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. إذا أردت أن تثني على الإنسان فلتثني عليه بما ظاهره وهو الإسلام، ولكن الباطن يعلمه الله عز وجل. ثم ذكر الإمام البخاري يعني قبل هذا الحديث ذكر أن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة لا معناه لا ينفع، وأن الآيات التي ذكرها الإمام ساقها الإمام البخاري هي دالة على هذا المعنى، وهو قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهي قد نزلت هذه الآيات في الأعراب، أعراب من بني أسد بن خزيمة قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قدومهم في سنة مجدبة، وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر كما قال ذكر الواحدي في تفسيره، وأفسدوا طرق المدينة بالعذيرات وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قتلك بنو فلان، وكأنهم يمنون فأعطنا من الصدقة، وكأنهم يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزل قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وذكر الإمام البخاري أيضا إن قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الملة، وهي تطلق على الطاعة والملة، الإسلام كما قال ابن عطية: إن الدين عند الله، إن الدين هنا الإسلام معناه الطاعة ومعناه الملة، ويأتي هنا بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، إذا كان الإيمان والإسلام في حديث واحد أو في جملة واحدة أو في آية واحدة فإن الإيمان يطلق على الباطن والإسلام يطلق على الظاهر، وإذا افترقا اجتمعا كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإيمان والإسلام، وكما افترقا في المعنى في حديث جبريل المعروف الصحيح الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهنا ذكر هذه الآيات ليدلل الإمام البخاري على أن الإسلام لابد، الإسلام الحقيقي لابد أن يجمع كل هذه المعاني الظاهرة والباطنة، ولا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، وأن الإيمان هو مجمل تلك المعاني، وأن الإسلام هو الذي هو ما وقر في القلب، فإذا كان أمرا من القشور الظاهرة فلا يعد إسلاما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة قلوبهم حرص على هدايتهم بذلك، وترك جعيل لأنه كان مؤمنا باطنا ومسلما ظاهرا، وكما جاء في الرواية أنه أسلمه إلى تركه إلى إسلامه، تركه إلى إسلامه. وذكر العلماء في هذا الحديث جملة من الفوائد التي هي يعني استدلوا بها على الأحكام الشرعية، خصوصا فيما يتعلق بالشفاعة عند ولاة الأمر وغيرهم من المسؤولين. قالوا جواز الشفاعة، لأن سعد بن أبي وقاص شفع في من؟ في جعيل بن سراق الضمري، وكان هذا دليلا على جواز الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم فيما ليس بحرام. أما إذا كان في الأمور المحرمة فلا يجوز. يعني الوساطة عند الأهل الخير، من أهل الخير في أهل الخير عند ولاة الأمر وعند المسؤولين، فذلك الأمر جائز. وأيضا من الأمور الجائزة جواز المراجعة، مراجعة المشفوع إليه في الأمر أكثر من مرة، لأن سعد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل أكثر من مرة ولم ينهه، ما لم كما قال العلماء ما لم يؤدي هذه المراجعة والتكرار إلى مفسدة. فإذا كانت تؤدي إلى مفسدة سواء في حق المشفوع ولا في حق الشافع فإن ذلك غير مطلوب. إذا كانت تكرر الشفاعة مرة واثنين وثلاثة يترتب عليها التضييق على الشافع أو الضرر بالمشفوع فتنقلب الحسنة إلى سيئة، هنا الإنسان لا ينبغي له أن يكرر. وأيضا هناك في هذا الحديث تنبيه إلى التثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. الإنسان لا يقطع بأشياء لا يعلم القطع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله إني لأراه مؤمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلما، ما عادش تقطع بأشياء لا يعلم القطع فيها، لأن الاطلاع على خفيات الإيمان هي من خصائص الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب، وهذا يفيدنا أن الإنسان يتثبت ويترك القطع في كل ما هو غائب عليه لا علم له به. وأيضا هناك أمر آخر في هذا الحديث، وهو أن الإمام أو المسؤول له أن يتصرف في أموال الدولة أو أموال العام، المال العام في المصالح وما تقتضيه السياسة الشرعية، الأهم فالمهم، بغض النظر عما يخفى عن بعض الناس من عامة الناس، تخفى عليهم بعض الأمور التي يرون في ظاهرها أنها أمور أنها من الإسراف أو من وضع المال في غير محله، وتجد انتقادات، تسمع انتقادات الناس لبعض تصرفات ولاة الأمر فيما لا يحسنون تقديره بالنسبة للعامة، بينما هو عند العامة هو من حسن التدبير، كما في هذا الحديث في تقدير سعد أن هذا خلاف الأولى، والأولى أن يعطى لجعيل ابن سراق الضمري ويترك المؤلفة، ولكن الحكمة البعيدة هو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاق ذلك المال في الصالح العام. اللي أيضا فيه من الفوائد أن المشفوع إليه لا عتب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف ما يراه من مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم رد على سعد شفاعته في ذلك الرجل، رد لما تقتضيه أن المصلحة تقتضي خلاف ما جاء به الشفيع في المشفوع فيه. كذلك لا يجوز في حق ولاة الأمر وكذلك الناظرين في أمور اليتامى قبول الشفاعة فيما يخالف مصلحة من تولى أمر رعايتهم. أحيانا تأتي الشفاعة ولكنها إذا قبلها المشفوع إليه، إذا قبل تلك الشفاعة فإن هذا القبول سيؤدي إلى التفريط في من ولي عليهم من اليتامى أو من المصالح العامة. ولذلك لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلام سعد لأنه لو تصرف بخلاف ذلك لأدى ذلك إلى تصرفه في أمور مرجوحة في الصالح العام، وهو أن يترتب عليه أن هؤلاء ربما يتركون الإسلام لأنه كان يتألفهم، بينما ذلك لا حرج في افتياته ولا حرج في عدم الشفاعة فيه لما يراه من أنه لو خالف هذا التصرف لأدى ذلك إلى أنه تصرف في غير النظر وفي غير الصالح العام. طبعا من الآداب أن الإنسان إذا جاء إليه شفيع في أمر ما وكان مسؤولا أو وليا للأمر أن يبين له الحكمة في رد شفاعته ولا يتركه حائرا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سعد بين له الحكمة أنه أعطى هؤلاء وترك هذا الرجل مع أنه أحق وأحب إليه لحكمة يراها حكمة عامة، مصلحة عامة، وهو أن إعطاء المؤلفة قلوبهم أولى من إعطاء هذا الرجل الذي استقر الإيمان في قلبه. يعني أن الشافع أو المشفع شفاعة إنسان ينبغي له أن يبين له الحكمة حتى لا تترتب في نفس الشفيع أن أن أن أن أن أن أن يستقر في نفس الشفيع شيء عن الشفيع عن المشفوع إليه. لكن عندما تبين له الحكمة في ردك له ترفع هذا الحرج فيما بينك وبينه، تبين له الحكمة فيما أنت قمت به وفيما أنت رددته إليه من هذه الشفاعة، فهذا مما ينبغي أن يراعى. كذلك أيضا مما يؤخذ في هذا الحديث أنه لا يقطع لأحد، لا يشهد لأحد بجنة ولا نار ولا إلا على سبيل الظن والحسب، نحسبه على خير ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. أما أن تقطع لأحد وتعين له ذلك فلا، لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه النص، كالعشر المبشرين بالجنة، لكن يرجى للطائع الجنة ويرجى ويخاف على العاصي النار، ويقطع من حيث الجملة يقطع، يعني أن من مات على التوحيد دخل الجنة، هذا وصف الجنس اسمه، هذا جائز. ولكن أن تقطع فلان من أهل النار وفلان من أهل الجنة إذا ورد في حقه نص، وهذا هو الأسلم، أنت غير مطالب بأن تحكم على الناس هل هم من أهل النار ولا من أهل الجنة. وهناك من يرى أن الشهادة المستفيضة تقوم مقام النص، إذا شهد لإنسان في الجملة شهادة مستفيضة بالثنائي والخير وعمل المعروف فيقال هو من أهل الجنة، وهذا استدل به بعض العلماء منهم الإمام ابن تيمية وهي رواية عن الإمام أحمد، وقال ومستندهم في ذلك النص يشير بذلك إلى حديث الصحيحين، مر بجنازتين فأثني على أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم أثني على الأخرى بشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني النار. فهذه مما استدل به بعض العلماء أن الشهادة المستفيضة يمكن أن يستند إليه الإنسان في الحكم على الآخرين وعلى كل، فلا ينبغي أن يقدم الإنسان على القطب لأحد بالجنة أو بالنار إلا من ثبت النص بحقه. لكن لا أنكر على أحد شهد لأحد بالجنة والنار في حق من استفاضت عدالته وإيمانه وعمله الصالح وتقواه بين الناس، لا ينكر عليه. وكذلك في هذا الحديث استدلوا على أن المفضول له أن ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل أو على ما يظن أنه ذهل عنه. سعد بن أبي وقاص مفضول والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل، ولا مانع من ذلك أن يقترح المفضول على الفاضل ما يراه خيرا وما يراه حسنا، وله أن يقبل وله أن يرد. وكذلك أيضا يستدل بذلك على أن الإصرار بالنصيحة أولى، لأن سيأتينا في كتاب الزكاة في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص يقول فقمت إليه فساررته، ساررته يعني أسررت إليه بالكلام ولم أتكلم بإعلان، طالما كان الإصرار أفضل كان ينبغي. نتوقف عند رجال هذا الإسناد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، صلى الله عليك يا علم الهدى، ما اهتز تيار وما لاحت في الآفاق أنوار، صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم، فنحن اليوم في شرعه الميمون أخيار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، اعتاد خطباؤنا أن يحدثونا عن أمجاد الإسلام وعن تاريخنا المشرف العظيم، عن خلفائنا الراشدين، عن الأئمة المهديين، عن الصحابة والتابعين، وعمن حمل لواء الإسلام ونصر هذا الدين، عن أولئك القادة الأبطال، عن أولئك الأمراء الشجعان كخالد بن الوليد وقتيبة بن مسلم وأبي عبيدة بن الجراح وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم من ذلك التاريخ الزاهر المشرف. لكن بدا لي أن حكاية ذلك التاريخ دون النظر إلى أسباب زوال ذلك التاريخ المشرف، إلى عدم استمرار دولة الإسلام إلى هذا الوقت كما كانت عامرة زاهرة قوية تحكم العالم، يقول فيها خليفة المسلمين هارون الرشيد، هارون الرشيد: للسحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سيعود إلي. حكم الإسلام بلاداً 8 قرون كالهند والأندلس، لكن ضاعت هذه البلدان ولم تعد بلاد إسلام، ضاعت تلك الأمجاد. نعم، إذا نظرنا إلى السبب الرئيس لوجدنا بعد الناس عن دينهم، وكما يقول عليه الصلاة والسلام: ولن يرفع عنكم هذا الذل حتى تعودوا إلى دينكم. لكن هناك سبب عظيم كان سبباً في ضياع هذه البلاد العظيمة، فيما وصل إليه المسلمون الآن من انحطاط وضعف وذل وهوان، وذلك السبب ذكره الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة، وقرنه بالدفاع عن المؤمنين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان، كل خوان كفور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. آيات كثيرة وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة أيضا. لكن عندما يقرن إن الله يدافع عن الذين آمنوا،
إن الله لا يحب كل خوان كفور في آيات الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين، فالذي ينقض عرى الإسلام والذي يقض مضاجع المسلمين والذي يهدم دول الإسلام هي الخيانة. عبر التاريخ قدوتهم في ذلك أولئك الخونة أبو رغال الذي قاد جيش إبرهة ليهدم الكعبة، والسبب الغالب أن هذه الخيانة تكون من الحكام ومن الأمراء ومن الوزراء ومن المسؤولين محافظة على ما هم فيه من النعيم. أحدهم ليس لديه أي مانع أن يقتل المسلمون، أن تدمر المساكن والبيوت وأن تهدم المساجد، بل أن تحتل بلاد الإسلام في سبيل أن يبقى في كرسيه وعلى منصبه. هذا الحال ليس حالاً وليدة معاصرة، بل هؤلاء يسيرون على منهج أولئك الذين سبقوهم بالخيانة. والبعض قد يخون الإسلام والمسلمين بسبب حسده أو حقده على قائد مسلم، يخشى أن ترتفع كلمته وأن يعلو شأنه بين الناس. خذوا من التاريخ عبر وعظات، والله سبحانه وتعالى يقول لكم في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ماذا عندنا في التاريخ؟ أردت أن أذكر بعض الحكايات، لكنني وجدت تاريخاً مليئاً بالخونة، مليئاً بالمنافقين، مليئاً بمن يظهرون الإسلام، يتكلمون بألسنتنا ويبيعون دينهم من أجل دنيا ودنانير ودراهم وملك. لم يبق فرعون الذي كان ملكه أعظم من ملكهم، لم يبق قارون الذي كانت كنوزه أعظم من كنوزهم، كلها زالت وانتهت. لكن في ذلك عبرة لمن يخشى. نذكر أمثلة بشكل مختصر من باب العبرة والعظة. حكمت الخلافة الإسلامية العباسية 6 قرون، امتد حكمها من الشرق إلى الغرب، إلى الشمال، إلى الجنوب، دانت لها دول الإسلام، وكانت حاضرة الخلافة بغداد مركز العلم، والعلماء يفيدون إليها من كل حدب وصوب. لكن كان آخر الخلفاء المستعصم بالله حاكماً ضعيفاً، وأدخل الشيعة في حكمه حتى عين وزيره المؤيد وهو المخذول ابن العلقمي، حكمه وزيراً على الدولة، وبدأ الحقد يغلي وبدأ العمل في القضاء على حاضرة الإسلام. وفي تلك الأثناء كان هولاكو يقود جيوشه إلى بلاد الإسلام، راسله ووعده بأن يسهل له الطريق إلى دخول بغداد. كان جيش الإسلام 100,000، فأقنع الوزير الخليفة أننا ليس لدينا حاجة لكل هؤلاء،
الذين يأخذون من خزينة الدولة، وبدأ بتسريح الجند حتى صار الجيش من 100,000 إلى 20,000 فقط. ولكن قائد الجيش كان قائداً عظيماً، القائد أيبك، وكان يخافه، فدبر المكائد حتى أدخل هولاكو إلى بغداد. لماذا؟ لكي يوليه حكم بغداد بعد أن يقتل الخليفة. دخل هولاكو إلى بغداد 36 يوماً وهو يذبح المسلمين ذبح النعاج، يغتصب النساء ويذبح الرجال والأطفال، حتى قتل في هذه الأيام 1,000 مسلم، 1,000,000 مسلم قتلوا بسبب خيانة رجل يطمع في ملك ولم يدم الله له، فبعد 6 أشهر قتله الله. ماذا أيضاً من غير هؤلاء؟ الخليفة العثماني سليمان القانوني الذي شوه الآن صورته بالمتعة والجواري، كان أعظم قائد في تاريخ الإسلام، فتح أوروبا الشرقية كلها حتى وصل إلى النمسا، إلى أسوار فيينا، ودانت له نمسا الشرقية، وهابته أوروبا كلها، وخرج بجيشه عازماً على أن تدين أوروبا كلها بالإسلام، فغدر به الشيعة الدولة الصفوية من إيران ودخلوا بغداد، قتلوا في يوم واحد 30,000 مسلم سني حقداً على أهل السنة. اضطر إلى الرجوع بجيشه حتى يقاتلهم، وفعلاً قاتلهم ودخل بلادهم حتى قتل ملكهم إسماعيل الصفاوي. ثم جاء حفيده مراد الرابع وأراد أن يستكمل ما بدأه جده، فخرج أو أمر قائداً بالذهاب إلى النمسا، وكانت أمامهم ووقع القتال وكادت أن تقع بين يدي المسلمين، إلا خيانة مراد جيراي الذي كان حاكم القرم، وأمروه أن يمنع الصليبيين، كان تحالفاً صليبياً يضم ألمانيا وفرنسا وبولندا وروسيا وغيرها، أمره أن يمنعهم من مرور الجسر حتى إن اضطر إلى إحراقه، لكن مراد خشي لمصطفى باشا أن ينال الرتبة والشرف عند السلطان، فترك الجيوش الصليبية تمر، ووقعت مقتلة للمسلمين قتل فيها 15,000 مسلم وأسر 10,000. خيانات من أجل ملك ومتاع ومن أجل أحقاد، لا أبقاهم الله، أخذهم الله، وأسأل الله أن يخذل وأن ينتقم وأن يأخذ كل خائن لهذه الأمة إلى يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالقهم ورازقهم وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين ومن الخيانات التي وقعت في التاريخ وسقطت بها الأندلس ما قام به أبو عبد الله محمد الصغير عندما علم أن أباه يعد الجيوش لمحاربة الصليبيين الذين دخلوا بلاد الإسلام فانقلب على والده خشية ألا تبقى له إمارة وحالف الصليبيين وقدم لهم الهدايا والقرابين حتى يتركوه في ملكه في غرناطة ثم لما جمع عمه عبد الله جيوش الإسلام وقاتل الفرنجة وقضى عليهم طلب الفرنجة من أبي عبد الله الصغير أن يرسل جيشه ليقاتل عمه حتى لا يستولي عمه على ملكه وفعلا أرسل الجيش ليقتل المسلمين نصرة للفرنجة الصليبيين ثم كان ماذا؟ استولى الفرنجة على غرناطة وخلعوا الصغير وبكى بكاء النساء على ملك ضيعه وقيل له لا تبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال التاريخ لا يرحم التاريخ يفضح ويبقى عار إلى يوم القيامة ويوم القيامة سيقفون أمام يدي الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن بلاد الإسلام وعن هذه الدماء التي سفكت وما زالت تسفك إلى الآن من أجل ملك وسلطان وذل وخضوع لأعداء الله الكل سيقف بين يدي الله فماذا سيكون جوابهم أمام هذه الدماء وأمام هذه الأرواح لا جواب لا جواب يغنيهم من العذاب لا جواب يغنيهم من العذاب فإن الله عز وجل يغار على حرمات الإسلام وعلى حرمات المسلمين بل إن دماء المسلمين أعظم عند الله من بيته الحرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم عليك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا

يا قوي يا عزيز. اللهم إن عبادك مستضعفين، اللهم إن عبادك مستضعفين، ولا ناصر لهم ولا معين إلا أنت يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا، اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك وانصرهم بمدد من عندك يا الله. اللهم قد خذلهم القريب، اللهم قد خذلهم القريب، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم كلهم يا أرحم الراحمين، اللهم كلهم يا قوي يا عزيز. كن جبارا على أعدائهم، انتقم منهم شر انتقام، مزقهم شر ممزق يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. رحماك بالضعفاء والمستضعفين، يا ذا الجلال والإكرام. رحماك بأمة نبيك الأمين، يا ذا الجلال والإكرام. رحماك بنا يا رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من غير ما تحتسبون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يكون النداء بعد ختامها قوموا مغفورا لكم. نتحدث في أفياء آية، ونتحدث أيها الأحباب عن وعد وعد الله جل وعلا به عباده، بأن من اتقاه فرج له وعنه كل كربة، وفتح له أبواب الفرج والسعادة في زمن أيها الأحباب كثرت فيه الهموم، وكثر فيه الأحزان، وكثر زبائن المستشفيات النفسية والعيادات النفسية. البيوت توسعت، والصدور ضاقت، والبعض منا أتاه الشيطان يقترح عليه اقتراح: ضع لحياتك حداً، حتى صار البعض يفكر في الموت، والبعض يدعو به، والبعض في مراحل متقدمة من الهم والحزن يتمنى أن ينتحر، ظناً منه أنه بذلك يغلق أبواب الأحزان، وما علم أن التفكير في الانتحار بوابة من العذاب المعجل، نعوذ بالله من الهم والحزن. في زمن أيها الأحباب صار البعض يقول: متى نصر الله؟ ما في فائدة، كل الأبواب مغلقة، كل الطرق لا توصل. ونأتي نداء القرآن بأن الله الرحمن الرحيم هو الواحد سبحانه في خلقك، وهو الواحد أيضاً في تفريج كربتك، فكن مع الله واحداً حتى يأتيك بالفرج وأنت لا تدري ومن غير ما تحتسب. هي في سورة الطلاق، ووردت هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، فهل لها علاقة بالطلاق فقط؟ بل إن لها علاقة بالحياة كلها. من اتقى الله في طلاقه فطلق طلاق السنة فرج الله له كربه، ولربما رد له زوجه، ولما لم يتق المطلق ربه واستنفذ كل أبواب الطلاق أراد رد المرأة التي أحبها وأحبته إذا هناك حاجز، حتى تنكح زوجا غيره، فعاش في حياته مهموما مغموما. لو اتقى الله في الطلاق لما وقع في الحرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقول الله جل وعلا يجعل له مخرجا لأنه في الحياة لابد أن تغلق عليك الدروب يوما وتتلفت، ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق، يقال له: إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله هم إلا يزال، ولا غم إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب، إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده،
2: وأنه لا بد أن يكون مخرج، وليس شرطاً أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذه السورة من جمالها، وكل القرآن جميل، أن الإنسان يريد يبحث عن مخرج كأنما يصعد، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوماً أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابياً كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز،

هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابيا كان فقير وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر ويشتكي الحاجة والعوز.

وعدت به لأن الله أحب أن يسمع صوتك. أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل، ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يريد منك أن تكون في الضراء مخبتا منيبا منكسرا، لأنه لو رزقك لربما فسد حالك، إنه الحكيم. وقد يكون لك لذة في المناجات، ما تلاحظون عملية بكرة وقلب مفتوح الواحد، وش يصير قبلها بيومين ثلاثة؟ يا شيخ ادع لي، يا شيخ الله يرحم والديك ادع لي، ويكتب الوصية وينظر في الطبيب، الدكتور انت ضابط وضعك وتلقاه يرتبك وينظر إلى كب الأنوار فوق رأسه في غرفة العمليات، هنا يا رب طالعه من شغاف قلبه، ومع أن طول الأعمار يقول يا رب بس أنها من شفتيه أو من لسانه يا رب. إذن يا رب هذا توحيد، نداء الله، والنداء لو كان خفيا يسمعه الله. لذلك إذا الله جل وعلا لا زال يبتليك بالضراء فاعلم أن هذا ليس دلالة بغض، كما أنه قد يعطي ليشقي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب نسوا ما ذكروا به، نفتح عليهم أبواب كل شيء؟ إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معصية المنعم يعطى حتى لا يستطيع أن يتخلص من النعم ولا يعيش بدونها، فيكون الأخذ أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما النتيجة؟ الجائزة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم بركات، فتحنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك دائما اعلم أيها الحبيب أن عدم تحقيق التقوى هي سبب النكبات في الحياة. ولذلك يقول طيب هذا رجل متقي ومصاب بجلطة ومقطوع القدم من السكر ومات أبناؤه، لكن انظر إلى وجهه النور تجري والشمس تجري فيه، انظر إلى لسانه يسبح الليل والنهار، انظر في عينه فيه دمعة للخشية، انظر إلى رضاه بالله. إذن هذا لم يعذب بالأخذ، له منزلة في الجنة لن يصل إليها إلا بالبلاء، ولذلك صب البلاء عليه. وتنظر في آخر يعطيه الله على معصيته حتى إذا غرق. ماذا فعل بعض الناس بعد في سوق الأسهم؟ في ناس يوم سوق الأسهم في نشوته كان بعض الناس يا أخي ترك الصلاة جماعة ولا لا، وبدأ يشوف نفسه وبدأ ينتفش كالخميرة على العجين، وصار ما بقى شيء إلا يلمس النجوم. ففي ساعة وفي غمضة عين إذا هو يعود لقواعده سالم، أبو فلان اللي أنا خابرين ورجع للمسجد والصف الأول، عافاه الله من الغنى، فإنه لو اغتنى لفسد. ولذلك الله أخذه عطاء، إذا أخذ يعطيك بشرط أن تكون من أهل التقوى، لأنك إن لم تكن من أهل التقوى يأخذ منك ليشقيك ويعطيك ليشقيك، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل قل إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري وتنفرج الكرب، سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع www.ها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس، ولا نتشائم، الناس فيهم خير، لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا التقوى

0: معناه أن يكون الله كبيراً في قلبك، عظيماً في قلبك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه. فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط، والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيماناً ومعرفةً بالرحمن. والله من عرف الله والله لا تضيق عليه ليلة من ليالي عمره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به، ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها؟ واحد أعطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها، وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50,000 يا أبو محمد اسمح لي، 20 سنة ما أخذها منك، وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50,000 لوك غني، هذه لها طعم جميل. أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيت ولابسين بعض الأكوات، دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي، هي فلوسك يوم سارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها وصار 500 عندك غيرها. لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك يسعد فؤادك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو بلا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أن لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة صحيح، ولا في أمل يفكر أنه بيسكن في هالحي يوم الأيام، إلى أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعدين 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهم كشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال أبداً، التحاليل تقول نيجاتيف سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائماً العطاء اللي يجيك وأن تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناس صكها وضايع صكها، أحدهم يقول يا شيخ ضاع سكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلت يا بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون صكوك وندور صك. يقول إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به. فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى، يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك، أتعبك، أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار. حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يتشرف أن يقول هذا ابني، عنده عربدة ومعصية وفجور ظاهر وعقوق ظاهر. تصور تجي ليلة من الليالي داخل البيت إلين محمد ساجد في ظلمة الليل ويقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك؟ إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية غرفته، بدل ما تقومه للفجر لقيته في ثلث الليل الأخير يناجي الله. تستوي كل النعم تحته أقل من هذه بلا شك. ذريتك رد الله إليك، ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها. فقط اللي عليك حقق التقوى. البعض منا الآن تقول له يا أخي أنت تطلب الرزق من باب حرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا ألقى رزق. قاعد يختبر ربي هالمسكين هذا، يقول يرزقني أول وأتقيه ثاني. وش رأيكم يا أحبابي؟ هذا الذي قل حياؤه من الله، اتقي حتى ترزق، وليس ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صبا ابتلاء. يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000 ثم تتركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى، تتركه تقوى. تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك، قليل أو كثير لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد تجاري وقل الطابعين عنده، فأتاه يوم من الأيام حتى أنه يقول كنت أعطي العاملين من العمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال فإذا رجل يأتي قال عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، أطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له والله لو تريدني أن أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال والله يا شيخ أنه ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة. قال والله، طبعا خارج المملكة، قال فإذا مؤسسة خيرية توقع معه بعد أسبوع عقد طباعة 50,000 مصحف. كان بدل مجلة خليعة، إذا هو يطبع كلام الرحمن وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض. قال فعلمت بأن الله كان يبتليني بالأولى، فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت لا تعامل الجليل بالمقايضة، فعندنا يقين والله لأن تزول الأرض والسماوات، تزول وأنت تراها وتثق مع زوالها أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ثق بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال الله ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافي، توكل على الله وحده فهو حسبه. هل هذا معناه أحبابي أن الإنسان يترك العمل مطلقا؟ العمل ينبغي أن يبذل لكنه سبب، وبقي المسبب، فاتكئ وتوكل واعتمد بقلبك على المسبب بعد بذل السبب، وانظر في الأثر. السبب زواج، لكن ترزق أبناء أم لا هذا علمه عند الله. أبذل سبباً للتجارة، أطلع سجل وأفتح محل وأبدأ، لكن أن أرزق أو لا أرزق هذا عند علمه عند ربي. اعلم أيها المبارك أن كل من تراهم في غنى وفي صحة وفي قوة، تجد عمره 70 سنة أقوى من أبو 30، واثنين فاتحين بقالتين، واحد يبيع واحد ما يبيع، صحيح؟ وشارين الأراضي، هذا باع في شهر جمادة وهذا باع في رجب، هذا خسران 70,000 وهذا كسبان 700,000. كل هذه من أين؟ كلها أيها الأحباب من قوة اعتماد العبد على الله بعد بذل السبب، بعد بذل السبب. ولذلك القاعد نقول له، يقول له واحد لأحدهم تزوج، قال لما؟ قال حتى ترزق الولد، قال الله قدير، إن شاء يرزقني الولد رزقني بدون زواج. ماذا تقول لهذا؟ تقول بعد إن شاء يعطيك عقل غير عقلك، لأن ما عندك عقل وما عندك توحيد. ولذلك أيها الأحباب نبذل السبب. وتأملوا في قول الحق لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل الله أعطى محمد الغنى صلى الله عليه وسلم غنى العرض ولا غنى النفس؟ أعطاه غنى النفس، يعيش في بيته بأبيه وأمي عيشة المساكين، وهو يملك الأرض والدنيا كلها. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعطيك الغنى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، هذا هو الغنى. ولذلك لا تعتقد، ولذلك أحيانا قد يعطيك القليل، يعطيك ولد واحد، ولد واحد ويرفع الله به ذكرك، ولا لا؟ بعضهم عنده 30 ولد، وكل ما طلع واحد منهم في الشارع قال ولد فلان، قال الله يجعلها في وجهه أبوه، حسبي الله عليهم، أشغلونا، فحطوا، سرقوا، ضوضاء، ضاربوا. فصار بعض الناس ذريته عذابه في الدنيا والآخرة، وآخر ولد واحد، بنت واحدة صالحة تقية أنجبت لهذا الأب أسباطا رفعوا ذكر هذا الأب. فليس القضية بالكثرة في الإعطاء، ويغنيك ويعطيك من غير ما تحتسب، يعطيك البركة. إذا حلت البركة في حياتك فلا تقول لي كم حسابك ولا كم رصيدك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال بركات. والبركة سر إلهي إذا وضعه الله في الشيء زاد. بعضنا عمره 30 سنة ونفع الله به، ابن تيمية عمره عمر أي إنسان مات، ومع ذلك لا زال طلاب العلم يتتلمذون على مدرسته وقد مات من سنوات طوال. النووي مات وهو في شبابه، وفي كل محراب في مسجد من مساجدنا كتابه رياض الصالحين وغيرها، وشرحه لمسلم ونحوه. هذا العلماء بركة، أعطاهم الله بركة. إذن أيها المؤمن حقق التقوى حتى ترى البركة في عمرك، سواء في رزقك، سواء في مالك، في زوجتك، في صحتك. ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل من غير ما يحتسب من حيث، نعم نبدأ الآية من أولها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما يحتسب. ومن يتوكل لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أجمع الكلام في نهاية التدبر البسيط هذا لهذه الآية: أيها المؤمن هناك جنة وهناك لباس، لباس التقوى يقيك في الدنيا من مصارع الهون كلها. ألا أيها الحبيب إن ربك الذي خلقك لن يضيعك، ثق فيه جل وعلا، وثق أنه رازقك وأنه يعطيك. وأغلى ما يعطى العبد في الحياة ليس مالا يشقيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أجمل زاد للوصول إلى الآخرة زاد التقوى. كما تتزود لرحيلك وسفرك في الدنيا، تزود لسفر الآخرة. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن لا يراك الله في مكان نهاك أن تكون فيه، وأن لا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما عرفها شايب أعرابي حبيب، وسمعتم هذا التعريف الجميل، قالوا له عرف التقوى قال التقوى كيف حالك إذا صرت لحالك، كيف حالك إذا كنت لوحدك في الخلوات، كما أن العبد في الخلوة له عبادة، ودمعة في جوف الليل في خلوة تجعلك ممن يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كذلك ذنوب الخلوات لربما تجعل العمل هباء منثورا. إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، جريمتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى معاشر الأحباب، من اتقى الله في زوجته كانت قرة عين، من اتقى الله في أبنائه صاروا قرة عين، من اتقى الله في كسبه صار كسبه من حلال وبدنه ما نبت من سحت، من اتقى الله في والديه عاش قرة العين والجنة قبل الجنة، من اتقى الله في ترك المحارم خوفا من الله أعطاه الله في مقام الجنة جنتين. إذن التقوى بوابة السعادة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن يجعلنا ممن يتقيه في الخلوة وفي الجلوة وفي الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا أتقى عبادك لك، وأخوفهم منك، وأحبهم إليك، وأرجاهم بك يا رب العالمين. واختم بالسعادة آجالنا، واجعل نداءنا في ختام لقائنا أن يقال قوموا مغفورا لكم، وهذه جائزة وهدية قدمت من أخينا شكر الله له. يقول اسأل سؤالا، اسأل سؤال، والسؤال من الكلمة التي استمعتم إليها، عرف التقوى بأي تعريف تشاء حتى ولو لم يذكر، عرف التقوى. يقول كيف حالك إذا صرت لحالك، نبي من تعريفات السلف.
1: تجعل بينك وبين عذاب الله
0: وقاية. بماذا؟ يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟
1: عمل الصالح.
0: نعم، واجتناب ما حرم الله. جميل، وردك جميل، ومعك رشة مسك، هذا اسمه العطر. السلام عليكم. أجزى الله مقامك. أجزى الله مقامك. الله كرمك الله. ختم الله بالسعادة آجالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ده الأسبوع التاسع صح؟ أول أسبوع أول محاضرة كانت المحاضرة التمهيدية للدورتين، ثم 9 محاضرات، دي المحاضرة التامنة، فضلنا محاضرة واحدة فقط ونخلص دورة التربية الإيمانية. مروا بسرعة، لكن من حديثي مع بعض الإخوة أثناء الأسبوع، ومنكم اللي بيتصل بيا ومنكم اللي بقابله قبل الصلاة، الناس اللي مواظبة على الواجب شعرة باستقامة، يعني اللي يرفع ايده كده اللي حاسس ان فيه مزيد من الاستقامة مع أداء الواجب. مازال هناك ناس بتيجي تتفرج عليا وما بتعملش الواجب، وده واضح من الشيت اللي بشوفها يوميا. وفي ناس بقابلهم بيقولوا لي والله بنعمل الواجب بس ما بنبعتش ايميل. اشكركم جدا على اللي بتعملوه فيا، يعني اسمك يكون موجود وقدامه فاضي، ده بيجيب لنا اكتئاب. فانت مصر تعمل فيها كده، خلاص اهم حاجه يكون بتعمل الواجب. الناس بقى اللي ما بتعملش الواجب واظبط على الحضور، اقدر لكم انتوا استفدتوا بنسبه 1-5% بس. ما تضحكش على نفسك، ما تفتكرش نفسك حضرت دوره التربيه الايمانيه تقدر فورا تبدا تعمل. انت كل مره بتسمع الواجب من عملته مره، واظب عليه من الان خلاص. بالنسبه لواجبات الاسبوع دوت هقولها لكم في الآخر، لكن عشان لو حد لأي ظرف اضطر يقوم أو حاجة، الواجب بتاعنا هنعمله الأسبوع ده لغاية يوم السبت الصبح، السبت اللي جاي. من السبت الفجر هتقطع قراية قرآن لغاية ما تجيلي يوم الحد بالليل، قرآن وأذكار. عارف لما تروح تعمل تحليل صايم ولا تعالى صايم عشان تحليل سكر، انت هتيجي يوم الحد صايم يوم ونص من غير قراءه قران ومن غير اذكار، عشان عايزين ناس نسمع منكم بقى. انتوا الناس اللي كانت مواظبه طيله شهرين على القران وبعد كده على القران والاذكار، ايه احساسك في اليوم ونص دول؟ هيب عايزين نعرف. انت قبل كده كنت منقطع عن الكلام ده اصلا بالشهور، عايزين نعرف. فاذا يوم السبت الجاي هتقطع القرآن والأذكار، الكلام ده للي مواظب عليه، ماشي؟ ونسمع منكم إن شاء الله. أمر ورق استبيان للحالة القلبية اللي كانت في أول مرة خالص، اللي جاوبتها وقلت لك احفظها بعيداً عن أعين الناس، أو سيفها بباسورد، دي حضرتك تجاوبها تاني دلوقتي بقى من غير ما تبص على الإجابات بتاعت من شهرين فاتوا. دي اللي هتبين التغير عندك نسبته كام في المية تقريبا. بعد ما تجاوبها اكتب لي عليها جديد أو بعد الدورة، وتطبع لي الورقة الأولانية وتدبسهم في بعض، واحدة مكتوب عليها قديم واحدة مكتوب عليها جديد، ويكون عندنا هنا صندوق زي صندوق الانتخابات كده بتقوم رامي فيه الورقتين غير ما حد يكتب لي لا اسمه ولا غيره، عشان احنا بنشوف مدى التغير ومدى التحسن عند الناس وبنقيس احنا القياسات دي عندنا. خلاص، بعد ما تخلص المره الجايه ان شاء الله تكون اخر محاضره في دوره التربيه الايمانيه، بعدها يبدا ان شاء الله شهرين تانيين 8 محاضرات تانيين دوره التربيه الروحية. التربية الإيمانية تنمية القلب، ربط القلب بالقرآن، ربط القلب بالله، التربية الروحية دي ترويض النفس على حاجتين أساسيتين: الإخلاص والتواضع الحقيقي الغير مصطنع. دي قصة تانية خالص بواجبات تانية خالص. أرجو من الناس اللي وصلت طول الشهرين دول يكملوا معانا. أنت في مرحلة خطيرة. أنا عايز أقول لكم أنا قد إيه ببقى سعيد وأنا معاكم هنا. بشعر إن أنا هنا وسط نجوم المجتمع. أنتوا النجوم على فكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. اللي هي الكواكب والنجوم، بها النجوم. إذا الملأ الأعلى أهل السماء لما ينظروا على الأرض بيرون العلماء ويرون العباد كما نرى نحن النجوم، ظلام وفي نقط مضيئة. أنتم بفضل الله النقط المضيئة في هذا الظلام. أنتم النجوم مش اللي بتشوفوهم في التلفزيون في عرب ايدول وهبل ايدول والكلام ده، لا ان شاء الله عباد ربنا الموحدين هم دول النجوم. محاضرة النهاردة بقى محاضرة اللي هيركز فيها وهيتدرب بعد كده عليها ممكن تغير حياته تماما. المحاضرة دي اسمها روح الصلاة. روح الصلاة.

الحقيقة بدل ما هندي محاضرة احنا هنصلي ركعتين مع بعض. دلوقتي احنا هنصلي ركعتين مع بعض. تقلقش مش هقومك تتوضى تاني لو انت كنت يعني نقضت وضوء ولا حاجة. احنا هنصلي ركعتين في خيالنا. هنتخيل نفسنا بنصلي ركعتين. وهنتدبر كل كلمة وكل حركة بنعملها في الصلاة. عشان نشوف الفرق بين الطريقة اللي بنصلي بيها وبين الطريقة اللي المفروض نصلي بيها. بأمانة ده موضوع أنا اخترته لأن من الآخر ما بنصليش. احنا بنقوم نقف وبعد كده بنوطي ركوع بعد كده بنسجد بعد كده بنقعد. لكن دي مش صلاتين كالوري 100 كالوري مفيدة برضو يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي تدبره الشيخ محمد عبد اللطيف هو بيقرأ بينا وبيختار الآيات وبيفسر الكلمات وبيفسر الحروف من بعضها. الواحد بيستطيع أن يتدبر. لكن لو وصل لي الآيات في بعضها وخدني بسرعة وأرالي حدر في الصلاة عشان نلحق الجلسة إيه؟ هي دي طريقة الصلاة. أنا بستمتع جدا بالصلاة هنا ورا الشيخ محمد بصراحة بأمانة يعني. ما بقولهاش والله عشان حاجة بس فعلا مش لاني بحبه لكن فعلا أنا بستمتع بالصلاة معك. أنت دلوقتي لو دعيت أنك تروح تقابل شخص عظيم حد كبير منصب كبير رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة تروح إزاي؟ تلبس أحسن حاجة عندك ولا لا؟ تخش تاخد دوش كده وتروح وحاطت ريحة وحاطت بتاع. مش هتروح بالبيجامة مش هتروح بالفانيلا اه. طب انت بتصلي ازاي؟ اهتمامك بالصلاة ايه؟ قايم تصلي المغرب مثلا احساسك انك رايح تعمل ايه؟ حاجة عادية حاجة بتعملها على طول كل يوم. مش احساسك انك رايح تقف بين ايدين ربنا. لذلك عايزين نفهم النهاردة آية خطيرة هي آية ما قدر الله حق قدره. هو ده الاحترام اللي بيدور ربنا. ما قدر الله حق قدره. قارن بقى استعدادك لمقابلة شخص غني أو عظيم باستعداداتك للصلاة، استعداداتك للوقوف بين إيدين ربنا عشان تفهم ما قدر الله حق قدره. وخلي بالك انت دلوقتي رحت واقف معاه بتتكلم مع هذا الشخص العظيم تبقى مركز في كل كلمه بيقولها ولا لا؟ واخد بالك قوي بيقول ايه؟ وعارف كويس قوي انت بتقول له ايه؟ لكن هتبقى قاعد معاه وسرحان هو عمال يتكلم انت او بتتكلم انت مش داري انت بتقول ايه؟ مش هيحصل. ما قدر الله حق قدره. بص انت وانت واقف بين ايدين ربنا بتبقى عامل ازاي؟ عقلك وقلبك مشغول ازاي؟ انت وانت قاعد مع واحد مثلا رئيس وزارة ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا ملك هتبقى مخك مشغول بحد اقل منه؟ رئيس حي مصر الجديدة مثلا؟ لا، انت واقف مع واحد اكبر بكتير. طب ليه وانت واقف بين ايدين ربنا وفي المقابلة المهمة دي عقلك وقلبك مشغول بكل حاجة تانية غير ربنا؟ مش هنضحك على بعض يا جماعة، احنا بنخش في الصلاة الله اكبر ونبدأ نخطط. نخطط بقى لحياتنا ابتداء من بعد الصلاة فورا لغاية 30 سنة قدام. الله اكبر بعد الصلاة عايز اروح اشتري من السوبر ماركت الليستة اللي مراتي حطها لي في جيبي وانا بكرة محتاجة اذاكر كويس عشان احنا عندنا امتحانات كده.

يا سلام لو اعمل دكتوراه في مش عارف ايه، يا عايزين نغير العربيه، يا ده في شقق بتتباع في التجمع، يا مش عارف ايه، عايزين نطلع، نفسي يبقى عندي حاجه بعد 30 سنه. بعد افاجئ، السلام عليكم ورحمه الله، السلام ورحمه الله. الامام خلص صلى كام ركعه؟ اكيد اربعه ما عدا العشاء يعني. ارى ايه فيهم؟ قران. طب منين يعني؟ خلاص بقى ربنا ستار. ما قدر الله حق قدره، هو ده اللي بنقوله. ازاي تبقى واقف بين ايدين ربنا وقلبك مشغول وعقلك مشغول بكل حاجه غير ربنا؟ ده اللي بنقوله، ده اللي احنا عايزين نغيره بقى فينا. هو ده بقى اللي اخونا قال الصلاه بتتحول الى فايده واحده بس، بتحرق 50 كالوري 100 كالوري وخلصنا كده. مفيش اي فايدة تاني الا شوية تمارين رياضية بنعملها وخلاص. الصلاة يا جماعة لو قسمناها الى، اعتبرنا ان الصلاة دي بني ادم جسد وروح، هيصبح جسد الصلاة هي الحركات اللي احنا بنعملها والكلمات اللي احنا بنقولها بلساننا، ده الجسد. إنما روح الصلاة هتبقى هي الخشوع. صلاة بدون خشوع جسد بدون روح، جسد ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الصلاة نوعين، صلاة بعد ما صاحبها يصليها ترتفع في شكل جميل زي ما يكون هدية ملفوفة، ويتساءل الملأ الأعلى والملائكة طالعة بيها إيه الشيء الجميل ده، فيقول لهم هذه صلاة فلان أو هذه صلاة فلانة. أو صلاة بعد ما صاحبها يخلصها تتلف كالثوب الخلق، يعني زي التوب المقطع المبهدل الدايب، وتلقى في وجه صاحبها، ترد على صاحبها. الصلاة ليها دور. دور الصلاة في حياتنا انها تخلينا بعدها نشعر بنفسنا اقوى من الاول واضعف من الاول. يعني ايه؟ بعد الصلاة اشعر اني اقوى واشعر اني اضعف. ازاي؟ انا بصلي وبقف بين ايدين ربنا، اذا اشعر ان انا مع الله، لن أخاف من أحد أبدا إلا الله، فأشعر أني قوي بهذه الصلاة وبمعية الله. وفي نفس الوقت أنا بقف إيدين ربنا اللي خلقني واللي هيحاسبني واللي محدش هيقدر ينجيني من عذابه إلا هو، فلن أظلم أحدا لأني أشعر بضعفي في جنب الله. فالصلاة ليها دورين هنا، دور أنها تخليك قوي لا تخاف من أحد، ودور أنها تحسسك بضعفك فلا تظلم أحدا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بهذا المعنى، أنها تغير منك. كل صلاة المفروض أنها تغير منك للأفضل. رايح ميتينج، بتروح ازاي؟ في دعوه، كارت دعوه او انفيتيشن بتجيلك او ايميل جالك دعوه. الصلاه مقابله بتروح تقف بين ايدين ربنا فيها بدعوه. المؤذن وهو بيؤذن لما بيقول حي على الصلاه، يعني تعالى صلي، تعالى حي على الفلاح، تعالى، هو ده النجاح هنا. دي دعوة جات لك، انفيتيشن، اتفضل. فبتروح، بس قبل ما تروح بتستعد. تستعد ازاي؟ يعني ممكن تقوم تاخد دش، مش هتاخد دش، طب اغسل وشك وايديك ورجليك وامسح شعرك كده،
ففي استعداد خارجي بيتم. تلاقي هدوم نظيفة مش هدوم عليها نجاسة، صح؟ تستعد، استعداد خارجي. لو انت اللي بتحدد مكان المقابلة بتحدد مكان نظيف، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، شروط الصلاة، ده استعداد خارجي زي ما بتستعد لأي مقابلة. إنما ما بتستعدش في هذه المقابلات استعداد داخلي، لأن الناس اللي انت بتقابلها مش مطلعة على سرك مع ربنا. لازم تستعد أيضا داخليا، لأن ربنا مطلع على سرك. تقف كده عشان تصلي، نظف جوه بقى كمان. مش ينفع تقف تصلي وانت جواك حقد او غل او كراهيه

الشبهات حول الإسلام على فكرة، إن المسلمين وثنيين بيعبدوا الأصنام. يقول لك آه صحيح أنتوا في فتح مكة حطمتم الأصنام، بس مش كلها، سبتوا الكبير المكعب، الكعب ده. دي مش شبهات على فكرة. يقول لك بص كده على أي مسلم لما يدخل أي غرفة في فندق، أول حاجة يعملها إيه؟ يقعد يفتح الإدراج ويدور على المرايات ويشوف بس أي سهم مرسوم في أي حتة، بيدور على القبلة، ما تصلي في أي حتة وخلاص. فدي من الشبهات حول الإسلام، إن المسلمين بيعبدوا الكعبة. إحنا ما بنعبدش الكعبة. الكعبة ليست صنما يعبد، الكعبة نؤمن أنها لا تضر ولا تنفع. يبقى إزاي بنعبدها؟ دي لا بتضر ولا بتنفع. الله، امال الكعبه عباره عن ايه؟ الكعبه هي اول بيت وضع للناس، اول بيت للعباده على وجه الارض. النهارده الكعبه ليها دور خطير في حياتنا، وهي انها بتوحد المسلمين في دوائر حولها عند الصلاه، وهذه الدوائر بتكبر تكبر تكبر، توسع توسع توسع لغاية ما تفرش على وجه الأرض. فاحنا النهاردة صلينا هنا مثلا 10 صفوف، 10 خطوط مستقيمة، لا دي 10 مقاطع من 10 دوائر حول الكعبة. دي مش خطوط مستقيمة، بس انت شايفة خط مستقيم عشان ده مقطع صغير قوي. فالكعبة توحد المسلمين حولها في دوائر تتسع حتى تغطي وجه الأرض. فأقف أصلي لوحدي منفرد، أقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما أقولش إياك أعبد وإياك أستعين. ليه؟ أنا بصلي لوحدي. لا، ما أصدق القرآن، مش هنغير القرآن. ممكن ربنا كان يعمل لنا قاعدة زي كده، هتصلي لوحدك قول إياك أعبد وإياك أستعين، لكن لا، برضو بتتكلم بالبلورال تنس، برضو بتتكلم بصيغة الجمع. ليه؟ لأنك مش لوحدك، أنت في دائرة مع مسلمين ومسلمات بيصلوا معاك. صحيح مش واقفين جنبك، لكن يمكن يكونوا على جبل، ممكن يكونوا على مركب، ممكن يكونوا في الصين، ممكن يكونوا في الدنمارك. فالكعبة تشعرك بعالمية هذا الدين وبالأخوة في هذا الدين. كل مرة وانت رايح تصلي حتى لو لوحدك، استشعر عالمية الإسلام وأخوة الإسلام. داخل تستقبل القبلة، هنصلي، بس في حاجة احنا عايزين نغير من صلاتنا بقى، زي ما غيرنا من طريقتنا في قراءة القرآن، بقينا بنقرأ بتدبر، وبقيت أذكارنا بتدبر، كمان الصلاة لازم تبقى بتدبر وبخشوع. إيه المشكلة؟ المشكلة إن في أشياء بتدخل تشتتنا وإحنا بنصلي، بنتشتت كتير قوي، بنسرح كتير قوي. طب أنا عايز مسرحش كتير، هيحصل سرحان، لكن يقل، وعايز أستشعر الخشوع، يبقى لازم تستحضر الخشوع، حضره، هاته قبل ما تصلي. ازاي؟ حاجتين. قال لك اول حاجه، تخيل نفسك مت وانك بتبعث دلوقتي، وانت رايح كده هو متوجه للقبلة، انت استخيل ان قدامك الصراط وانك هتعدي عليه، وعلى يمينك هي الجنة بنعيمها، وعلى شمالك النار بكلالبها اللي عايزة تطلع تخطفك وتنزل بيك. فاستشعار الموت والبعث يخليك تستحضر الخشوع. ماشي، بس برضو الدنيا فيها حاجات كتير، فلوس عايزين نكسبها، شغل، دراسة، أشياء دنيوية، عربية عايز أغيرها، بيت عايز أجيبه، ما الحاجات دي برضو

هنا تستحضر عظمة الله بقى. يعني ايه؟ يعني تعرف ان كل اللي انت بتقوله ده القيمة الحقيقية بتاعته هي صفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الكهف: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل حاجة على وجه الأرض هتبقى تراب خشن، ربل. عارف انت لما عمارة بتقع، عمارة الموت اللي وقعت في عند مستشفى ديوكلس من حوالي 15 سنة، بقت ايه؟ تراب. قبلها بدقيقة قبل ما تقع كان جواها ايه؟ مجوهرات، كان تحتها عربيات فخمة، ومرة واحدة كله بقى ولا حاجة، انقاض. إذن كل اللي حضرتك جاي يشتتك ده، ان كان فلوس، حسابات بنوك، شركات، دراسات، كل حاجة من دي حقيقتها صفر اذا قارنتها بالله سبحانه وتعالى. يبقى قبل ما تبدأ كده هات بقى كل الحاجات اللي ممكن تشتتك وحطها في ايديك، اهي: فلوس، مجوهرات، ذهب، عربية. حط، تخيله كله كده في ايديك ومرميه ورا ظهرك وقول الله اكبر تكبيرة الاحرام. المقابلة ابتدت بعد ما رميت كل حاجة ورا ظهرك كده. انت دلوقتي الميتنج ابتدى، انت دلوقتي واقف بين ايدين ربنا، مستحضر الخشوع ومستحضر ان كل حاجة ممكن تيجي تشتتك لا قيمة لها. بدأ اللقاء. اي لقاء في الدنيا بيبدأ بايه؟ تحية. مين بيحيي مين؟ الصغير يحيي الكبير، الضعيف يحيي القوي. انت تتوجه الى الله بالتحية، دعاء الاستفتاح بصيغه الكثيرة، منها صيغة بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بتتوجه بالتحية لله. ثم بعد ذلك تستغيث زي بالظبط اللي فيه بلطجي بيجري وراه عايز يموته ولقى حد يحميه، رجل شرطة أو غيره بيستنجد بيه. ابدأ على طول بالاستنجاد، بالاستغاثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستغيث بالله من البلطجي اللي هيحاول يشتتك في الصلاة. ثم تبدأ باسم منين؟ انجلترا باسم الملكة، مجلس الشعب كان زمان يقولوا باسم الشعب، بس بسم الله أخيرا الحمد لله. باسم تفتكرون؟ بسم الله الذي في حضرته تسكت كل الأصوات، الذي في حضرته تذوب كل الفوارق، الذي لا فرق في حضرته بين وزير وغفير، فيش ملك وصعلوك، فيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تبدأ تقرأ الفاتحة. زمان كنا بنقرأ الفاتحة ازاي؟ امين. كان ده نظام. لكن لا، في كثير جدا في الفاتحة علينا ان احنا نتدبره. ده ربنا ألزمنا بالفاتحة من دون كل القرآن انها لازم تقراها هي، ولا صلاة بدون ام الكتاب، لانها ملخصة القرآن كله. ده الانترودكشن بتاعت القرآن، دي مقدمة القرآن، فاتحة الكتاب. الحمد لله يا رب العالمين. لا استنى، خدني كلمة كلمة. الحمد لله، استنى بس، على ايه؟ فكر في نعم ربنا. الحمد لله، نعم ربنا: الصحة، الفلوس، الجمال،
الذكاء، نعم ربنا علينا كتيرة. فكر في نعم ربنا عليك، بس فكر في أهم نعمة من نعم ربنا، نعمة الإسلام، إنك مسلم، إن ربنا هداك للإسلام أو إنك اتولدت مسلم، هذه نعمة. كان زمانك دلوقتي بتعبد بني آدم، البوذيين بيعبدوا بني آدم، المسيحيين بيعبدوا بني آدم، بني آدم جميل، بس إيه المشكلة؟ إنه لا يستحق العبادة، بس لا المسيح ولا سيدنا محمد ولا أي نبي ولا أي بشر يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله. هذه نعمة من الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق في الدنيا دي مخلوقات، وشرحنا كلامنا قبل كده، خلق مخلوقات غير حية زي مثلا المية والتربة، وخلق مخلوق أعلى منها في الرتبة النباتات، وخلق مخلوق أعلى منها في الرتبة الحيوانات، وخلق مخلوق أعلى منها في الرتبة وهو الإنسان. وجعل الله سبحانه وتعالى النظام كالآتي: كل مخلوق في خدمة المخلوقات الأعلى في الرتبة لا العكس، فالماء والتربة يخدم النبات ويخدم الحيوان ويخدم الإنسان، مش العكس، النبات يخدم الحيوان ويخدم الإنسان، والحيوان يخدم الإنسان، بناكل الحيوان وبنشرب لبن الحيوان وبنلبس جلد الحيوان، صح؟ والإنسان يعبد ربنا. فالإسلام فقط يضعك على أعلى قمة هرم المخلوقات، عبد لله، وكل شيء في الكون مسخر لك. أما الكفر فيه ذل للإنسان، لو أنا هعبد إنسان هنزل في الرتبة عشان أعبد إنسان، هعبد حيوان، مليار بني آدم في الهند بس بيعبدوا حيوانات، يعبدوا البقر، هنزل في الرتبة عشان أعبد حيوان، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي اللي بيعبد صنم، واللي بيعبد حجر، واللي بيعبد نبات، واللي بيعبد نجوم، واللي ما بيعبدش خالص. الإسلام يضعك في أعلى قمة هرم المخلوقات، أنت الخليفة، خليفة الله في الأرض، اللي مسؤول عن إعمار الأرض وإقامة العدل. فالحمد لله على نعمه كلها الذي أعلمها والتي لا أعلمها، لأن في نعم لا نشعر بها إلا عند ذهابها، عند فقدها. سألنا الناس اللي كانت بتجمع النعم، واحد جمع 80 نعمة، سألته منهم البلع، لك لا، ليه؟ عشان زوره ما وجعوش في الاسبوع ده، لو كان زوره وجعه كان عارف قيمة نعمة البلع. فبتحمد ربنا: الحمد لله على نعمه التي اعلمها والتي لا اعلمها، وعلى نعمة الاسلام. بقى 5 دقايق بنشرح بس في الحمد لله وبنتدبر الحمد لله. الحمد لله رب، مش اله، رب، رب بمعنى التربية والعطاء. الرب هو اللي بيخلي باله، اللي بيرعى، اللي بيعطي، اللي بيمنح. رب العالمين، مش العالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم النمل وعالم الفيلة وعالم كل هذه العوالم، الله سبحانه وتعالى هو ربها، اللي بيعطيها، اللي بيسيرها، بيسير أمورها، بيسير أمورك أنت، ربك اللي مظبطك أنت. وأنت قاعد دلوقتي ما أنتش عايل هم، قلبك يقف. عمرك فكرت يا نهار أبيض ده قلبي يقف ده يعمل إيه؟ لا ما تخافش، هو حايش عنك دي،
ما انتش عايل هم الكلى بتاعتك يحصل لها حاجه وتقف دلوقتي. هو مظبط دي، هو اللي عامل لك الايه الصيانه بتاعتك، ربك ورب كل العالم في نفس الوقت، اللي مظبط لك نظامك دلوقتي، مظبط نظام كل واحد تاني في المسجد، مظبط نظام كل واحد في العالم حتى اللي بينكر وجوده، مظبط نظام السمك اللي في الانهار، ما تخافوش على حاجه، كله رزقه موجود، الطيور، رب العالمين الرحمن الرحيم. نعمه كمان اهي ما كناش دريانين بيها، هو انه اختار الاسمين دول من اسمائه الحسنى عشان يبقوا في الفاتحه، والزمك تتذكر 17 مره كل يوم على الاقل في ال 17 ركعه انه رحمن رحيم. وكان ممكن جدا يكون في اسمين تانيين زي الجبار المنتقم، تخيل بقى كاتبها الفاتحه كده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الجبار المنتقم. تفتكرها 17 مره غصب عنك كل يوم، كانت تبقى حياتك صعبه قوي. لكن ربنا الزمك انك تتذكر انه رحمن رحيم 17 مره كل يوم، عشان ده اثره عليك خطير. اسمين من مصدر واحد، رحمة. طب ما كان كفاية واحدة تبقى الفاتحة كده: الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، أو الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. لا، الرحمن الرحيم اسمين من مصدر رحمة. ليه التكرار؟ لأن ذنوبك تتكرر، فكما أن ذنوبك تتكرر رحمة الله تتكرر. أخ قبل الصلاة بيقول لي: غلطت هذا الأسبوع، عملت حاجة حرام وتبت، وبعدها بيومين عملتها تاني حرام، قلت له توب تاني وتالت، ورحمة ربنا بتتكرر وإنت ذنوبك بتتكرر. الرحمن الرحيم نعمة والله من نعم ربنا، كناش دلانين بيها، سنتكلش عليها قوي كده، لأنه مالك يوم الدين. فتتذكر أن هناك يوم الدين، وأن هناك بعث، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب، فلا تظلم أحدا. ذنوب نوعين: ذنوب بينك وبين الناس، وذنوب بينك وبين الله. اللي بينك وبين الله بيسامح فيه إذا أنت استسمحته واستغفرته، إنما اللي بينك وبين الناس يجب إن هم يسامحوك. كل واحد ظلم حد لازم يستسمحه. وفي ذنوب بقى إيه؟ مش هتعرف تجيب الناس أصلاً تستسمحهم. اللي دخلت قدامه في طابور العيش وخدت دوره، هتجيبه منين عشان تستسمحه دلوقتي؟ قصة. عشان كده خلي بالك قوي من كل حركة من حركاتك، من كل سكنة من سكناتك. إياك تاخد حق حد، حق حد إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله نواية بلح، حاجة بسيطة جدا، يعني إن شاء الله، يعني ربنا يقول إيه؟ لا يظلمون نقيرا. النقير هو الفتلة اللي جوه نواية البلح اللي عامل الرفيعة دي، عامل زي الفتلة النايلون كده، دي محسوبة وموجودة في ميزانك. بقول الكلام ده للي بيستسهل ياخد حق الناس. خلي بالك، مالك يوم الدين دي آية محتاج تتوقف عندها كتير. إياك نعبد وإياك نستعين. وخلي بالك انت لازم ما توصلش الآيات ببعض، توقف عند كل آية. ربنا بيرد عليك، خلي بالك انت بتقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. هو ما بيقولش عبدي، ده هو الحديث بيقول كده لان الحديث جنرال عشان نفهمه، لكن حقيقة الامر ربنا هيذكرك بالاسم حمدني عمار،
حمداني وائل، طارق، حمدتني عائشة، مريان، كل دول مدام بتصلي ومسلم هيذكرك بالاسم. انت متخيل ربنا يذكرك بالاسم؟ اقف شوية بعد كل آية كده، ريح واستشعر الرد جاي لك. الرحمن الرحيم أثنى علي، مش عبدي بقى خلاص، هيقول اسمك خالد، مالك يوم الدين، مجدتني هدى. ايه الجمال ده؟ انت في حوار، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، اذا قال كذا قلت كذا، واذا قال كذا قلت كذا. ده مستعجل على ايه؟ بتنصبص الفتحة ليه؟ انت بتضيع على نفسك فرصة ايه؟ ركز، ده أهم مقابلة في حياتك، واداك الفرصة تقابله 5 مرات كل يوم، تقف بين إيديه على الأقل 5 وتكلمه ويكلمك. إيه الروعة دي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب لا أستعين إلا بك. إذا استعنت فاستعن بالله. الله، طب أنا عيان ما اروحش للدكتور؟ أنت لازم تروح للدكتور. ليه؟ انت مش بتستعين بالدكتور، لا، انت بتأخذ بالاسباب، وهيكتب لك دواء لازم تاخد الدواء، لكن اياك تفتكر ان الدكتور بيخففك او ان الدواء هو اللي بيشفيك، ابدا. مريضين من نفس الجنس ولهم نفس السن وعندهم نفس المرض، بيعيوا بالمرض ده، بيجيلهم نفس الدكتور بيديهم نفس الدواء، واحد بيشفى والتاني بيموت، لا الدكتور ولا الدواء، ده ربنا، رب الدكتور ورب الدواء. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خلي بالك، كله ماشي جمع، انت بتتكلم بصيغه الجمع، انت بتتكلم بالنيابه عن المسلمين، بس الدين ده دين الجماعه، ده مش دين افراد. انت مطلوب منك تصلي 5 مرات في جماعه قدر الامكان. صلي في البيت جماعه يا سيدي، تعالى المسجد جماعه، يبقى انت كده عندك مقابله، اجتماع مع أهل المنطقة الشارع 5 مرات كل يوم، احضر منه اللي تقدر عليه، حاول تحضر أكبر عدد ممكن من الاجتماعات دي. الصلاة ده تجمع. وبعدين السنة إنه تغلق المساجد الصغيرة وتفتح المساجد الجامعة يوم الجمعة. ليه؟ لأن ده اجتماع أهل الحي. تعرف المسافر لا جمعة له، هو مش من أهل المنطقة، ده اجتماع أهل الحي. ثم السنة إن في العيد تغلق كل الجوامع ويصلى في الخلاء، ده اجتماع سنوي، لا نصف سنوي، ما هو مرتين في عيد الفطر وعيد الأضحى لأهل الايه البلد، بيطلع أهل مصر الجديدة كلها، أهل مدينة نصر كلها، يجتمعوا كلهم بقى، ماشي؟ أهل المدينة، أهل القرية. ثم هناك جنرال أسمبلي، جمعية عمومية لمسلمين العالم كل سنة تقام في مكة في الحج، وعليك مرة في حياتك إنك تسعى لأن تكون ممثل عن بلدك و عضو في هذه الجمعية العامة لمسلمين العالم. ده دين جميل. لذلك سبحان الله الواحد يروح يحج ويرجع تقول له جبت ايه؟ جبت بطاطين وجبنا من بن داود مروحة وجبنا، يا ابني جبت ايميل حد؟ جبت تليفون؟ ما شفتش هناك مسلمين من ماليزيا؟ شفنا. طب من الصين؟ شفنا. من امريكا؟ شفنا. اتعرفت على حد؟ لا.
رايح اجتماع عالمي لمسلمي العالم، ازاي ما نستغلش هذا الاجتماع بنشر الحب والوئام والتعارف والاطلاع على احوال بعض واخبار مسلمين ميانمار ايه دلوقتي؟ طب مسلمين تعرفين مسلمين سريلانكا بدا عندهم موجه اضطهاد خطيره بقى لها حوالي 4 شهور واعتداءات شبه اسبوعيا عليهم، مش تريانين لما نقابلهم هناك يقولوا لنا اياك نعبد، انت بتتكلم بالنيابه عن مسلمين العالم، واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. علمك تدعيه ازاي، تدعو ازاي، تدعو بايه؟ بالامور الاخرويه، مش يا رب اديني 1,000,000 جنيه، يا رب اغير العربيه، يا رب اتجوز فلانه، يا رب ايه الامور دي. فوض ربك، هو اللي يختار لك، هيختار لك احسن حاجه. ادعي ربنا بالخير كله عاجله واجله في الدنيا والاخره وفوضه، ما تحددلوش، يمكن اللي انت بتحدده ده مش كويس وانت مش دريان. فعلمك تدعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. تذكر بقى الذين انعمت عليهم دول المؤمنين والمهاجرين والانصار والرسول عليه الصلاه والسلام وسيدنا عيسى ابن مريم والحواريين بتوعه وسيدنا موسى والمؤمنين اللي امنوا بيه وسيدنا نوح والناس اللي ركبت معاه في المركب وسيدنا ابراهيم الذين انعمت عليهم. الاسلام ده مسيره ماشيه في التاريخ، انت عضو من اعضائه، انت واحد من اللي ماشيين في المظاهره الجميله دي، مظاهره الاسلام. الذين انعمت عليهم الاسلام، القران بيكلمك عن علاقتك باخوك الانسان وعلاقتك بالاجيال السابقه والاجيال القادمه، كل معلومات انت عايزها موجوده في القران، كل الاسئله الكونيه تجاب في القران. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اللي هم مين؟ اليهود المسيحيين. يا سلام، وانت تتفرج عليهم مغضوب عليهم ليه؟ رأوا الحق ولم يتبعوه، يبقى هم مغضوب عليهم عشان هم يهود، وانت لو رأيت الحق ولم تتبعه انت حلو. جبت الكلام ده منين؟ المغضوب عليهم كل من رأى الحق ولم يتبعه كاليهود، لكن لو واحد اسمه مصطفى واحد اسمه محمد ورأى الحق ولم يتبعه هو أهل أيضا لأن يحدث له نفس الشيء. لو القرآن بيتكلمنا عن اليهود ويتكلمنا عن بني إسرائيل عشان دي قصص نتسلى بيها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نقراها ونضحك. طب واللي حملوا القرآن ثم لم يحملوه مثلهم كمثل الغزلان يعني؟ أخطر، تكتب أعظم. ولا الضالين كالمسيحيين وغيرهم، وياما مسلمين ضالين. فما تفتكرش ان ربنا بيقول لك القصص دي مش تتفرج على الناس، لا، القرآن نزل لك انت تستفيد من الأمم السابقة ومن العبر دي كلها. آمين، استجب يا رب. احنا بقالنا نص ساعة بنتدبر في الفاتحة، ده كنا بنقراها في ثانية. تدبرها وركز في معانيها واختار آية سورة قصيرة. اللي عايز يقرأ حاجة جميلة بخصوص الموضوع ده هي اللي أنا محضر منها الدرس، مقالة اسمها صلاة ركعتين للشيخ علي الطنطاوي في كتاب اسمه فصول إسلامية. المقالة دي لما قريتها 13 صفحة غيرت حياتي بجد. فهي موجود، انت لو كتبتها صلاة ركعتين علي الطنطاوي هتنزل لك، والدرس ده موجود باسم روح الصلاة، وان شاء الله يعني هينزل برضه الاخوه ينزلوه.
اختار آية. الشيخ الطنطاوي اختار سورة الماعون، ولكن ربنا اتكلم فيها عن نوعين من الناس، المؤمنين والكافرين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني ده بيكذب بالدين ووصل به الحقارة انه حتى اليتيم هو بيضطهده بيعامله معاملة سيئة، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ايه؟ يعني مش بيحث الآخرين على إطعام المسكين. ده ممكن يكون هو بيطعم المسكين، خلي بالك، لكن مش كفاية إنك تطعم المسكين، مش كفاية، يجب العمل عمل جماعي، ونشتغل مع بعض عمل جماعي في مؤسسة رسالة، في بنك الطعام، في عمل جماعي من أجل المساكين، ونحث الناس على التبرع. ده دين مش أفراد، ده دين جماعة، خلي بالك، ده دين ناس عايشة مع بعض، مش كل واحد عايش لوحده. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، دول مسلمين اهو، الذين هم عن صلاتهم ساهون. كانوا يصلوا زي ايه؟ زي ما احنا كنا بنصلي قبل كده، مش هنصلي كده تاني، احنا هنصلي بتركيز، مش هنأخر الصلاة، الصلاة في ميعادها وبتركيز وبتدبر. الذين هم يراءون، بيتمنظروا قدام الناس، رايح يصلي جاي من الصلاة، بعد ما يخلص يقف يصلي بقى يعني ما صلي بقى ركعتين السنة قدام الناس أحسن، بعدين الناس تفتكر ما بيصليش سنة. طب ما تصلي في بيتكم السنة، إيه يعني صايم تيجي تقدم له حاجة يقول لك أشكرك أصل أنا صايم، أصل أنا متعود دايما الاثنين والخميس لازم أصوم، سقفوا له يا جماعة، صايم. يراؤون ويمنعون الماعون، معون، عارف المواعين؟ وبعد لك اديني طاسه اعمل فيها بيض وارجع لك تاني، مش هتكلفك ولا حاجه خالص. لا احنا اسفين جدا بس احنا ما عندناش طاسه. الله، يعني حتى الخدمه اللي مش مكلفاه حاجه مش عايز يعملها. ناس جلده. ايوه، ما هو معناها يمنعون اقل القليل، الحاجه اللي مش مكلفاه حاجه، معون. اكتر من كده ايه؟ معون طبعا ليها معنيين، معنى معون يعني المعونة، ومعنى الماعون يعني المواعين، حاجة بسيطة ترجع لك تاني برضو. لا، عمال تتدبر. طبعا ده كده ذكر مين؟ الكفار. طب فين المؤمنين؟ ذكرهم بمفهوم المخالفة. ما انت لما تعكس بقى تلاقي الصورة دي هي تاني بتديك معاني أخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين، بمفهوم المخالفة أرأيت الذي يصدق بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، بمفهوم المخالفة فذلك الذي يكرم اليتيم، وتاخدها بمفهوم المخالفة وتشوف بقى الفرق وإيه المطلوب منك. الذين يحضون على طعام المسكين، مفهوم المخالفة، أجمل حاجة دي، تدبر. خشوع عمال يزيد يزيد يزيد مع التدبر. طيب زود بقى على الخشوع اللي عمال يزيد في القلب ده والبطارية اللي عمالة تشحن دي، ومزود عليها حتة خشوع فيزيكال شوية، اعمل حركة توري خشوع أكتر، الله أكبر واركع، موطي زاوية قايمة كده وبتقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإنت زالل نفسك، خلي بالك أنت موطي وبتعظم ربنا وانت موريه، بتوري ربنا خشوع فيزيكال كمان، مش بس خشوع معنوي عمال يزيد جواك، موطي في الارض كده سبحان ربي العظيم، وبعدين بتقف سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ايه معنى؟ حد عمره فكر فيها؟ مين بيقول لمين سمع الله لمن حمده، ومين بعد كده بيقول ربنا ولك الحمد؟ الشيخ الطنطاوي بيقول لك وكأن الخشوع اللي انت عمال تكسبه في الصلاة بيدخل جواك وبيكلمك انت
بلسانك وبيقول لك خبر حلو ايه؟ سمع الله لمن حمده. في اللحظة دي ربنا هيسمع للي يحمد. تقوم انت بسرعة تبادر وبكل الفرح وتقول ربنا ولك الحمد. خشوع زايد عمال يزيد. الله أكبر. وانزل بقى في وضع هو أقصى وضع في الدنيا بيوري الخشوع والتذلل والتعبد، وضع السجود. تضع أنفك وجبهتك علامات الكرامة في الأرض في التراب لله، عشان لما حطهم لله مش هتحطهم لأي حد تاني، مش هتتذل لحد أبدا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وانت بقى حاطط يقولك ده مناخيره في السماء علامة الكرامة، وانت حاططها في الأرض لله في أقصى وضع وأصغر وضع بيوري التذلل والخضوع، بتعظم ربنا وبتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وانت في أسفل وضع سبحان ربي الأعلى الله أكبر، وتقعد الله أكبر، وكان تاني تسجد وتعظم ربنا وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. مين هيتجنن بقى دلوقتي؟ الشيطان. وإيه الموضوع؟ إحنا بنخشع زيادة النهاردة. خشيلك بقى خلص البرنامج اللي انت بتتفرج عليه قرب يبتدي، الماتش، المذاكرة، الشغل، اللي تقولش يعني الدقيقتين تلاتة زيادة دول هم اللي هيوقفوا الدنيا كلها. يخش بقى ايه؟ فانت محتاج سوري يعني مطوة تقوم فاتحها ومديله طعنة. هي دي الله أكبر. الله أكبر شعارك في الصلاة، بتقوم فاتحها وتب. الغريب بقى ييجوا يترجموا الله أكبر يقولك الله is great الله is the greatest. يا جماعة غلط. الله أكبر ترجمتها ايه؟ الله is greater الله أكبر. يقولك لا ما ينفعش ترجمها كده. ليه؟ لك أصل الناس مش هتفهم كده، جملة ناقصة. طب ما هو بالعربي برضو جملة ناقصة. لا ما هو بالعربي برضو الله أكبر جملة ناقصة، يكملها موقف. أنا في الحرب والله أكبر من العدو، بطفي النار الله أكبر من هذه النار، في الصلاة الله أكبر منك يا شيطان ومن كل شيء أنت تأتي لتحاول أن تذكرني به لتشتتني. الله أكبر ده شعارك في الصلاة اللي بتقاوم به الشيطان، وهو ما بيهداش بياخدها الايه الطعنة دي وشوية يقوم راجع لك تاني، تقوم يديله واحدة الله أكبر تاني. هو كده الله أكبر، وتقف وتتدبر الفاتحة تاني الحمد لله، تذكر نعم ربنا اللي انت عارفها واللي انت مش عارفها، وتذكر نعمة الإسلام رب، تذكر نعم ربنا علينا وتربية ربنا علينا وإعطاء ربنا ونعمه علينا العالمين كل شيء مش إحنا بس، الرحمن الرحيم، وأثر الاسمين الجمال دول عليك وعلى وعلى وعلى حياتك، مالك يوم الدين، تذكر الحساب والجنة والنار والبعث، إياك نعبد وإياك نستعين لا نخشى إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نستعين إلا بالله، لا نطلب إلا من الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تذكر الأجيال السابقة من المؤمنين من لدن آدم لغاية النهاردة، النجوم زي ما قلنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نقي كمان سورة، شيخ الطنطاوي نقى سورة رائعة
سورة والعصر. قال فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه إنه لو لم يتنزل من القرآن غيرها لكفت الناس جميعا. ليه؟ لأنها دستور للأفراد والجماعات. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والعصر مع الوقت by time. إن الإنسان لفي خسر، إنسان في حالة خسارة مستمرة. خسرت طفولتي، خسرت شبابي، بخسر صحتي كل يوم، في وقت معين هخسر حياتي. أنا في حالة خسارة مستمرة مع الوقت. كلنا خسرانين؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول في حالة مكسب مستمر. عمل فردي، إيمان عمل فردي، عمل صالح ممكن يبقى عمل فردي أو عمل جماعي، بس اللي جاي بقى عمل جماعي. وتواصوا بالحق، نوصي بعض بالحق، نذكر بعض بالحق، نحث بعض على الحق. وتواصوا بالصبر. صبر مفتاح النجاح، هو الصبر. حتى قالوا أن الصبر نصف الأخلاق كلها. والصبر أنواع، صبر على المصيبة، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على النعمة. صبر على المصيبة، واحد عامل فيها شيخ وبتاع وأول ما يحصل له مصيبة يجزع يبان على حقيقته. الصبر على المصيبة هو الكاشف الذي يكشف حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. صبر على الطاعة، رايح جاي المسجد ورا وقايم الساعة 4:30 وبيتوضى، ده محتاج صبر، ويقف يقوم الليل، ده محتاج صبر. الطاعة معاها نوع من الصعوبة تحتاج صبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. صبر على الطاعة وصبر على المعصية. النهاردة المعصية بقت سهلة، بدوسة زرار معاصي، دوسة زرار معاصي شغالة، والمعاصي بيحلوها لك ويسموها أسماء تانية غير المعاصي. الخمرة بيسموها مشروبات روحية، تقولش يعني دورة التربية الروحية، ما هو روحية. يا سلام على الروحانيات اللي بيبقى فيها الإنسان لو شرب خمرة، يعني غيروا لك اسمها. مش عارف برنامج ايه، مش عارف ايه، النجوم، نجوم دول بيحثوا الناس على المعاصي، يسموهم نجوم، هم اقزام. فالمعاصي بقت سهلة، محتاجة صبر. وهناك اصعب نوع من انواع الصبر، الصبر على النعمة. ياه، اصعب اختبار لسيدنا يوسف مش لما تأمروا عليه، ولا لما رموه في البير، ولا لما تبعبت، ولا لما يعني حاولت انها امرأة العزيز انها تغرر بيه او انها تغويه، ولا لما تسجن ظلم. اصعب اختبار لما بقى هو عزيز مصر. التمكين اصعب شيء. الغني في وضع اصعب بكثير من الفقير. الفقير ما قداموش غير انه يصبر. الغني صعب قوي انه ما يبقاش مسرف. في ناس ما عندهاش ميه خالص، في ناس قريبه من هنا على بعد 50 كيلو من هنا و100 كيلو من هنا، بيمشي كل يوم 2 كيلو بالجركن فاضي عشان يملى الجركن 10 لتر ياكله ويطبخه ويستحمه ويشربه منها. وانت بتقف الصبح عشان تغسل سنانك بتنزل 30 لتر عشان حضرتك ناسي تقفل الحنفية وانت بتغسل سنانك. فمحتاج صبر انك تذكر نفسك بنعم ربنا وعدم التبديد، عدم تبديد المال، عدم تبديد الماء، عدم تبديد اي شيء. ده ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المية بتشربها بيقولك ما تسرفش، ده انا بشربها مش بنزلها. كل واحد مننا الصبح بيصحى يستحمى
واللي فيكم بيحلق واللي فيكم بيغسل سنانه، خلاص ضيع بالظبط كده في حدود ال 300 لتر ميه. حسبناها، انا عندي حلقه اسمها من بعد الصلاه فيها الحته دي، حسبناها كل واحد بينزل كام لتر على الفاضي. مش معقول. الصبر ثم خشوع بيزيد، الله اكبر، ركوع، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله اكبر، سجود، الله اكبر، سجود، الله اكبر. نقعد نستعد لانهاء المقابله. خلاص الركعتين خلصوا. كما بدات المقابله والاجتماع بتحيه ينتهي بايه؟ تحيه. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم ياذن لك الله ان تحيي النبي صلى الله عليه وسلم وكانه حاضر. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، مع انه ميت. ياذن لك ان تحييه وان تسلم عليه. السلام علينا، سلم على نفسك تستحقهم بعد الركعتين دول، وعلى عباد الله الصالحين اللي واقفين معاك في الدائرة، في منغوليا، سريلانكا، في المكسيك. جدد البيعة مع الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بنختم الصلاة بدعاء، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولكن دايما قبل الدعاء تبدأ بإيه؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل ما تختمها تصلي على رسول الله بأفضل صيغة من صيغ الصلاة عليه، وهي الصلاة الإبراهيمية. فقبلها تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أبو الأنبياء إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بالفرعين اللي نازلين منه من الأنبياء، فرع العرب ومنهم الإسماعيليين اللي هم الإسماعيليين منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفرع بني إسرائيل أمة مسلمة 3000 سنة فيهم عصاة وفيهم مؤمنين وفيهم أنبياء. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في كوكب الأرض. انزل بقى، تعال تعال على الكوكب تاني بقى. انت كنت دلوقتي، الصلاة معراج المؤمن، دي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت تعرج إلى الله في هذه الصلاة. انت نازل على كوكب الأرض تاني دلوقتي تمارس مهامك كخليفة، وعند معاد الصلاة اللي بعدها أرحنا بها يا بلال. يعني ايه الصلاة؟ نوعين: صلاة بتريحك وصلاة بتستريح منها. الصلاة اللي بتريحك هي اللي انت قاعد مستنيها، فاضل دقيقتين ثلاثة يلا دلوقتي أرحنا بها يا بلال، يبقى قاعدين مستنيينها. الصلاة اللي بنستريح منها هي اللي يا نهار ابيض ده فاضل 5 دقايق على العشاء، قوم بسرعة نلحق المغرب، الله اكبر، خلصنا الحمد لله كده. دي صلاة انت بتستريح منها، مش دي الصلاة اللي احنا عايزينها. عايزين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة اللي بتريحنا، اللي هي ارحنا بها يا بلال. يبقى الواجب بتاعنا من الاسبوع ده تدبر القرآن كل يوم في حدود الساعة، نص الصبح ونص بالليل، أذكار الصباح وأذكار المساء بتدبر، ورد الإلحاح كل يوم تسأل ربنا يصلح قلبك، دعاء الحب، اللهم فكرني بيه إني أسألك حبك وحب من يحبك إلى آخر الدعاء،
والصلاة بتدبر، والصلاة بخشوع من هنا ورايح. خلاص الصلاة القديمة دي خلاص هنصلي بطريقة جديدة، زي ما بقينا نقرأ القرآن بطريقة جديدة، زي ما بقينا نذكر ربنا بطريقة جديدة. هذا مهم جدا يا أخوان. من هذا الأسبوع بدأنا حياة جديدة، وبذكركم مرة أخرى إنه الأسبوع القادم من يوم السبت الصبح هتقطع قراية قرآن وأذكار لغاية ما تجيلي يوم الحد عشان نسمع شعورك إيه. عايزين نعرف. وبعض الإخوة على فكرة هيصوروا بالكاميرا، بعض الناس طبعا ده الناس اللي مواصلة معانا أثناء الدورة هي اللي تصور مع الإخوة قبل الصلاة وبعد الصلاة إيه مشاعرها لما انقطعت عن القرآن، عشان الكلام ده عايزين نكرره في بورسعيد، في السويس، في الأليوبية، في اسكندرية، فالناس تشوف مشاعركم. وإن شاء الله لو كان فيها خير نعملها إن شاء الله في محافظات أخرى. وذكركم بدورة كيف تحاور ملحدا، هنعملها مؤسسة الجسور هتعملها من يوم 28 و29 و30. المحاضر الرئيسي فيها هو الدكتور عمرو الشريف، وأنا أكون بساعده في تاني وفي ثالث يوم، والإخوة من مؤسسة الجسور موجودين معانا وهيكونوا موجودين خارج المسجد بإذن الله.

0: أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نلتقي بكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، بعد أن انتهينا من سورة الزمر في ما يقارب 16 حلقة. نبدأ الآن هذه الحلقة من أجل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي مستغانمي، حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي مشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم.
1: بسم الله.
0: في اللغة العربية يقال 16 حلقة.
1: نعم.
0: هكذا 16 حلقة. نعم.
1: ما شاء الله.
0: لأن الستة خالف.
1: صحيح.
0: والعشرة توافق.
1: ما شاء الله أنت تذكرنا بالنحو.
0: والله نسينا النحو يا دكتور. دكتور، الأسئلة التي وردت في الحقيقة بعد تغير إيميل البرنامج، لأن تغير إيميل البرنامج وهو يظهر على الشاشة خلال سير الحلقة.
1: ربما فقدنا بعض الأسئلة.
0: بالفعل قد تكون بعض الأسئلة لم تصل، لكن إن شاء الله قدر المستطاع نجتهد من أجل أن نجيب على مجمل الأسئلة لم يكن كلها إن شاء الله. السؤال الأول جاءنا من مدريد، يقول يسأل عن كتبك دكتور في الجزائر، هل بدأت توزيعها في الجزائر؟
1: موجود في العاصمة الجزائر وفي وهران في مكتبة عبد الحميد بن بديس، مكتبة كبيرة في وسط وهران.
0: فموجود يعني؟
1: موجود يعني، وفي لبنان في مكتبة دار ابن كثير حتى. طيب. فقط للفائدة.
0: مصطفى لديه عدد من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة، يقول بعد السلام على سادة الكرام المضيف الكريم والضيف العليم في برنامجنا الإسلامي الذي يتجدد به الدين ويزداد به القلوب أو تزداد به القلوب من الإيمان، وبعد من الواضح جدا أنكم بإذن الله علمتم عددا لا يعد ولا يحصى، ويسعدني أن وفقني الله بأن يذكر فضيلة الشيخ الدكتور اسم مدينتي ومسقط رأسي حين كان يجيب على سؤالي في القراءات السبع، وضرب المثل في الإمالة فذكر كلمة طوبى.
1: هو الأخ مصطفى مجتهد يعني، ونحن وجبنا عن أسئلته. من السنغال.
0: من السنغال
1: ما شاء الله عليه، طيب ومتابع مجتهد.
0: زال له. قال وسؤالي الأول، طبعا له عدد من الأسئلة سوف نبدأها سؤالا سؤالا حتى لا، لأن أسئلته طويلة. يقول ما معنى قوله تعالى، وما معنى قوله تعالى في سورة ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا يقول هل الأموات هنا رقود في قبورهم أم هم أيقاظ معذبون، وما السر الملحوظ في استعمال كلمة رقود، أم يكون الأموات عامة في نوم، وهل يمكن أن نفهم من هذا اللا عذاب في القبر؟
1: هذا كلام خطير.
0: نعم.
1: سؤاله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: أولا نشرح الآية ثم نعلق على سؤاله.
0: مررنا عليها هذه.
1: مررنا
0: الآية.
1: لكن قوله تعالى يا ويلنا، طبعا في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا، هل هذا يجعلنا نفهم أن الناس في قبورهم في حالة رقود؟ هو هذا سؤاله. أولا كلمة من بعثنا من مرقدنا، مرقد على وزن مفعل،
0: اسم مكان،
1: تنطبق على اسم المكان وعلى المصدر الميمي.
0: نعم.
1: مصدر ميمي أو اسم مكان. من بعثنا من رقودنا
0: أو من مكان،
1: أو من مكان رقودنا.
0: رقودنا
1: في كلتا الحالتين هذه استعارة، يعني هل يوجد رقود في القبر؟ يعني الإنسان يرقد ويستريح وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم
0: لا يقصد فيه الرقود الفيزيائي الذي نعرفه وهو النوم كما نعهده، لكن المقصود في الهيئة، هيئة
1: في مرقدنا،
0: في في في في المرقد هذا، في المكان الذي نرقد فيه.
1: جميل. لا أنا أتكلم، لماذا لم يقول يا ويلنا من بعثنا من موتنا؟ هو هذا السؤال تقريبا. هو يقول من مرقدنا، هل كانوا رقودا؟ نقول بالله التوفيق، هنا استعارة شبه الموت والانقطاع عن الحياة بالرقود، هذا كلام المفسرين.
0: وهل في القرآن استعارة؟
1: طبعا القرآن استعارة تملأ القرآن الكريم، وهي نوع من أنواع المجاز، بارك الله فيك. عندما نقول يخرجكم من الظلمات إلى النور، هل الناس الذين في الجاهلية كانوا يمشون في الظلمات أم في الكفر؟ يمشون في الكفر، شبه الكفر بالظلمات استعارة. فالاستعارات بمعنى نتج تشبيه حذف أحد طرفيه.
0: أنا لماذا سألت هذا السؤال؟ لأن هناك طائفة من الناس يقولون لا مجاز في القرآن.
1: جميل جميل.
0: كل ما ورد في القرآن على وجه الحقيقة لا مجاز فيه.
1: هذا كلام مبالغ فيه، إنما في القرآن الحقيقة والمجاز، كما أن لغة العرب فيها الحقيقة والمجاز،
0: وهو من لغتهم،
1: وهو من لغتهم وعلى لسانهم وعلى طريقتهم أنزل، فلذلك يعني في تجاوز. لكن نحن نحترم الآراء الثانية. نحن مع أصحاب هذا القول فقط، وأنا كثيرا ما كررته، عندما يقفون عند الصفات ويقولون نسندها كما هي. نعم أحوط لنا كأهل السنة، لا نشبه نقول اليد مجاز عن القدرة، لا، لكن المجاز اللغوي موجود. كيف تقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الإسلام هو النور. آيات كثيرة في القرآن يعني فيها الاستعارات، فيها التشبيهات، فيها الكنايات. هذا جميل. من بعثنا من مرقدنا، أي من رقودنا أو من مكان رقودنا، بارك الله فيك، هذا المعنى. لماذا سماه رقودا؟ العلماء ذكروا وهم غفلوا عن ذلك.
0: لا.
1: أولا بعض المفسرين يقول نظرا لاختلاط عقولهم حين يقومون أمام الله، فإذا هم قيام ينظرون يختلط عليهم الأمر، يظنون أنهم كانوا رقودا. هذا معنى من المعاني. معنى رقم اثنين، بين النفخة الأولى والثانية كما ورد في الحديث الصحيح 40، قالوا سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 قرنا لا أحد يحدد. يقول المفسرون يعني لعل تلك الفترة فيها يعني مؤقتة للموتى، فظنوا كأنهم كانوا رقودا. هذا تأويل، أنا أقول تأويل ليس تفسيرا صحيحا.
0: دقيقة، هو الكلام هذا،
1: نعم،
0: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا على لسان من؟
1: الذين كفروا.
0: كفروا،
1: نعم، يقولون يا ويلنا يا ثبورنا يا هلاكنا احضر فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا فعلا رقودا؟ هذا هو السؤال. هم المعنى الثالث، دعني أكمل لك هذا، عندما يرون هول العذاب يوم القيامة يظنون أن القبر كان مجرد مرحلة الرقود. فعلا يعني
0: لذلك سألت من قال هذا الكلام على لسان الكفار أم على عامة الناس؟ لأن الكفار يعني كما ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، من شدة الأهوال التي يرونها في القبر،
1: يرونها في القبر ويرون نافذة إليها في جهنم،
0: إليها في جهنم.
1: بينما المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة، لأنه تفتح له نافذة.

0: هي لأنها وقعت في مشتق. النهاية عذاب القبر روحاني، روحاني برزخي، هذا كلام العلماء. هل هناك عذاب قبر أم لا يوجد عذاب القبر؟
1: يعني ما في عذاب جسدي يعني،
0: لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول عذاب برزخي، هذا عالم آخر. الدليل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا
1: وعشية
0: ويوم يعرض آل فرعون على النار، يقول يعرضون عليه غدوا وعشية. يقول المفسرون يعرضون على النار في قبورهم، هذه واحد. اثنين، جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها، تكلم بما هو صحيح، فقالت لعائشة رضي الله أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية تقول لعائشة، عائشة تحيرت، قالت يا رسول الله أهناك أثمة عذاب قبر؟ قال نعم إنه لحق، إنه لحق، حديث رواه الإمام البخاري. بعد ذلك تقول عائشة معلقة، فما رأيته بعد إلا صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. إذا موجود ولا غير موجود؟
1: موجود.
0: ونحن في الصلاة بعدما نكمل الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى غير ذلك. كيف يأتي أناس اليوم يقول لا وجود لعذاب القبر؟ نحن لا نستطيع أن نصفه، هذا هو الفرق.
1: هو العذاب فيه اتفاق أنه موجود، لكن هل هو عذاب كما ذكرت روحاني نفسي
0: أو جسدي،
1: أو
0: نفسي؟
1: جسدي نفسي
0: لا نستطيع أن نجزم، نقول عذاب برزخي. فالمفسرون يقفون ويقولون وما سيراه المشركون من عذاب جهنم في الواقع، جسدي وجسمي ونفسي أكثر بكثير، حتى إنهم يظنون كانوا رقودا.
1: طيب يعني هذا يقودنا لسؤال آخر.
0: نعم.
1: إذا قلنا بأن عذاب القبر عذاب نفسي، وربما هناك طائفة كبيرة من الناس تقول بهذا الكلام على اعتبار أن الجسد يعني لا يبقى.
0: نعم.
1: لا يبقى، يتحلل ويذهب. فإذا كان العذاب نفسيا، ما الذي يدرينا بأن من ذات الصنف يكون عذاب يوم القيامة؟
0: لا، لكن بارك الله فيك، في عذاب يوم القيامة آيات كثيرة أوضحته، يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم، تبدل الجلود غير الجلود، فهو عذاب جسمي نفسي.
1: فظاهر الأدلة يدل على أن الأمر مختلف.
0: مختلف، لا، وفي القرآن أستاذ محمد أليم شديد مهين نفسي، مهين فيه الجانب النفسي، شديد أليم، يعني الأوصاف التي جاءت في العذاب جهنم شيء عجيب، مقيم. لكن في القبر نثبت ما أثبته القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، نثبت ما جاء في الأحاديث الصحيحة، الكيفية نجهلها. أنا هذا ردا على سؤاله، سؤاله مهم. شايف هو من وين انتقل؟ انتقل من مرقدنا، قال أيدل ذلك على أنه لا وجود للعذاب؟ والله كثيرون من الدعاة اليوم يقول لا وجود للعذاب، نقول نعم وجود عذاب القبر والأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية.
1: وكان لابد من الوقوف عند هذه النقطة لأنه كثر علينا الآن الغث. وكثر الذين يزعمون التفسير ويزعمون التأويل ويزعمون الحديث في الدين ولا حظ لهم فيه أبدا،
0: وليس لهم وسائل الشرعية واللغوية للتفسير.
1: طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل.
0: تتكلم عن السكتة.
1: عن السكتة،
0: ممتاز.
1: لماذا جاءت السكتة هنا؟
0: بارك الله فيك، شكرا على تذكيري. هذا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هنا السكت عند القراء،
1: سكتة لطيفة
0: لطيفة. نبدأ جملة استئنافية، هم يعترفون هذا ما وعدنا ربنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جملة استئنافية لابد من السكت. لو لم نسكت السكتة الخفيفة لالتبس المعنى، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا
1: إشارة
0: جيد. بعدين تقرأ ما وعد الرحمن، لم يعد الرحمن، معنى غلط غلط، وندخل في نفي شيء أراد الله أن يثبته. لذلك هنا السكت واجب، وتقول هذا ما وعد الرحمن حتى لا يلتبس المعنى. أستاذ محمد،
1: طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني للأخ مصطفى من السنغال، يقول ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن؟
0: موجود، بارك الله فيه، سؤال وجيه جدا. القتل أستاذ محمد، القتل هو هدم بنية الإنسان ثم يأتي الموت. القتل عندما نقول والعياذ بالله فلان قتل فلان، إما بحجر إما

0: سيف في آلة معينة هدمت ذلك البنيان أدى إلى زهوق الله
1: إلى موته.
0: إلى موته.
1: لذلك يقال فلان مات مقتولا.
0: مقتولا. القتل تسليط آلة حديدية حجرية أي آلة على جسم الإنسان، تهدم البنية فتخرج الروح. الموت العكس، الموت ذهاب الروح فتخرب البنية.
1: سبحان الله.
0: هذا هو.
1: يعني الإنسان لا يموت ثم يقتل؟
0: لا أبدا.
1: وهذا يذكرني ب
0: وهل يضر
1: قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما قالت لعبد الله بن الزبير
0: وهل يضر الشاة
1: ذبحها بعد سلخها بعد ذبحها.
0: بارك الله فيك. لا والآية القرآنية أنا عجبني سؤال السائل بارك الله، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ذكرنا هذا في سورة الأحزاب. إذن الموت هو ما يأتي حتف الإنسان، يأتي هكذا من الله، تخرج الروح بسبب الله يريد في أجل يريده. القتل يكون بسبب إن فرر. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت الطبيعي الإلهي أو القتل الذي يتسبب به بنو الإنسان يؤدي إلى الموت. وكلاهما المقتول ميت بأجله. العقيدة الإسلامية تقول وعد قتل، هل معنى ذلك كان سيعيش 100 وفلان قتل؟ لا، المقتول أو القتيل ميت بأجله.
1: لكن لا شك أن هناك فارق كبير ما بين أن الإنسان يلقى حتفه مثل ما قدر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حتى المقتول قدر الله سبحانه وتعالى قتله، لكن أن يتدخل الإنسان في قتل إنسان
0: خصوصا عمدا
1: وينهي حياته خصوصا عمدا. حتى إذا لم يكن عمدا، الشريعة الإسلامية وضعت يعني أمور كثيرة من أجل الحد من هذه المسألة. العمد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن
0: ومن يقتل،
1: وكذلك كتبنا على بني
0: لا أجيب الآية ومن يقتل مؤمنا
1: متعمدا
0: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد خمس.
1: نعم.
0: عمد. أما افرض واحد يسوق سيارة، أنا قصدت غير العمد، ومع ذلك عليه أن يتحرك،
1: عليه أن لا، وحتى إذا قتل من غير العمد.
0: نعم.
1: يعني
0: عليه هدية
1: وصيام شهرين متتابعين
0: وأن يطلب العفو من الولي.
1: نعم.
0: النفس الإنسان مكرمة، أي نفس وما بالك المؤمن، نفس مكرمة عظيمة. فسؤاله وجيه وهذه إجابته والله أعلم.
1: جزاك الله خير الجزاء. ما لي أطلنا في أسئلة الأخ مصطفى لكنها أسئلة جيدة. يعني يقول ها هنا قال ما الفرق بين الموت والقتل في القرآن الكريم وكيف نفهم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا.
0: هذا سؤال آخر.
1: آمنا. نعم. من ماذا؟ أرجو أن تفهموا قصدي.
0: بارك الله.
1: هذا يتحدث عن بيت الله الحرام.
0: نعم نعم. قوله تعالى تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، يقصد به بيت الله الحرام. هو يقصد من دخل آمنا من ماذا؟ جميل.
1: يعني يقول هل هذا يتنافى مع قضية أنه هناك بعض الناس قتلوا في البيت الحرام؟
0: جميل، أنا جايك.
1: لعل هذا السؤال الذي يقصد.
0: لعل هذا الذي يقصد. نعم. فنقول وبالله التوفيق، أولا الآية شكلها أو بنيتها ظاهرها اللفظي خبرية. ومن دخله كان آمنا، لا فيها استفهام، لا فيها طلب، لا فيها نهي، لا فيها أمر. يعني ليست إنشائية. فالأسلوب الخبري الله يخبرنا من دخله كان آمنا، وهذا ينطبق حتى في الجاهلية. كان الرجل يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء، فتحمل
1: حرمة للمكان.
0: ماذا قلت؟
1: تعظيما للمكان.
0: تعظيما بارك الله وتفخيما للمكان وحرمة للمكان. جميل. الدليل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا
1: ويتخطف
0: الناس من حوله. في القبائل في بني إياد وبني تميم
1: يتخطفون
0: والغارات يدخلون مكة الكل يأمن. إذن إخبار عن واقع والله جعله آمنا. هذا واحد. اثنين، لا مانع أن يفهم المعنى ومن دخل البيت ومن دخله أمنوه وأعطوه الأمان، عليكم أن تؤمنوا كل من دخل، وأصبحت ظاهرها خبرية معناها إنشائية. هذا كلام جميع المفسرين. فالآية تحتمل الخبرية والإنشاء. ظاهر الآية أسلوب خبري تأمرنا أن ننشئ فيها الأمان، والأسلوب الخبري والإنشائي هنا يتضافران ويتآزران لتأمين كل من دخل بيت الله الحرام. ومن دخله الهاء تعود على ماذا؟
1: البيت.
0: على البيت، لا تعود على البيت وتعود على الحرم كامل، على مكة كاملة. يعني أنا قصدي الهاء
1: مكة كلها حرم،
0: كلها حرام. فهي في الحقيقة تعود على البيت أولا، دليل جاءت في إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله البيت، ولكنها تنطبق على جميع الحرم، فأحكام البيت هي أحكام الحرم. حبيت نعطيك هذا الكلام.
1: يمكن ليس بعيدا عن هذا الموضوع سؤاله التالي، يقول ما معنى قول الله تعالى ببكة مباركة؟ كيف نعرف أن بكة هي مكة؟ وما الدليل على ذلك؟ ذلكم أنني رأيت بعضا ممن يخوضون بكلام غريب فيها. ولعلني استمعت إلى شيء من هذا الكلام عند بعض صحيح الذين يخوضون في التفسير.
0: هذا هو مازال هو الرجل يتدبر في نفس الآية وثار له عدد من الأسئلة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أقول له إن العلماء يقولون بكة هي مكة في التفسير كلها. لماذا سماها بكة؟ بعضهم يقول في أراء سماها بكة البيت بكة والحرم والمدينة كلها مكة. هذا رأي محترم. ناحية اللغوية الصوتية الباء والميم العرب يعاورون
1: نفس المخرج الصفات
0: كلاهما شفوي، إلا أن الباء شديد جهوري وانفجاري، والميم كأنها رخوة،
1: والميم غنة فيها غنة.
0: إذن كلاهما حرف شفوي، فالعرب يعاورون بين الميم والباء، يقولون بك ومك، يقولون لازم ولازب، يقولون راتب وراتم، هذه في اللغة العربية. فمن باب الصوتي نعم. في رأي ثالث
1: ولذلك نعم. الإقلاب هو أن تتحول الباء
0: إلى
1: ميم مخفية
0: عند النون. أنبئهم.
1: نعم.
0: ممتاز.
1: إلى نون مخفية، إلى ميم مخفية، لأنها تتقارب كثيرا.
0: نعم. جميل جدا. نأتي الآن، أعطيت رأيينا الآن إلى حد الآن. قلنا الرأي الأول هناك من يقول بكة هي البيت ومكة هي كل المدينة والحرم. الرأي الثاني يقول التعاور الصوتي بين وهذا واقع. الرأي الثالث يقول استعمل بك من بكه يبكه بمعنى زاحمه في سياق الحج. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للعبادة، أشرح بين قوسين، كان يقول قبل مكة قبل الكعبة لم يكن هناك بناء، نقول نعم بلى كان هناك بناء. إن أول بيت وضع للعبادة في الأرض للذي ببكة، ليس المقصود للسكنة، موجود من آدم السكنة.
1: هذا لكن يقال البيت الحرام
0: هو أول،
1: هو حتى قبل البشرية.
0: جميل. هذه آراء
1: بنته الملائكة يقال قبل خلق الإنسان، بعض الآراء تقول.
0: نعم، فهذه آراء كثيرة، لكن الذي نرتاح إليه إن أول بيت وضع للعبادة. أما بني منذ آدم قبل آدم بعدها لا نستطيع أن نجزم، أنا هذا قصدي من الكلام. جميل. لماذا هنا سماها بكاء وراها مباشرة ولله على الناس
1: حج البيت
0: من استطاع إليه سبيل، صح؟ ما لو قيل لك ولو قيل لأي إنسان أعطيني أول صفة تتبادر في الحج؟ الزحام. يعني منذ ذلك الوقت 10,000 و20,000 الآن بالملايين، والعزل في ازدياد، ومهما وسعوا المسجد العدد. ففي سياق الازدحام قال للذي ببكة، لأن بكه يبكه يزاحمه لغويا. وبعضهم قال تبك أعناق الجبابرة، تبك يدخلها
1: تخضعها
0: وتدقها، أعناق الجبابرة يدخلها يعني إنسان جبار فيخضع ويذل في مكة أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني، ونقول للأخ الكريم هذا قول اللغويين وقول المفسرين بأن مكة هي بكة، والله أعلم.
1: قول الله تعالى جل جلاله وعز كماله قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإن كان فيها جملة اعتراضية من أين تبدأ وإلى أين؟ لأنني لاحظت أن في كلمة وضعت علامة الوقف، وكذلك في كالأنثى كعلامة الوقف، وجملة وليس الذكر كالأنثى، أهو تعليق من عند الله أم هو من كلام امرأة عمران أم سيدتنا مريم عليها السلام؟ أرجو من فضيلتكم تبيانها لكل شيء في سؤالي، وتفصيلا يشفي غليلي، وأنتم بقدرة الله أهل لها. وكذلك يتحدث عن الكتب، يقول أذكركم بحاجة لكتب الدكتور جديدة وإرشادا واستمدادا من عندكما كل ما يستمد لأخ مسلم. إن شاء الله يا أخ محمد مصطفى الماحي من السنغال،
0: جزاه الله خير. سؤاله الثاني هذا أو الثالث، سؤال جميل. لما هو لماذا سأل هذا السؤال؟ قال: قالت ربي إني وضعتها أنثى علامة وقف، والله أعلم بما وضعت علامة وقف، وليس الذكر كالأنثى، على وإني سميته. أقول له هذا من حصافة القراء، من عظمة فهم القراء السابقين، وضعوا تلك العلامات لأنها تعطي معانية ثرة غنية، يعني معطاءة يعني. جميل. المعنى قالت ربي إني لما وضعت أم عمران، عفوا امرأة عمران، إنما نذرت ما في بطني، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني
1: محررة.
0: أرادت أن يعني نوت وتمنت ودعت أن يكون ولد، أن يرزقها الله ولدا تجعله محررا خالصا للعبادة وليخدم في دار العبادة. لكن لما وضعت المولود قالت ربي إني وضعتها أنثى، طبعا هذا أسلوب إخباري، ولكن هل هي غرضها أن تخبر الله؟ ليس غرضها.
1: الله أعلم ما وضعت.
0: جميل. لا، أنا فقط أبين للجمهور، يعني هل هي تقصد ربي، قالت ربي إني وضعتها، هل تقصد فائدة الخبر؟ في اللغة العربية، وأنت سيد العارفين، الذي يخبرك بشيء إما يعطيك فائدة الخبر، نقول لك أنا الجو بارد
1: حتى تحتاط،
0: أنا أخبرك. لا، نقول لك لقد علمت بغيابك الأمس عن الحصة في المدرسة، لقد علمت بغيابك. هل أنا أعلمك بشيء؟
1: لا، أنت أعلم
0: بذلك، أنت أعلم بموضوع، أنا أخبرك أنا على علم. إذن الخبر يساق في العربية إما لفائدة الخبر أو للازم الفائدة، هذا قولان لا غنى عنهما. جيد، هنا هي تخبر تقول ربي إني وضعتها، هي تخبر الله؟
1: لا.
0: الله أعلم. هل تخبره بأنها أعلم؟ الله أعلم بذلك. إذن الخبر غرضه التحسر، خرج من الخبر إلى التحسر والتحزن، هي تتحزن وتتحسر وتتفجع تقول يا ربي وضعتها أنثى كنت أريدها ولدا. فالخبر خرج من الغرض الأصلي إلى هذا، رقم واحد. والله أعلم بما وضعت. الرجل السائل يقول هل هذه الجملة الاعتراضية من هنا تبدأ وتنتهي؟ نقول وبالله التوفيق، ابن عامر مقرئ دمشق، عبد الله بن عامر الوحيد قرأها والله أعلم بما وضعت بتاء المتكلم. إذا قرأها ابن عامر هكذا وهي قراءة صحيحة فالكلام متصل كله لمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها، كلام من؟
1: يتسق هذا الكلام،
0: هذه قراءة ابن عامر. تسعة قراء قرأوها والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية. ثم عاد الكلام وليس الذكر كالأنثى، كلامها عاد، وإني سميتها مريم. جميل. لما قال الله والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية، ما الغرض منها؟ الغرض منها تفخيم ما وضعت. هي ماذا كانت تريد؟ ولدا ليخدم في الكنيسة أو في المعبد. الله يقول والله أعلم بأن الذي وضعته في قيمته كمولود أعظم مما كانت ترغب فيه، ورزقها بمريم، ومريم رباها الله جل جلاله وكلأها ورزقها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، ودرجها إلى أن رزقها ذلك المولود عيسى. والله أعلم بما وضع تفخيما للمولود. ثم عاد السياق وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، لا أستطيع أن أهديها لدار العبادة، وإني سميتها مريم. ممكن كلام آخر. والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، كلها جملة اعتراضية، كلها جملة اعتراضية من كلام الله لبيان عظمة المولود. والله أعلم بعظمة ما وضعت، بعظمة ما وضعت، وأنها تلك البنت خير من مطلق الذكر، وليس الذكر الذي كانت ترغب فيه مثل هذه الأنثى العظيمة.
1: سبحان الله.
0: يجوز الوجهان، نقول له قراءتك سليمة. لو قلت والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية، عاد الكلام إلى مريم. أو لو قلنا والله أعلم بما وضعت، وأنا شخصيا أرجح هذا من بيان فقط، وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى الذي التي رزقتها بها، عادت هي تقول وإني سميتها. والله أعلم، جزاك الله. أنا رأيت أكثر من تفاسير، فهذا تفصيل لها. بارك الله،
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور، وجزاه الله خير الجزاء الأخ محمد مصطفى الماحي من السنغال. الآن نتحول إلى سؤال آخر. طيب، هو سؤال
0: أظن وشهدوا أن الرسول نحوي.
1: نعم، أسئلة لغوية.
0: نعم.
1: عدد من الأسئلة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية خالصة إلى مقدم الحصة الأستاذ محمد خلف وأستاذنا الدكتور محمد صافي المستغانمي وإلى رجال الخفاء من المخرجين والمصورين، جزاه الله خير. يقول محمد العربي من الجزائر، يقول: أود طرح جملة من الأسئلة المتفرعة غالبيتها لغوية. السؤال الأول: يقول الله تعالى في الآية 86 من سورة آل عمران: وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات.
0: نعم.
1: لماذا لم يتعدى الفعل جاءهم بالباء، جاءهم بالبينات؟
0: نعم.
1: يمكن مقصود جاءتهم البينات.
0: هذا هو سؤال.
1: طيب، انزين، بالباء مثلما ورد في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا سؤال واحد.
0: السؤال هذا بارك الله فيك، هو بالحقيقة الفعل جاء فعل يستعمل لازما ومتعديا. جاء أحمد لازم،
1: خلاص انتهى.
0: جاءهم البينات، جاءهم أصلها كما تفضل جاءتهم البينات، فهنا هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أصلها جاءتهم البينات أو جاءت البينات. لما ذكرهم فصل بين الفعل والفاعل، يجوز التذكير والتأنيث.
1: نهيك عن أن البينات مؤنث مجازي.
0: مؤنث مجازي، مؤنث مجازي، وهو سمي لي جمع مؤنث سالم.
1: جمع مؤنث سالم.
0: جميل. هو سؤال قال: لماذا لم يقل مثل وقد جاءكم بالبينات؟ نقول هذا معنى آخر. جاءتهم البينات هي بحد ذاتها جاءتهم، أسلوب مجازي تشخيص، كأن البينات جاءت وحضرت وقالت أنا موجودة. جاءهم الرسول بالبينات يتعدى بحرف الباء.
1: صحيح.
0: وقد جاءكم بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون يتكلم عن موسى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم هو موسى بالبينات. بينما جاءهم البينات جاءتهم البينات، ولكن جاء مذكرا الفعل للفاصل.
1: واضح.
0: نعم، بارك الله.
1: يقول: لماذا لم يسند المجيء إلى البينات مثل ما وردها؟ أجبنا عنها في كثير من الآيات: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات.
0: نقول له إضافة: أحيانا القرآن تعليما لنا للغة والنحو أتى بها جاءتهم البينات، وجاءهم البينات دليل على الجواز، دليل على الجواز،
1: كما ورد في كثير من مواضع القرآن. يأتي أحيانا هكذا ويأتي أحيانا هكذا.
0: نعم.
1: السؤال الثاني: بعد أن قسم الله الأنصبة على الورثة في الآية 11 و12 من سورة النساء، قال بعدها مباشرة: تلك حدود الله.
0: نعم.
1: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لماذا عدل الله عن الإفراد إلى الجمع في يطع يدخله، وقال خالدين فيها ولم يقل خالدا فيها مثل ما فعل في الآية الثانية؟ لماذا لم يقابل الله بين الآية الأولى والثانية ولم يقل في شأن العاصي يدخله نارا خالدين فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزاه الله خير. هذا سؤال وجيه جدا، وطرح في التفسير وطرح في اللغة، وأظنه واضح. هو قوله تعالى: تلك حدود الله، طبعا الآية وردت في سياق الحديث عن الميراث والأنصبة والوصايا، بعدما ذكرها جل جلاله قال في خلاصة: فذلك تلك حدود الله في علوها وسموها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، يدخله هو قصده من يطع، هو إنسان ذكر يعود على الغائب، يدخله هو بعد ذلك قال جنات تجري من تحت خالدين فيها، لم يقل خالدا فيها. إذن العدول من الإفراد إلى الجمع وبالله التوفيق يكفي في الجنة كما قلنا في سورة الصافات نعيم جسدي، والأنس من أحسن أنواع النعيم. الأنس طبعا جميل. خالدين، فالأنس من أجمل أنواع النعيم.
1: يعني لو قال خالدا فيها ربما يتوهم بعضهم أنه هو
0: وحده
1: في الجنة.
0: وأين نضع قوله تعالى متكئين فيها متقابلين؟ احنا ذكرنا تذكر في سورة الصافات بعدما يذكر النعيم وكأس من معين كذا كذا كذا يقول متقابلين، هذا التقابل فيه أنس وفيه نعيم. وبالدليل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل، هذا نعيم في الجنة. النار لا، النار قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا هو وحده وكفى بالعزلة عذابا. المفسرون كلهم هذا المعنى واضح، كفى بالعزلة تعذيبا. الآن والعياذ بالله في السجون أيهما أخف، السجن العام ولا السجن الانفرادي؟ والعياذ بالله
1: العام أخف،
0: أخف، والسجن الانفرادي أسوأ أنواع السجن والعياذ بالله.
1: ما عندنا مثل شعبي يقول الجنة من دون ناس ما تنداس،
0: هذا هو المعنى باختصار. فعدل من الإفراد إلى خالدين لفائدة النعيم بأنس المسلمين بعضهم. وبعدين الله تعالى يقول في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون في حد يعني عندما يستأنس بعضهم لبعض ويفرحون مع بعض، والرجل يسأل عن زوجته وعن أبنائه كيف يمتعون، بينما أهل النار والعياذ بالله خالدا لأنه لا يعرف أحد ولأنه مشغول بالعذاب الجهنمي الذي هو واقع فيه، فكفى بالعزلة عذابا. والله أعلم.
1: جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ محمد جزاكم الله خيرا على البرنامج في رحاب صورة، وحقيقة استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور، ويستحق الدكتور وأخوه محمد أن يكون لهم نصيب من دعاء المسلمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. يقول وبعد، كنت أتوقع أن يتوقف الدكتور أكثر عند قول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت، تحديدا في كلمة الطاغوت، هل للطاغوت أنواع؟ وهل كلمة الطاغوت تنطبق على الذين يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادته فقط؟
2: مثل فرعون
1: نعم، يدعون الألوهية ويدعون الناس إلى عبادتهم فقط. فإن كان كذلك فالأمة لا تعرف من ادعى الألوهية في الغالب إلا فرعون،
2: نعم،
1: حينما قال أنا ربكم الأعلى.
2: جيد.
1: أم هناك أشياء كثيرة وأناس غير فرعون يحذرنا الله جل في علاه من طاغوتيتهم واتباعهم؟ وجزاكم الله خيرا. متابع البرنامج محمد من الإمارات.
0: جميل، سؤاله وجيه وصحيح كما فهم. كلمة الطاغوت
1: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها،
0: نقول له نحن وقفنا عند الجانب اللغوي وأشرنا إلى المعنى باختصار وملحوظته صحيحة. كلمة الطاغوت تنطبق على فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وتنطبق على كل رأس يحب أن يعبد من دون الله، لكل من يشرع من دون الله تشريعا خارج عن نطاق الشريعة الصحيحة. كل رأس من رؤوس الكفر، الأشرف كعب بن الأشرف هذا من بني النضير، كعب بن الأشرف كان اليهود من بني النضير يتحاكمون إليه. القرآن ماذا قال؟ قال ألم تر إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى رأسهم،
1: إلى كعب،
0: كعب نعم، وأمثاله وحيي بن أخطب، فلذلك يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى كعب هذا اليهودي الذي كان رأسا من رؤوس اليهود. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. الصنم طاغوت، مجموعة من الأصنام طاغوت.
1: المال،
0: المال إذا صرت تعبده فهو طاغوت عليك أنت أيها الإنسان. دليل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، سنبوا الأصنام، فقد تأتي بمعنى الأصنام، تأتي بمعنى رؤوس مثل فرعون وهامان وكل من يدعو الناس إلى عبادته، فتأتي بعدة معاني، وكل من يتجاوز الحد. ما معنى الطاغوت أستاذ محمد؟ أنت تعرف من طغى يطغى ويطغو، اللغة العربية طغى يطغو طغوا، على يعلو علوا،

0: لكن لكن لكن جاءت هكذا طاغوت.
1: أنا معك، أنا فقط أعطيك الأصل. تأتي طغى يطغو بالواو طغوا، وطغى يطغى طغيانا،
0: صحيح،
1: ووية ويائية. بعضهم يقول طاغوت أصلها فعلوت وحدث إعلال، حدث
0: في من أمثالها في اللغة العربية
1: رحموت،
0: رحموت
1: ورهبوت،
0: جبروت
1: وجبروت وملكوت. بعضهم يقول لا، هي كلمة من الحبشية أصلها الكاهن، معربة طالوت طاغوت مثل طالوت وجالوت. إذن لها معنى في اللغة الحبشية، واللغة يقترض بعضها من بعض، وفي القرآن كلمات غير عربية. في كلتا الحالتين كلمة طاغوت بوزنها تدل على المبالغة في الطغيان، فكل من تجاوز في الطغيان مثل فرعون إنه طغى فهو طاغوت. على شاكلته من تجاوز وقال أنا ربكم ولا أرى لكم كذا وكذا، هذا الذي عندما تقرأ له من الشيعة ميرزا، هذا الذي قال أنا عيسى ومرة قال أنا المهدي ومرة وشرع لطائفته، هذا حتى جاء من أبناء طائفته من يقول لا، هو إنسان بشر عادي. فكل من يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت والعياذ بالله.
0: يسر الله العافية.
1: آمين. العفو والعافية.
0: وطبعا هنا لابد من الإشارة كذلك والتوقف فضيلة الشيخ الدكتور عند هذه المسألة إلى قضية التحذير حتى من بعض المسائل التي قد يقع فيها الإنسان فيما يتصور أنه شيء من التمجيد أو شيء من يعني العبادة إذا صح التعبير لبعض المسائل. يعني مثلا حينما قلت يعبد المال من كثرة حبه للمال، حتى أن هذا المال يعني يصرفه عن عبادة الله ويصرفه عن العبادة وعن الحق ولا يعطي حقه حق الله فيه، هذا طبعا في المال. أو بعضهم مثلا يعني في مسائل أخرى يعني يتخذها
1: حتى طاغوتا، يتخذها إله.
0: نعم.
1: ليه أنت ونسيت قوله تعالى ذكرني من اتخذ إلهه هواه.
0: هوا
1: هناك من يتخذ إلهه هواه، على نفس الشكل يعني هو طاغوت ويتبع كل ما تأمره به نفسه وتزينه له، وبالتالي الإنسان يحذر عن الطغيان. بارك الله فيك.
0: جزاك الله خير.
1: سؤاله وجيه.
0: طيب هنا نأتي إلى سؤال كذلك آخر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على البرنامج الرائع، عندي 3 أسئلة. بارك الله فيكم ووفقكم. الأول، ما الفارق بين الآيتين في سورة البقرة 234 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف،
1: جميل،
0: والآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف،
1: من معروف، جميل، نقف عندها إن شاء الله.
0: لماذا كلمة معروف معرفة في الآية الأولى ونكرة في الثانية؟
1: جميل، أقرأ الآيتين لأنني عدت إلى الآيتين حتى يتضح المعنى. كلتاهما في سورة البقرة، إحداهما 234 والثانية 240. الآية الأولى هو كلتاهما في عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها،
0: الأرملة،
1: الأرملة، والذين يتوفون منكم، يتوفهم الله
0: من الرجال،
1: من الرجال منكم، ويذرون أزواجا
0: يتركونهم
1: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
0: العدة،
1: العدة 4 أشهر و10، وهذه هي الآية الناسخة، هذه المحكمة،
0: هذه المحكمة
1: الموجودة، يعني 4 أشهر المرأة توفي.
0: وما هي النسوخة؟
1: التي بعدها.
0: طيب،
1: وانظر هي بعدها في القراءة ولكن جاءت قبلها في التنزيل. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، بلغن العدة
0: اللي بعد 4 أشهر و10،
1: جميل، فلا جناح عليكم أنتم أيها الأئمة، أيها يا جماعة المسلمين،
0: طيب،
1: فيما فعلن هؤلاء النسوة في أنفسهن بالمعروف، المعروف المشهور المعهود وهو الزواج.
0: فلا جناح عليكم،
1: عليكم الخطاب للمسلمين،
0: طيب،
1: لأئمة المسلمين، فيما فعلنا أولئك النسوة اللواتي توفي عنهن أزواجهن في أنفسهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعهود في الشرع وهو أن تتزوج. واضح سيد محمد؟ والمرأة بعد 4 أشهر المعشاة

0: تزولها، أن تتزوج، أن تتعرض للخطاب إلى غير ذلك. لكن في فترة الحداد والعدة لا يجوز لها ذلك. هذا عرفنا. تقول لي من أين لك هذا الآية الموالية مباشرة؟ مباشرة الآية الموالية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولا تعزموا عقدة النكاح. إذن الآية المعروف هو الزواج. جميل. الآية الثانية 240 نزلت قبلها ولكن وضعت بعدها لأسباب لا نستطيع أن نخوض في كل شيء، لكن هي منسوخة. ماذا يقول الله جل ثناؤه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. لماذا تأخرت هنا؟ لأن سيأتي حديث عن الوصية فأخرت هنا. كان الرجل قبل أن يتوفى، أن يتوفاه الله، إذا كان في مرحلة الاحتضار أمره الله أن يوصي لزوجته. بعد ذلك الآن يوصي ولا ما يوصي؟ لا، الآن في ميراث، في ميراث يقسم العملية. فالآية تفسر كالآتي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية علي أن توصوا إليهن وصية. واضح؟ توصون إليهم وصية، لا، إلى الحول عفوا، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إلى الحول، اتركها في بيتك إلى الحول غير إخراج، لا تخرجها، لا تخرجها من بيتك. على الأولياء أن لا يخرجوها من بيت ذلك الرجل الذي توفي. جاءت الآية بعدها تقول
1: أربعة شهور وعشر.
0: أربعة وعشر، هذه العدة، العدة الشرعية. وقضية الوصية خلص، لا يوجد لا وصية ولا محزن، لا وصية لوارث. جاءت سورة النساء وقالت: إن كانت وحدها فلها الربع وإن كان معها أبناء لها الثمن. قضية واضحة. إذا نسخت، لكن ماذا قال فيها؟ فإن خرجنا، فإن خرجنا إلى الخارج لم تكن ملزمة بالقعود والاستقرار في البيت، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والقضاة ومجتمع المسلمين فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، من أي معروف فعلته،
1: من جنس المعروف،
0: من جنس المعروف. يمكنها أن تتزين، ممكن أن تتعرض للخطاب، ممكن أن تلمح وأن تعرض. هذا قبل. لما جاءت الآية أربعة أشهر وعشرة نسخت العملية. إذن مرة قال بالمعروف ومرة قال من معروف. أولا بين هذه مقصود بها المعروف والمعهود وهو الزواج، والثانية مقصود من أي أمر معروف، والآية قد نسخت: من تزين، من عدم إحداد، من خروج من بيتها، إلى أن جاءت الآية التي ضبطت. وهذا كلام ابن الزبير الغرناطي، الإمام القرطبي، الإمام البيضاوي، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم. يعني ما رأيك أن نرجع بقية أسئلة الأخ جزاه الله خير الحلقة القادمة
0: إذا حان الوقت؟ مرحبا،
1: لأنه حان بالفعل الوقت، لديه سؤال ثاني ثم ثالث، فنرجئهما إلى الحلقة القادمة، ونسأل الله التوفيق والسداد مع بقية أسئلة الأخوة المشاهدين إن شاء الله. أشكرك فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر على ما تفضلت وما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء
0: جميعا. جزاك الله خير.
1: وكذلك الشكر موصول للأخوة المشاهدين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. ملتقانا يتجدد بحول الله. السلام عليكم.

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بفضل كتابك الكريم، وبفضل من أنزلت عليه هذا الكتاب المبين، أن توفقنا جميعا لقراءة كتابك كما تحب وترضى، وكما أنزلته على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بحرمة السبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم لك الحمد والشكر على ما أعطيتنا ورزقتنا ووهبتنا، فلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنك على كل شيء قدير. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإياكم نلتقي في هذه الحلقة المباركة من سورة الأنبياء، وهي مكية النزول، وهي 111 آية. نلتقي وإياكم في الجزء الثاني من هذه السورة المباركة بقراءة نافع برواية الإمام قالون من طريق أبي نشيط بالوقف الهبطي، ولله الحمد والمنة. نلتقي وإياكم بالجامع المبارك بمدرسة جامع الدويش مع طالبات هذه المدرسة ومع طالبات هذا المسجد المبارك العتيق. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من كتاب الله عز وجل. لا أريد أن أطيل الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. أرجو الله أن يوفقنا لقراءة كتابه في كل ما نقرأ، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، إنه سميع مجيب. فعلى بركة الله نبتدي، والله ولي التوفيق.

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم وفيكن جميعا وجزاكم الله أحسن الجزاء. على أي حال كويس القراءة، لكن اللي بيلاحظ مستقبلا كويس القراءة، لكن نبي نأكد عليه مستقبلا في القراءة، القراءة الجماعية لكنا وللسامعين ليست بالأمر الهين، أصوات مختلفة ونغمة واحدة وطبقات صوتية مختلفة وأعمار مختلفة وأشياء كثيرة مختلفة، والقراءة والأداء والأسلوب في القراءة مختلف من واحدة إلى أخرى من كن، فليس هذا بالأمر الهين أن يجمع الله سبحانه وتعالى كل كنا على قراءة واحدة وتجتمع فيها كل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لقارئ القرآن أو لقراءة القرآن أو إلى من يحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه، اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود. فهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى أن يجمع أصوات مختلفة وأعمار مختلفة وأشكال مختلفة وطبقات صوتية مختلفة، وربما النغمة التي قرأتن بها لم تجتمع في بقية الطالبات في القراءة، ولكن الحمد لله رب العالمين الذي جمع القراءة سليمة كما يحبها كما نسعى، ونسعى دائما إلى الكمال، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. على أي حال، مررنا بكثير من الأشياء في هذه القراءة المباركة، الأشياء التي تخص القراءة، من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، صدق الله العظيم. ولكن أعتقد أننا قد مررنا على همزتين محققتين في كلمة واحدة، شك ولا بنات؟ ذكريني بها، واحدة منكم تذكرني. أولا وقبل كل شيء، قبل أن ننتقل إلى الهمزتين، جذاذا، خلوا بالكم من الذال والثال.

0: جو قريتها. فجعلهم جذاذا،
1: فجعلهم جذاذا،
0: جو جو، فجعلهم جذاذا،
1: فجعلهم جذاذا.
0: ما زال بعض منكم ما ينطقش الذال مظبوط، الذال منقوط قدامكم هون، شوف ومخصص حتى في الإشارة. فجعلهم، وقفنا حنا على التنوين، المفروض أن نقف على الفتح أو على الألف، جذاذا، فجعلهم جذاذا. نعم،
1: فجعلهم جذاذا.
0: بزال مش النطق مش سليم. فجاء طلعوا طرف اللسان بين الثنايا العليا والسفلى، جو ذا، اللسان طرف اللسان يطلع، باش يطلع الذا والظا والثاء، كانت بتطلعش. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نعم،

0: يرجعون.
1: ما سمعتش الصح أنا. عيدوا الآية اللي تقروها صح. لما نقول لكم إشارة هيك صح يعني اطمئنيت عن القراءة. خاصة الكلمة هذه جو ذا ذن الجيم والذاء المعجم الأول والثاني. نعم.

0: يرجعون.
1: الذال الأول كويس، الجيم الأول كويس، الذال الثاني لا. كلكم ما قريتوش صح الذال الثاني، مش كلكم، معظمكم أو البعض منكم، بل البعض منكم. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
1: عيدوها.
0: فجعل

0: الله العظيم. خلوا بالكم أهم شيء، وهذه نقطة ضعف أن احنا أو عندكم أو عند الجميع في خاصة في بلادنا، الذال يمشي دال، والظاء يمشي ضاء، والثاء تمشي الثاء مهملة. فكل حرف له ميزانه في النطق، وله مخرجه، مخرجه وصفته في اللازمة التابعة للحرف. ما تخلوش تخلطوا بين حرفين الشكل واحد، ولكن اختلاف التشكيل عليه يختلف، من التاء مع الثاء تختلف لكن كتابتها واحدة، الذال مع الدال المهملة تختلف لكن الكتابة واحدة، شكل الكتابة واحدة. شن تانية؟ الظاء والطاء واحد لكن تختلف هذيك النقيطة اللي على الظاء. فإذا لم تأتي بالحكم البين في القراءة والصوت والأداء والأداء والنطق السليم، يبقى الحرف مخرج من مخرجه، يبقى لحن، وهذا من الألحان الخفية الفنية العلمية، ولا تخفى على من هو راسخ في العلم وفي هذا الفن. به بعدين أئمة، باش قريتوها أنتوا أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. واحدة منكم تقولي باش قريناها، وأنا خلاص واحدة منكم تكفي على ما شاء الله هالمجموعة الطيبة هذه. قولي أنا بيها باش قريتوها،
1: تسهيل الهمزة الثانية،
0: بالتسهيل الهمزة الثانية، وأنا نخالفك هذا الرأي. أنتوا قريتوها أقرب إلى الياء منها إلى التسهيل، والآن تقروها بالوجهين زي ما درستكم فيها، عادوها قروها بالوجهين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم، ما عادش نزيد كلمة، كملوا أنتم. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، وابني من وجعلناهم، وجاء، يلا
1: بسم الله.

0: قولي انت الاولى باش قريتوها والثانيه باش قريتوها انت يا مفيده. مفيده اسمعك ولا لا؟ نوال. يلا يا نوال، باش قريتوا الاولى باي وجه والثانيه باي وجه في القراءه؟ ما لناش دعوه المقدم ولا غير المقدم.
1: الاولى بالتسهيل.
0: بقى قيمي صوتك لفوق باش نسمع. كاني انا بعيد عليك.
1: الاولى بالتسهيل
0: والثانيه الاولى.

0: التسهيل في ب في هي بعدها ردي بالك أن تقري في القرآن حتى النطق العربي تتعلمي من كتاب الله سبحانه وتعالى. يلا باش قرينا القراءة الأولى
1: بالتسهيل.
0: قولي أنت ما عادش نتكلم. باش قرينا القراءة الأولى.
1: القراءة الأولى بالتسهيل والقراءة الثانية بالإبدال.
0: إبدال. توافقوها أنتوا قالت بالإبدال.
1: إبدال يا محضة يعني مش إبدال.
0: باهي فاهمة وضحي. والثانية بالياء. أبدلنا الهمزة الثانية ياء محضة أو بالياء. الأولى بالتسهيل صح والثانية ياء محضة. ياء محضة والوجهان صحيحان. ربما بعض الكتب ما ذكرتش هذا الوجه الثاني وهو الياء ولكنه وجه سليم يعني فصيح قرأت به هذه الرواية. وعدم الإدخال من يقول لي عدم الإدخال شنو فيه هنا كلمة واحدة نبي عدم الإدخال ليه قول يا ربيعة
1: لأن الهمزة الثانية ساكنة.
0: الهمزة الثانية
1: ساكنة ما كانت أصلها أمي ما هي
2: عروض الحركة
0: ترى قولي أنت
2: عروض الحركة
0: عروض الحركة خلي بالك يا ربيعة كنت يا ربيعة كويس كلامك هي لكن كانوا في غموض في غموض باه واحد مطلع على القراءة بيفهمك لكن السامع والطالب اللي زيك زيها واللي ما خدهاش أيمة هذه ما يقدرش يفهم منك شين قلت انت
2: عروض الحركة
0: عروض حركة الهمزة ما هي
2: الثانية
0: ولذلك لا يكون الإدخال إلا بين
2: همزتين حقيقيتين
0: محققتين همزتين الحركة لكل منهما
2: حقيقية
0: طو الكلمة لما نقول همزتان في كلمة واحدة لا يمكن أن تكون الهمزتان محققتان إلا في اللي بنجوها توا في هذا القرآن لكن في أئمة لا وفي أئمة لا لنقل وفي أئمة لنقل الحركة يعني حركة أئمة الثانية الهمزة الثانية حركتها عارضة ولذلك لا يدخل الإدخال بين حركتين الأولى محققة والثانية عارضة ضروري أن تكون الحركة الأولى والحركة الثانية حقيقتين محققة مش محققتين الحركة الأولى والحركة الثانية حقيقة لكل همزة منهما وليست بإحداهما بأحدهما يعني حركة عارضة به ننتقل إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفأنتم له منكرون مشك ولا لا وينها توا في أي آية؟
1: آية رقم 50.
0: الآية رقم 50. نأتي إلى الآية رقم 50. كيف قريناها إحنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقروها مع بعضكم يلا.

خلوا بالكم أنتم اختلستوا الحرف الأول مرة واحدة بحركته، ضروري ما يبين أو يتبين الحرف الأول، واو الواو هذا من حروف الشفاء، ضروري يتبين والحركة التي عليه. نعم. بسم الله.

0: أنتم له منكرون. هني همزتان المفروض احنا بناخذ القاعدة، الهمزتان في كلمة، الأولى محققة قولا واحدا والثانية مسهلة. من يقول ليه هني حققت الهمزة الأولى وحققت الهمزة الثانية؟ يلا يا ربيعة ردي لي سيتي فيه الأول مرة.
1: حققنا الهمزتين هنا يا هذا كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا أخذت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
0: يعني قراءة
1: قراءة
0: ها؟
1: تسمى بقراءة مستفيدة.
0: مستفيدة كويس، هذا اللي ننبه عليه، يعني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قرأت عليه ثم أقرأها للصحابة. ولما تقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو صورة أو كذا ويقرها، تكون هذه القراءة شن هي؟
2: مستفيضة.
0: أي صحيح، محدش ينكرها، لأن الرسول أقرها، والرسول من هو؟ الذي أنزل عليه القرآن. هذا بيت القصيد اللي نقصته، كويس أنت انتبهت لي يا ربيع، هذا معنى القراءة المستفيضة. توا ما زلنا 4 دقائق أو 7 دقائق زي ما نشير إلي الحاج إبراهيم، نقسم بين الاثنين، بين الأولى لطفية ولا الثانية لطفية، والأولى من هم؟ من هي؟ هاجر. هاجر بتفخيم الراء وإلا بترقيق الراء؟
1: ترقيق الراء.
0: ليه بترقيق الراء هاجر؟
1: لأن ما قبلها مكسور.
0: مكسور كسرة عارضة وكسرة حقيقية؟
1: حقيقية.
0: نعم، يلا يا هاجر بارك الله فيك فتح الله. أنت مش هادي هاجر توا يا ابن مفيدة ولا يا رب النبي؟ يلا توكل على الله، لما نشير إليك تقولي صدق الله العظيم، توتي روحك أنت يا لطفية. نعم يلا أقرب بسم الله.
3: أعوذ

0: عاودي ومدي المد، مدي أربع حركات. قالوا وجدنا، هاي
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
0: قاعد المد ناقص، اشبحي لي الياني في قالوا وجدنا. عاودي
1: قالوا وجدنا آباءنا لها،
0: ما زال ناقص. عاودي ومدي المد أربع حركات لنعطيك الإشارة بانتهاء المد. نعم قالوا.

0: صدق الله العظيم. عاود.
1: صدق الله العظيم.
0: به بلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورزقنا الشاهدين الشاكرين. كويس. هذه يا هاجر صوتك كويس جدا، ممتاز، وقراءتك مميزة. قراءتك مميزة ليه؟ أنت قرأتي باللهجة التي كنت نسمعها وأنا صغير من إخواننا وزملائنا القراء الذين يأتون من الساحل ومن شط الهنشير ومن هالجهة هدية. هذه هي الطبقة، هذه هي النغمة أو الرنة الصوتية في القراءة، لأن لكل منطقة من مناطق ليبيا لها ميزة في القراءة، لها ميزة في القراءة. شنو الميزة في القراءة؟ تختلف ولله الحمد من منطقة إلى أخرى، لكن مش اختلاف الأحكام ولا اختلاف الأصول ولا اختلاف الرواية ولا لا. حتى ولو كان يقرأ بقراءة برواية الإمام مرش، لكنهم لكن لكل منطقة من هذه المناطق في بلادنا الحبيبة، كل منطقة من هذه المناطق لها لهجتها، لها لهجتها، شيء لها الرنة، الرنة، الرنة اللي هي الرنة الصوتية، النغمة الصوتية التي توحي بتلك المنطقة في القراءة. فهي ذكرتني بمتاع حوالي فوق من 40 سنة بالقراءة من زملائنا الذين كنا نجتمع معهم على مائدة القرآن في طرابلس في جامعة الشيء بالعين أو في جامعة شيء بالعين. كنا نجتمع ونتدارس القرآن فيما بيننا لأجل أن نتعارف دائما كإخوة وكطلبة لكتاب الله سبحانه وتعالى من مدارس مختلفة أو من كتاتيب مختلفة ومن أصوات مختلفة ومن لهجات، مش لهجة قرآنية، اللهجات القرآنية التي نزل بها القرآن واحدة منهم نقرأ بها احنا في ليبيا، اللهجة العربية الفصحى والأفصح، ولكن لهجة المنطقة. لكل منطقة من المناطق في الوطن العربي أو في بلادنا بالذات لها لهجة خاصة، اللغة العربية هي ولكن اللهجة في النطق، تنعكس اللهجة في النطق على القراءة، لأن بيئة، لأن سليقة، لأن كذا. وهذا من مفاخر ليبيا. يعني لما نسمع واحد من طرابلس يقرأ بلهجة معينة، واحد من الساحل يقرأ بلهجة معينة، واحد من تجورة يقرأ بلهجة، واحد من فزان يقرأ لهجة واحد، واحد من برقة يقرأ بلهجة واحد، من زوارة ومن الزاوية يقرأ بلهجة أخرى، ثم إلى الوطن العربي فكذلك. ونحن الليبيون مميزون بكتاب الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ في المحافل الدولية والعالمية. يستمع السامع في المسابقات العالمية والدولية إلى المشرق ويستمع إلى المغرب في القراءة، ولكن عندما يأتي إلى ليبيا القارئ أو القارئة يكون حائرا، لا يعرف. طبعا اللي ما يعرفش ليبيا ولا يعرف عنها شيء، أو بلادنا وطننا ما يعرف عنها شيء، لين نشرحه له يقول هذه هي اللهجة. حتى في نقل الهمزة كان واحد من الجماعة يضبح على واحد ثاني من الليبيين ونقل الهمزة زي الأرض أو زي الأمين، نقل الهمزة حركة الحركة تاع الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة، فنطق أحد المشائخ الأفاضل من العلماء القراءات في العالم الإسلامي وقال هذه لهجة عربية ليبية، وهذا الشيء نفتخر به نحن الليبيين. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من التلميح، وإن شاء الله نأتي في بعض الدروس القادمة نأتي ونرجع إلى هذا الحديث. وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
4: يا أم السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة؟ ختم بسورة الإخلاص. فسأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السورة الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين، ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو الصمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق، فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق
بما فيهم من جميع الشرور استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس وهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت: وإني أعيذها، أي مريم، وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الصورة اللي استخدمناها يا شيخ هل يمكن تطبيقها؟ لا
1: لا، وانت ربما تسأل على العملة المحلية الآن، هذا ليس صرفا. مثلا لو انت دفعت 10، ربما هذا انت تحاول ان تصل اليه، لو انت دفعت 10 دينارات الآن العملة الورقية واشتريت سلعة ورد لك الباقي دينارات او كذا، هذا علاقة له بالموضوع، ليس صرفا. هذا لا يسمى صرفا. ربما ويأتي ما يفيد هذا الكلام يحوم حوله في الدرهم، استعمال الدرهم الواحد، تشتري ببعضه سلعة ويعطيك نصفا. وفي العهد السابق لم يكن هناك كسر للدينار، دينار ما فيه إلا دينار فقط، ما تستطيعش لما تدفع دينار وانت عندك سلعة بنصف دينار أن يرد لك قطعة اسمها نصف دينار، ما كانش متعامل به، ما كانش موجود، غير متوفر هذا، فيردون لك باقي من الفضة أو من يسمونه فلوس أو شيء آخر، ويتحقق بذلك الصرف قطعا، لأن هذا نقد وهذا نقد وهما يعني صنفان مختلفان، فبها أثمان بعضها البعض ويبقى يطبق على أحكام الصرف، إلا ما استثني المسائل التي احتيج لها للضرورة وكان الصرف غير مقصود. لكن في مسألتنا، مسألة أنت تدفع 5 دينارات أو 10 دينارات وتشتري السلعة، غرضك أن تشتري السلعة ثم تأخذ السلعة ويرد لك الباقي، فهذا لا ينطبق عليه قانون الصرف، لأنه ليس هناك بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما اشتريت سلعة والباقي هو أشبه بالمقاصة، لأنك أنت عندما تأخذ سلعة ب5 دينارات فقد عمرت ذمتك ب5 دينارات، وعندما تدفع 10 دينارات للبايع عمرت ذمته ب10 دينارات، فأنت تطلب منه 10 ويطلب منك 5، وهما من عملة واحدة، تعمل مقاصة زي ما تجار مثلا اليوم بعضها بعض، أنت تأخذ من جارك سلع وأموال ونقود وتسجل فلان يطلب مني كذا فلان يطلب مني كذا، وهو يأخذ منك ويكتب أيضا فلان يطلب كذا ويطلب كذا ويطلب كذا، في نهاية الأسبوع في نهاية الشهر تعمل حسبة تجمع جميع ما عندك أنت، وجدته يطلب منك 1000 وأنت وجدت نفسك تطلب منه 900، فتعمل مقاصة زي ما معاملة البنوك الآن مقاصة، تخصم 900 من 1000 يبقى مطلوب ب100 وتنتهي المسألة. فهذه اللي الصورة الموجودة الآن هي ليست صرفا، ليس فيها بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما هي بيع فقط شراء سلعة، لكن ترتب على كل واحد شيء في ذمته قبل الآخر، أنت تطلب 10 ويطلب 5، تعمل مقاصة يخصم هو 5 اللي يريدها ويردك 5 الباقية.
0: أنا أقصد اختلاف العملات، لو دفع بالدولار وأخذ بضاعة مثلا ب 95 دولار قيمتها، مثلا 95 دولار يرد له الباقي 5 دولارات بقيمتها دينارات، يرد الباقي دينارات.
1: هذا ينبغي أن يتجنبه إذا كان يريد أن يطبق، لأن تطبيق الدينار الشرعي وكذا كما قلت لك عليه أن يصرف الدولار، لأن قد يكون مقصود البيع والصرف في هذه المسائل، لأن متاح. هذا في السابق كان الأمر صعب كما قلت لك، ليس هناك كسر فالناس محتاجون، لكن الآن موجود الكسر وموجود كذا، فأنت بإمكانك تصرف 100 دولار تأخذها نقود ثم تشتري بحيث تتجنب موضع الشبهة هذه. في السابق دعتهم إلى هذا وحتى الاستثناء، لأنه كما قلت لك ليس هناك كسر، ما في ربع دينار ولا ثلث دينار ولا نصف دينار، لأن حتى القروش موجودة، فما فيش ضرورة تدعو إلى هذا.
2: ولا بد من المناززة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب، لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه.
1: أرفع صوتك قليلا. إيش؟ لأن السلعة
2: كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد، فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
1: بقاء على حكمه
2: في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد.
1: حال لنا ايوه هكذا يكون حال على الانفراد.
2: فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
1: الشرط هو التقابض، لقى خلافا للسيوري، يقول يعني التقابض ليس شرطا. وإيش التعليل اللي ذكره؟ إيه؟
2: في بقاء كل منهم على حكم حال على الانفراد. فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة.
1: يعني جعل كل عقد له حكمة، يعني له حكمه المستقل به، وتطبق عليه أحكامه البيع، يطبق عليه أحكام البيع. والبيع كما هو معلوم يجوز فيه التعجيل والتأجيل لا حرج، والصرف أيضا نطبق عليه أحكامه فلا يجوز فيه التأجيل. فقال لو اجتمع البيع والصرف في بالصورة بصورة من الصور الصورتين أحد الصورتين الجائزتين لا يشترط التقابض في السلعة وفي عوض الصرف، وإنما نطبق على كل شيء الحكم. فيما يتعلق بالبيع لا يشترط فيه التقابض، لو السلعة لم يقبضها فلا حرج، العقد صحيح، لكن مقابل الصرف اللي هو العملة الثانية هذه لابد أن يتم فيها التقابض. ورأي الجمهور هذا لا يجوز، لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد في الصرف وغيره المعاوضات، ما صرف النقد حكمه حكم النقد. لو أنت بعت دينار ومعه عرض من العروض ومعه جهاز أو آلة وكذا بذهب، فيقول لك هذا غير جائز. لماذا؟ للجهالة، ما نعرفش عقد مثل هذا، لابد فيه من مماثلة الذهب بالذهب مثلا بمثله. وأن أنت عوض فيه ذهب ومعه جهاز آلة أو شيء من هذا، والعوض الآخر ذهب فقط، فكيف تستطيع أن تعمل مماثلة بينهما؟ تقول قدرنا بالقيمة، هذا الذهب 50 جرام ومعه جهاز، وهذا الذهب يعني 70 جرام مثلا. يقال لك هذا المماثلة غير محققة، مشكوك فيها، لأن ما صاحب النقد والخمسون جرام صاحبها الجهاز، الجهاز يعد كأنه ذهب، ما صاحب النقد يعد نقدا، ما صاحب الذهب يعد ذهبا، فكأن المعاوضة صارت بين 70 جرام معلوم وزنها، وعوض آخر فيه 50 جرام ذهبا وفيه شيء آخر مجهول لا نعرف مقداره، هل هو 3 جرامات 5 جرامات 10 جرامات غير معلوم. لماذا؟ قلنا لأن ما صاحب الذهب يسمى ذهب، ما صاحب النقد حكمه حكم النقد. وذلك الجمهور منعوا هذه الصورة، وإن كانت هي مستثنات في الصرف لكن منعوا فيها التأجيل، منعوا فيها التأجيل لأن فيها سلعة مع ذهب مقابل عوض آخر، والسلعة مع الذهب تسمى ذهب فلا تتحقق المماثلة. هذا هو هذه العلة التي منعوا من أجلها التأجيل والتأخير في اجتماع البيع والصرف، حتى في الصور الجائزة لابد من تقابض في العوضين، سواء كان فيما يتعلق بجزء البيع وما يتعلق بالصرف. السوري يقول لا، البيع له حكم والصرف له حكم، ما دام الصورة هذه جائزة واجتماعهم فيها جائز فالبيع نطبق عليه حكمه، فيجوز فيه التأجيل حتى لو لم تقبض السلعة، العقد صحيح، لكن فيما يتعلق بالصرف لابد فيه من التقابض، فنشترط لابد من قبض الدراهم.
2: وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين.
1: وحرم
2: فدون.
1: وحرم
2: سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون.
1: ما نسمعش جيدا. وحرم أي سلعة.
2: وحرم سلعة.
1: أي نعم.
2: كشاة.
1: كشاة أيوة.
2: أي بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون. إن تأجل الجميع الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع، أو تأجلت السلعة من البائع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة، وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة، أو تأجل أحد النقدين كلا أو بعضا أيضا بخلاف تأجيلهما لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز، لأن تعجيلها فقط دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين، فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع.
1: هذا أيضا استمرار في المسائل الممنوعة من اجتماع البيع والصرف، منها أن تشتري سلعة ومثل السلعة بالشاه بدينار إلا درهمين، تعطي الدينار وتأخذ الشاه وتأخذ معها الدرهمين. هذه الصورة فيها اجتماع بيع وصرف، لأن الشاه مقابل جزء الدينار هذا بيع، والدرهمان مقابل باقي الدينار هذا صرف. هذا جائز وغير ممنوع. عطفوا على المحرمات، هذا قالوا حرم اجتماع بيع وصرف، وحرم يعني شراء سلعة بدينار إلا درهمين، ولكن تحريم يعني قيده بما إذا حصل تأجيل، اشتريت والسلعة تأجلت، أو العوضان تأجلا أو تأجل أحدهما، هذه الصور ممنوعة. لكن لو تعجلت السلعة وتأجل العوضان معا لأجل واحد، قال هذه الصورة جائزة. والسبب في هذا يقول عندما تعجل السلعة يدل على أن الرغبة هي في السلعة، ويدل على أن العقد المقصود به البيع، والصرف إنما هو تبع وغير مقصود. فإذا اجتماع بيع وصرف في سلعة بدينار إلا درهمين، يعني استثنى هذه الصورة بالذات، معطوفة على الصور، كأنها معطوفة على الصور المستثنات. عندنا صورتان استثناهما من اجتماع البيع والصرف، اجتمع كان في دينار واحد، أو اجتمع البيع والصرف في دينار واحد. هذه صورة ثالثة أيضا يمكن أن نستثنيها إذا توفرت فيها الشروط، لكن دون توفر الشروط تكون هي معطوفة على المحرمات. وذلك وعطف على المحرمات دون تحقق الشروط فيها، وقيدها حتى الجواز إذا تحققت فيها الشروط قيدها بأن يكون الصرف في درهمين فما دون لا أكثر. إذا كان الصرف أكثر من درهمين فمعناها لا يجوز حتى بالشروط التي ذكرها، وهي تعجيل السلعة. لو اشتريت سلعة بدينار إلا 3 دراهم وأربعة دراهم فالصورة ممنوعة مطلقا حتى ولو عجلت السلعة، لكن لو كان الصرف هو مقداره درهمان فقط فما دون فإذا كان السلعة مؤجلة فلا يجوز لأن الصرف يكون مقصوداً، وإذا عجلت السلعة وكان الصرف في مقدار الدرهمين فأقل فتكون الصورة جائزة لأن تقديم السلعة يدل على أن الصرف غير مقصود. نعم الدرهم هو وزنه 3.12 جرام، هذا وزن الدرهم من الفضة. لكن أقول لك لا يمكن تطبيق هذا على العملات الأوراق النقدية إذا كنت تتكلم على معاملة من عملتين مختلفتين، يعني دولار ودينار، عملة أجنبية، فرنك إلى آخره، عملة محلية، وتريد أن تشتري ببعضها سلعة وتريد أن يرد لك الباقي عملة محلية، أقول لك هذا لا تقترب منه إذا أردت أن تذهب أن تمضي على القول المشهور اللي هو يمنع اجتماع البيع والصرف، لأنه الأشياء اللي استثناها العلماء استثنوها للضرورة من هذا القول، القول الذي يقول بالمنع مؤسس على أن البيع والصرف لا يجوز اجتماعهما، هذا هو الأصل لتنافي أحكامهما، ولكن استثنوا بعض الصور للضرورة للحاجة، كما قلت لك ليس هناك ربع دينار ولا نصف دينار ولا ثلث دينار، فهو محتاج لأن يأخذ بالدراهم. أنا كيف يعني؟ أنت بتشتري سلعة وهي أقل من دينار، ماذا تصنع؟ ما عندك خيار. لو بدأ بتاخد

0: الحاجة التي دعتهم إلى أن يستثنوا هذا الاستثناء غير موجودة. إذا كنت تتكلم عن بيع وصرف حقيقي، يعني تشتري بعملة سلعة وتأخذ الباقي بعملة أخرى، هذا يسمى بيع وصرف وليس فيه شيء جائز، هكذا أرى الآن. لكن إذا كنت تتكلم عنك تشتري بنفس العملة، تعطي ورقة بفئة 50 ولا 100 ولا كذا وردك نفس العملة، أقول لك هذا لا إشكال فيه، لأن هذا بيع وليس فيه صرف، لأنك لا تبيع الأثمان هنا وإنما تشتري سلعة، وما بقي لك عنده هو من باب المقاصة، هو يأخذ دينة وأنت تأخذ دينة.
1: الشيخ أحيانا تشتري سلعة مثلا بستة دينار وفي عشر يقول لك أعطيني دينار ورد لك خمسة،
0: ليس هو صرف، ليس لك صرف، الغرض ليس، ما دام أنت الغرض هو السلعة والتخالص هذه مقاصة، لكن أمتى تكون هناك يعني تهمة صرف؟ لو أنت تأتي بورقة 10 دينار لا تريد سلعة، تأتي للبنك والصرف تقول أن بها ورق أوراق دينارات، هذه تهمة صرف موجودة لأنك ليس هناك بيع، فهناك بد فيها من التقابض وما يصحش فيها التأخير. لكن في الصورة الأولى أنك اشتريت سلعة وبعدك تريد أن تتخالص مع البائع، حتى لو بقي عنده الباقي ورجعت إليه غدا أو رجعت إليه بعد، لا حرج في ذلك لأنه ليس هناك صرف حقيقة، هي مقاصة تتم الآن وتتم بعد أسبوع وبعد شهر، لا حرج في ذلك. لكن أمتى تكون المسألة بالفعل يعني هي شبيهة بالصرف أو بالمبادلة اللي هي تابعة للصرف، لأن الصرف له صور، منها يعني بيع الأثمان بعضها بعض، ومنها تكون من صنفين، ومن أحيانا تكون من صنف واحد، استبدال ذهب بذهب أيضا يدخل باب الصرف، إن كان بالعدد يسمونه مبادرة وإن كان بالوزن يسمونه مراطلة، لكن كله تجري عليه أحكام الصرف المذكورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها، إذا كانت متماثلة لابد أن تكون مثلا بمثل، وإذا اختلف في الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فلما تدفع أنت ورقة من فيه 20 دينار أو 50 دينار يقول أريدها عشرات أريدها خمسات، هنا ليس هناك عقد بيع، هناك واضح أنه استبدال عملة بعملة صرف، هذا لا يجوز في أن تأخذ الجزء وتقول لو أرجع أخذ الباقي بعد يوم، هذا غير جائز. لكن ما دام أنت تشتري سلعة وتتخالص معه فهذا لا يمنع عليه حكم الصرف.

0: قال أو تعجيل الجميع فيجوز فيجوز بالأولى
1: أو إيه؟
0: قال بذات الكلام وحرم سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع فيجوز بالأولى.
1: تعجيل الجميع بالأولى يكون جائز، ليش كان في ذلك؟ يعني أي نعمة طيب.
0: فذكره لتتميم الأقسام، لكن الجواز حينئذ لا يتقيد بالدرهمين. وهذه المسألة وما بعدها في قوة الاستثناء والتقييد، لقوله إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمع فيه، فكأنه لما استثنى من القاعدة الكلية قوله إلا أن يكون إلى آخره، قيل له فهل هذا على إطلاقه؟ فأجاب بأن في أفراده تفصيلا وتقييدا، وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثنائي،
1: شبه قوله هذا كلام.

0: شبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله كدراهم أي كجواز استثناء دراهم من دنانير، كأن يشتري 10 أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين، وصرف الدينار وصرف الدينار 20 وصرف الدينار 20 ووقع البيع بالمقاصة أي على شرطها، بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف دينار
1: من الدراهم،
0: أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا.
1: اجتمع قدر صرف أيه؟
0: قدر صرف دينار أسقطا له دينارا، والحال أنه لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة في المثال، لأنه يعطيه 9 دنانير ويسقط 10 في نظير 20 درهما، فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ولو حصلت بعد.
1: يعني هذه الصورة أيضا إنسان يشتري ما زال نتكلم على أن الشراء بالدينار هي العملة الذهبية السكة، ويناظرها عملة أخرى تسمى الدراهم، وكان في كل وقت الدينار له صرف من الدراهم، أحيانا يكون الصرف 12 درهم الدينار الواحد، وحين يكون 10 دراهم، وحين يكون أقل وحين يكون أكثر. فإذا كان إنسان يريد أن يشتري مجموعة من العروض من السلع من أثواب من آلات من أي شيء آخر، ودفع عدد من الدنانير 100 أو 1000 أو كذا، ولكن كل قطعة من هذه السلعة ثمنها 1 دينار إلا كسرا، الدينار يساوي 10 دراهم مثلا، وكل قطعة تريد أن تشتري مثلا 1000 قطعة كل قطعة ثمنها 1 دينار إلا 10 إلا درهم إلا درهمين، فيجوز لك أن تشتري هنا. ظاهر المسألة أن كأن في اجتماع بيع وصرف، يعني السلعة تساوي أقل من دينار هذا بيع، والجزء المتبقي هو لك بالدراهم، فكأنك أنت في لك في ذمته دراهم تدفع دينارات، ولك في ذمته مقابل هذه الدينارات دراهم وسلعة، والدراهم والسلع لما يجتمعان مقابل دينار معناه هذا بيع وصرف. والله المسألة هذه أيضا مسألة ممنوعة، هكذا هو الأصل فيها اجتماع البيع والصرف. قال المسألة هذه تجوز في حالة واحدة، إذا دخلتما على المقاصة، أنت اشتريت 1000 قطعة وكل قطعة بدينار إلا درهم، من اجتمع لك عنده 1000 درهم كل دينار فضلك من درهم، وعندما تعاقدت معه قلت له هذه الدراهم اللي بتفضل عندي لك معك هي 1000 درهم، وصرف الدرهم صرف الدينار هو 10 دراهم، معناه 1000 × 10 معناه عندي يبقى لي معك 100 دينار، لما نجمعهم يبقوا 100 دينار، أخذ بهم 100 قطعة، فبدل ما بناخذ يعني 1000 قطعة فقط سأخذ منك 1100 قطعة، فدخلنا على المقاصة من أول مرة، لا أن أخذ منك دراهم ولا لا أن تبقى في ذمتك دراهم لي أني، لا لا تبقى، ذمتك ليست عامرة بدراهم نحوي، وذلك الصرف غير موجود، ذمتك عامرة نحوي بأثواب فقط، فكل ما يجتمع عندك دراهم حوله إلى دنانير تلقائيا يتحوله إلى دنانير وتعطيه بهم السلعة، فليس هناك إلا بيع. هذه الصورة قال تكون جائزة لأن الصرف الواقع غير موجود، لأن ذمة الطرف الآخر لم تعمر إلا بسلعة لم تعمر بدراهم. لماذا؟ لأنه ما دخل على المقاصة من أول يوم من أول مرة تلقائيا تتحول دراهم إلى دنير ويأخذ بهما أثواب، يأخذ بها أثواب أو معدات أو غير ذلك. قال إذا دخل على المقاصة فهذا جائز والأمر واضح، فإذا دخل على عدم المقاصة قال فلا تجوز حتى لو حصد فيما بعد. لو قال أشتري منك كل قطعة بدينار إلا درهم وأعطاه السلعة أعطاه الدينارات وأخذ السلعة وبعدين لما صار يتحاسبه قال كم بقي قال كذا قال أعطني به مثواب أيضا، قال هذه غير جائز لأنه إذا لم يدخل على المقاصة معناها ترتب في ذمته دراهم، فاجتمع الصرف مع البيع واجتمع البيع مع الصرف غير جائز. وكذلك تبقى يعني تدخل حتى ربما في الدين بالدين، كل واحد شغل ذمته بعمدة تجاه الطرف الآخر ولم يحصل لها يعني إنهاء العقد، العقد بقي معلقا لا يدري هل يأخذ دراهم أو يأخذ دينارات. الغرض أن الشرط في جواز هذه الصورة لابد أن يدخل على المقاصة من أول الأمر لا أن يدخل على عدمها، يدخل على عدمها فيكون يدخل فيه بيع الدين بالدين أو دين، يعني كان كل واحد يريد أن يعمر ذمة الآخر بعملة ولم يتقابضا إذا دخل على عدم المقاصة. وإذا سكت فأيضا اجتماع البيع والصرف وارد لأن الذمة عمرت بدراهم مقابل ولو في النهاية سيحولهم ويأخذهم أثواب وكذا، لكن عمرت الذمة بدراهم مقابل دينارات ودراهم مصروفة بسلعة فهو من اجتماع البيع والصرف.
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة.
1: وأشار إيه نعم وأشار
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل
1: ولم يقبل
0: ولم يفضل لم يفضل شيء يعني
1: ولا لم يفضل شيء إيه؟ يعني
0: وأشار
1: الحسبة مسكرة مسكرة التسكير كل ما اجتمع زي ما جبنا في المثال اجتمع على 100,000 درهم لما قسمناه على صرف الدينار بالدرهم طلعت 100 دينار لم يفضل شيء فلم نصل لإشكال فيها.
0: وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة كذلك، أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة، إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا، كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار، والحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم، فمجموع المستثنيات حينئذ 24 درهما 20 منها في نظير دينار يفضل 4 دراهم كالبيع والصرف، أي كاجتماعهما في دينار لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال فيجوز إن تعجل الجميع وحرم اتفاقا.
1: هذا المثال الذي ذكره عندما سلعة تشترى بدينار لكسر ثم بعد ذلك يدخلان على المقاصة قال إذا لم يفضل شيء فهذا لا إشكال فيه، فإن فضل شيء ما الحكم؟ قال ينظر في هذا الذي فضل هل هو مقدار درهمين فأقل والأكثر، لما عملنا المقاصة وأخذ بالدراهم وحولها إلى دنير وأخذ بها السلعة والأثواب وكذا الكسر الذي بقي كم مقداره؟ قال إن كان بقي مقدار درهمين فأقل فهذا كالصورة السابقة، في في قوله كشراء سلعة بدرهمين إلا درهمين بدينار إلا درهمين تجوز بشرط، شرط تعجيل السلعة، إما تعجيل الجميع أو تعجيل السلعة، ولو تأجل النقدان لكن بشرط أن يتأجل إلى أجل واحد. هذه الصورة التي يجوز فيها شراء سلعة بدينار إلا درهمين، إما بتعجيل الجميع أو بتعجيل السلعة وتأجيل النقدين، تأجيل النقدين إلى أجل واحد. وغير ذلك إذا تأجلت السلعة أو اختلف أجل النقدين أو تأجل الجميع، ثلاث صور هي ممنوعة. قال هذا ما تقدم وطبقه هنا. فإذا كان بعد المقاصة فضل درهمين فقط كان تعجل الجميع فهو جائز، تعجلت السلعة فهو جائز، تأجل النقدين إلى أجل واحد فهو جائز، لكن إذا تأجلت السلعة فلا تجوز. هذا إذا كان الباقي هو درهمان فقط. إذا كان الباقي أكثر من درهمين، قال بعد ذلك نطبق عليه أحكام المسألتين الأوليين، هل اجتمع في الدينار الأخير ولا كان أكثر من ذلك؟ إذا كان اجتمع في الدينار الأخير فإنه يجوز بشرط التعجيل، لأن يعني المسألتين الأوليين اشترط فيهم تعجيل، لا يجوز التعجيل. عندما قالوا حرم بيع وصرف إلا أن يكون البيع والصرف اجتمع في دينار واحد، أو كانت الصفقة جميعا هي مقدارها دينار، وهذا الاستثناء جائز في هاتين الصورتين. قال بشرط التعجيل ما عليه المشهور، إلا السيوري ربما له رأي آخر، لكن لابد من التعجيل، طبق عليه حكم الصرف، لأن ما صاحب النقد حكمه حكم النقد، فكأنه كله يعني صرف، ويعني ليس السلعة ليس لها حكم خاص بها. فإذا في هذه الحالة إذا فضل شيء وكان هذا الفاضل مقدار الدرهمين فيجوز بشرط تعجيل السلعة أو تعجيل الجميع، ويتأجلت السلعة أو تأجل الجميع فلا تجوز. فإذا كان الفاضل أكثر من درهمين ننظر في هذا الفاضل، فإن اجتمع في دينار واحد تكون الصورة جائزة لكن بشرط تعجيل الجميع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kâle el-musannif ve rahimahullahu teâlâ.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kâle el-musannif ve rahimahullahu teâlâ. Ve haruma bey'un ve sarf. Ey ictima'uhuma fi akdin vâhid. كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما وصرف الدينار عشرون لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار في البيع دونه ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال.
0: وحرم بيع وصرف اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. كان يدفع الإنسان دينار ذهب أو دنانير ذهب ويقول للبايع أعطني ببعضها سلعة وببعضها دراهم، استبدال الدنانير بالدراهم هذا صرف، ومعاوضة السلعة بالدنانير هذا بيع، فاجتمع في عقد واحد، واجتماع البيع والصرف في عقد واحد لا يجوز. وذكر العلة في ذلك بقوله لتنافي أحكامهما، أحكام البيع تختلف وتتنافى في كثير من المسائل مع أحكام الصرف. قال لأن البيع يجوز فيه الخيار والصرف لا يجوز فيه الخيار، ولاحتمال توقع التأخير في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التأخير ولا يجوز أن يكون هناك صرف مؤجل بالدين، والبيع يجوز فيه الدين. فمثل الاحتمال أو ترقب انحلال العقد أن فيه احتمال لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد، هناك احتمال أن ينحل العقد، يطرأ على العقد شيء يوجب انحلاله، مثل أن تظهر في السلعة عيب لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد وفي عقدة واحدة، قد تكون السلعة يكتشف فيها المشتري عيبا، وإذا اكتشف فيها عيبا يجب أن يعاد النظر في قيمتها، لأن إذا شريت ثلاثة وبأربعة وخلل فيها عيب قد يكون ثمنها بعد ذلك اثنين أو أقل أو أكثر، فلا يعلم ما ينوب الصرف مما ينوب البيع، وبذلك يترتب على تتميم العقد وأخذ المشتري حقه ترتب على ذلك أن يكون هناك تأخير في عوض الصرف، والتأخير في عوض الصرف لا يجوز. لو كان المسألة بيعاً فقط الأمر ساغ، ظهر عيب يسوى العيب ويكمل الناقص ولا حرج في ذلك فيما إذا كان العقد عقد بيع، لكن عندما يكون معه عقد صرف في شيء واحد متلازمين، العقدان متلازمان ما في انفكاك. وعندما نريد أن نرجع الأمور إلى النصاب فيما يتعلق بعقد البيع يترتب على ذلك إما تأخير في عقد الصرف تقابض وهو غير جائز، أو ترقب انحلال البيع خيار إذا كان مثلا صح، يعني العقد كان على الخيار أو كان حدث ما يوجب الخيار في العقد، فهذا لا يمكن أن يترتب في عقد الصرف، لأن الخيار معناه عقد منحل، وكأن العقد يعني لما عملناه وحصل تقابض مع ذلك هو عرضة لأن يزاد فيها وينقص أو يتأخر في دفع أحد العوضين، وهذا كله لا يجوز في الصرف. من أجل ذلك امتنع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، وهذا هو المشهور قول ابن القاسم، قول ابن القاسم في المدونة. وأشهب له قول آخر يخالف قول ابن القاسم، وأنه يجوز اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. وكذلك عند الشافعية ربما عندهم قولان في المسألة، ولعل الراجح الجواز، وحجتهم في ذلك أن كل عقد هو مستقل ما دام العقد استوفى شروطه وأركانه، فينبغي ألا يؤثر هذا على هذا. ننظر في الصرف في ذاته، استوفى الشروط انتهى، هذا عقد صحيح. البيع في ذاته استوفى شروطه، عقد صحيح، فليس هناك ما يجب ربط هذا بهذا. وعندما انظر اليهم بهذه الصوره يبقى اجتماعهما لا حرج فيه. هذا هو مذهب اشهب، ولكن المشهور انه لا يجوز، وليس فقط اجتماع البيع والصرف، بل اجتماع الصرف والبيع مع العقود الاخرى. هناك مجموعه عقود يمتنع اجتماعهما البيع، ويمتنع اجتماعه ايضا مع الصرف، اجتماع بعضها ببعض. يعني أيا كان العقد، سواء كانت بيع مع صرف، بيع مع مساقاة، بيع مع شركة، وجمعت في قولهم عقود منعناها مع الصرف سبعة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق، هذا الرمز يرمز له به. هذه العقود التي اجتمعت مع بعضها أو اجتمعت مع البيع يكون العقد غير صحيح. جص مشنق، الجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض. هذه العقود كلها لا يجوز اجتماع بعضها مع بعض، ولا اجتماعها مع الصرف.
1: واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما، أشار لأولهما بقوله إلا أن يكون الجميع، أي البيع والصرف، عيد الجميع دينارا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار فيجوز.
0: واستثنوا، يعني هذه القاعدة العامة أنه لا يجوز اجتماع البيع والصرف على المشهور، استثنوا مسألتين ليسارتهما، أو لأن الصرف فيهما غير مقصود، والصرف فيهما تبع. والمسألة الأولى أن يجتمعا في دينار، يجتمع البيع والصرف في دينار واحد، تدفع دينار واحد تأخذ بجزء منه سلعة، والجزء الباقي يردونه لك فضة دراهم. قال ما دام اجتمع في دينار واحد فالحاجة تدعو إلى ذلك، والضرورة تدعو إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا لا يكون فيه عادة الصرف مقصودا. هذه المسألة الأولى التي استثناها.
1: وللثانية بقوله أو يجتمعا، أي البيع والصرف، أي البيع والصرف فيه، أي في الدينار، بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار، كأن يشتري 10 أثواب و10 دراهم ب11 دينارا، وصرف الدينار 20 درهما، فلو كان صرفه يساوي عشرة في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه، ولا بد من المناجزة في سلعة البيع، في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب.
0: أي الصورة التالية المستثنى أيضا أن يجتمع في دينار. المسألة الأولى الصفقة كلها لا تتجاوز الدينار، هذه مسألة. المسألة الثانية الصفقة فيها أكثر من دينار، لكن البيع والصرف اجتمع معا في دينار، مع ليس هناك دينار ما يساوي دينارا كله صرف، ليس هناك كذلك، ليس الأمر كذلك. صفقة بخمسة دنانير، بعشرة، بعشرين، بثلاثين إلى آخره، لكن السلعة شملت الدنانير وشملت جزءا من الدينار الأخير. إذا كان مثلا اشترى الإنسان بثلاثين دينارا، السلعة شملت تسعة وعشرين دينارا وجزءا من الدينار الثلاثين، كله نظير السلعة، وباقي الدينار الثلاثين هو الذي وقع فيه الصرف. بمعنى في هذه الصورة اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد اللي هو الدينار الأخير، لكن لو استقل الدينار الأخير كله صرف فلا تجوز، لأن بعد ذلك كأن الصرف يصير مقصودا. لو إنسان اشترى سلعة بخمسة أثواب مثلا بستة دنانير، والثوب الواحد يساوي دينارا وكسرا، ولما عملوا الحساب وجدوا أن مجموع الأثواب تساوي خمسة دنانير ونصف، فنصف الدينار الآخر يرده دراهم، فاجتمع هنا البيع والصرف في الدينار الأخير في الدينار واحد. لكن لو كان جميع الأثواب هي قيمتها خمسة دنانير، ثم بعد ذلك الدينار الآخر رده صرفا، هذا غير جائز، لأن البيع والصرف لم يجتمع في دينار واحد، ولم يكن تكون الصفقة على استثنائها في الصورة الأولى، وهي اجتماع البيع والصرف في دينار، البيع والصرف لأن في أكثر من دينار ولم يجتمع في دينار واحد، فيكون ذلك ممنوعا. والصورتان الجائزتان شرطهما المناجزة، يعني الصرف أثر هنا مع تجاوز، وأنه يعني عفي عن اجتماعه مع البيع، لكن مع ذلك بقي له أثر، وهو أن عقد البيع لابد أن يكون يدا بيد، لابد فيه من التقابض، والصرف أثر وإن كان هو يعني تبع، كان تبعا وما اعتبرناش وتجاوز عنه، لكن مع ذلك بقي له أثر في التقابض. الصورة تالي اجتمع في دينار واحد بيع الصرف، أو كانت الصفقة كلها دينار واحد، فشرط الجواز أن يتم التقابض في المجلس للسلعة وللدينار والدراهم، يعني كلها يتم فيه التقابض، لا يكون فيه شيء باقي مؤجل.
2: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
0: نعم،
2: كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟
0: الجائزة ولا الممنوعة؟
2: الجائزة.
0: الجائزة هو الآن يتكلم على دنانير ودراهم، يعني ذهب وفضة، تشتري بالدنانير سلعة ويردون لك مع السلعة صرف من عملة أخرى اللي هي الفضة، فهذا غير جائز. طريقة لتطبيق الجمع اجتماع البيع والصرف في الوقت الحاضر أن تدفع لشخص سوق من الأسواق عندك مئة دينار، كل اشتريت ثوب تشتري ثوب تشتري كذا، يقول له رد لي الباقي عملة ليبية، هذا شيء باع بيع وصرف، هذا على رأي ابن القاسم هذا لا يجوز، وكل من البيع والصرف هنا مقصود فهو غير جائز. عندما تشتري بعملة وتقبض سلعة وتقبض معها عملة أخرى، هذه صورة البيع والصرف الممنوع. نعم
2: تحدث في المئة دولار
0: ايه
2: بعض الأجانب لا يوجد عنده من المال إلا دولار مثلا.
0: طيب يصرف أولا لا إشكال في ذلك، يصرف يقول يصرف لي هذه المئة دينار ويأخذها بالعملة المحلية ثم يشتري بالعملة المحلية، ما الإشكال في هذا؟ لك هذا بينت لك الصورة الممنوعة على رأي المشهور عند المالكية رأي ابن القاسم لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد، أن تشتري بالدولار ثم تأخذ السلعة وتأخذ معها الصرف بالعملة أخرى، هذا صرف وبيع لا يجوز على رأي المشهور، لكن إذا أردت أن تتجنب هذا اصرف العملة الأجنبية خذ بها عملة محلية ثم بعد ذلك اشتري بالعملة المحلية أو اشتري بالعملة الأجنبية ويرد لك الكسر بالعملة الأجنبية.
3: شيخنا الدينار هذا يعني كيف نستطيع أن نقومه الآن بالعملة؟ هل نستطيع أن نعمل به هذا؟
0: الدينار الشرعي يسمى ديناراً ويسمى مثقالاً وهو نصاب الذهب 20 مثقالاً يعني 20 ديناراً والدينار التعامل به وزناً هكذا المعيار هو معيار الوزن هو الدرهم فيوزن الآن وزنه الشرعي هو 4 جرامات وربع 4 جرامات وربع من الذهب هذا مقدار الدينار والدينار الشرعي معناه لما يقال دينار معناه قطعة الذهب يتعامل بها في الأسواق مثل لو افترضنا نحن الآن صورة الليرة مثلا أو المجار أو المسائل الموجودة عندنا المصرف المركزي والسلطة والسلطان والحاكم يعمل عليها ختم يسمى ضرب السلطان تجد الليرات والأشياء القديمة كان عليها السلطان العثماني ولا شيء من هذا ولا الليرة النمساوية اللي بقيت أثر عليها صورة الحاكم النمسا وكذا إنما كانوا يتعاملون فهذه أشياء تاريخية هكذا كان صورتها في الماضي لكن أصبحت الآن هي مجرد حلي لأن في الماضي كانت هي عملة يتداول بها لأن لا تستطيع أن تأخذ المجار النمساوي أو الليرة الإنجليزية أو الليرة المحلية وتذهب بها للسوق وتشتري بها سلعة لا يقبلونها على أنها عملة لكن يشترونها منك كما يشترون أي سلعة أخرى فكانت في السابق كان في قطعة بوزن محدد معروف عندهم يساوي الآن عندهم يمكن 4 جرامات وربع تقريبا هذا هو الوزن المعروف به وعليها الختم وعليها يعني زي ما نقول المصرف المركزي وأمر الحاكم وأمر السلطان هذه تتداول تأخذ بها لأي شيء تشري بها السلعة أي سلعة كلها تتمن بها الأشياء تبي تعرف قيمة البيت مثلا 100 دينار هذا سعر زي ما تقول تو الآن 1000 دينار ورقة أو 100,000 دينار المهم تثمن بها هي ثمن تقدر بها الأشياء وتعرف بها الأشياء وليس هي مجرد حلي ولا ذهب ولا سبائك ولا قطع بل هي عملة يباع بها ويشترى وكذلك درهم الفضة هكذا كان قطعة من الفضة يكون عليها الختم السلطان والحاكم تسمى درهم فإذا قيل درهم معناها قطعة فضة مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى وإذا قيل دينار معناها قطعة ذهب مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى فعندما يصير استبدال بين الدينار اللي هو الذهب والدرهم الفضة هذا هو الصرف لأن يعني الصرف ما معناه الشرعي هو بيع الأثمان بعضها ببعض لما تبيع الذهب بالفضة معناه أنت تصرف الآن لابد أن تطبق على هذا العقد هذا ما هو بيع أثمان بعضها ببعض فلابد أن تطبق على هذا العقد شروط الصرف وشروط الصرف ما هي إن كانت من صنفين مثل الذهب والفضة فلابد فيها من التقابض المماثلة غير مطلوبة تستطيع أن تبيع 100 درهم ولذلك الدرهم كان يختلف في كل وقت بعض الأوقات يكون 10 دراهم بدينار وبعض الأوقات 20 وبعضها الأوقات أقل وبعضها أكثر إلى غير ذلك لأن المماثلة غير مطلوبة في تبادل الصنفين من الذهب والفضة من النقود أو من النقد أو بالعين تبادل صفين غير مطلوب فيه المماثلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن الشرط الواجب لابد منه هو التقابض في المجلس، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في أثير الوطن.
3: السرايا FM إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطرة، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر، وفجأة تلقى روحك تسأل أنا كنت ندافع عليه ولا كنت ندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نثق فيه هلبة، ومرات لأن نعرفه جزء من قصته ونعتقده إن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضع الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرر للشخص هذا، نلقى رواحنا مش بس نبرره في تصرفاته فقط، قاعدة نحاربه في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربه فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسأل رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا مدام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا. بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شوية، ترى تخيلوا معي أو تخيلوا الموقف اللي عشتوه أنتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وأنت تقول لا والله أنتم فاهمين غلط، وتبدأ تشرح وتبدأ تبرر وتبدأ تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، أنا نعرف أكثر منكم، أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه، لدرجة أنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي أنت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم ان هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون أو يقول شن دخلك أنت، علاش تدخلت في الموضوع من الأساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني أحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه من موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنت أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أريح نحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها را صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما نحن نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا كده انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها حتى لما صاحبتها تغلط، كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة. مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل، لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا. نحب الصورة اللي رسمناها للشخص اكثر من الحقيقة الموجودة اساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الاشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص امامنا والافكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة، فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي يصدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له أنا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك، لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط، فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخلي، راه هذا احترام، لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. راه مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وانا معاك، مش يقول لك برا اغلط وانا معاك، لان الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة انه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي اصعب لحظة تصير في الموضوع هذا اساسا في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع الى ضحية، يلعب دور الضحية.

تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطره، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتاش في المكانة هذه من الأساس. أهنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا إن الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة يقول أنا دفعت عليك، علاش أنت ظلمتني؟ أنا دفعت عليك، أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش انه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه ان نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا، تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين انك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، الفرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك، ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجع لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقولك دير الخير وانساه،

احنا شو بنقولوا لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس، حنقرا اجاباتكم. عسكر يقول نواجهها، محمد يقول لا، جرمني تقول لا، باه، ام مجان تقريبا ام انا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهجره مهجرا جميلة. جميل، أنا مش حتواجه. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه، ما زال الأمل تقول نواجه. بقى جميل، بقى هنا تو من وجهة نظري أنا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا، بقى هنا تو من وجهة نظري أنا حنجاوبك. بقى لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف أن اللي صار مش سهل بالنسبة لي، وتسمع وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفوا، هنا لازم تعرف أن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا أحيانا من وجهة نظري أنا نشوف أن المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة.
مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والأشياء هذه، لا ولا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول ان يقلب الطاولة عليك ويخليك انت الانسان المخطئ وانت الانسان الغالط، احنا لازم توصلك فكرة ان هو ما يستاهلش انك انت تحاوره، ولا يستاهل انك انت تواجهه. باهي، بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لان الثقة مش عبارة على ان واحد يقدر ان هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا، لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم انك انت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمي تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن امكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلف معاه لازم يتحول الى عدو، هذه اخطر شيء. لما الصديق ينقلب الى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعوه من حياتنا لازم
نطلعوا عليه حرب ونشنوا عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم، حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتو أنا عندي فقرة لكم أنتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، إيه تقول خيبة أمل، بياض الروح تقول صدمة لأن ما توقعتش، أم مالك تقول خيبة أمل. يلا جاوبوني، لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم، في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس، جوهلة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجة تقول خيبة بعد التباهي، اتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى الصدمة. باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجع، هذا هو برنامجنا أساساً، قلب للمواجع. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد. ترى شوفوا تاني، جمعة يقول إيه، جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة.
حماك في حما في حماك في حماك ربي. قالت لا. ايه تقول ايه؟ بياض تقول مستحيل. ابو غيث يقول للاسف كثير. جرمن تقول هل بخسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم. سنوس يقول عارف. مجلس وحلي يقول ايه باهي. السؤال اللي بعده السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحة لو سمحتم. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانية انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة. ميسم تقول لا. جوها هل هتقول لا يمكن؟ متجر يقول لا لا. عندنا عبد الرحمن بندافع. ترجع لنفس الكرة. أم مالك تقول لا وألف لا. يوزر تقول لا. أمون تقول أكيد لا. أبو غيت يقول لا لا. العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس. تعليقاتكم الله يبارك كلكم قلتوا لا. دقيقة بس. الجرمن تقول المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. ديجا اصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد فيه اشياء تندم انه يخليه قريب. يقول جوها هل جوها هل هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط يرجع يسقط ثم يسقط. ايوه. ديجا تقول عاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد. فاكيد لا. انت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك. السؤال الرابع هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت انت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا. كلهم يقولوا لا لا. سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري. جو هل هذه تحسب تربي شكلها طول. متجر يقول لا وألف لا. بياض يقول لا. يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل. محمد يقول لا. أبو غيث يقول نسامح وما ننساش. محمد يقول أكيد لا. أنس يقول لا. إيه يمكن نسامح. بست ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة. ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل. جرمني تقول السماح في الهاني. قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمني. محمد يقول لا. مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير. أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب في القلب تقعد. أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جوهلها فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيه تقول لا. عبد الرحمن يقول لا. ثمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب. محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس. هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم.
جميل، خذنا أسئلتكم توا جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا اول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان، صح ولا باهي؟ لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف. مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء، صح؟ أصعب شيء إنك تعترف إنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط إنك أنت تعترف بالشيء هذا، الغلط إنك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني ني غلطت وندمت اني ني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني ني ما نعترفش. مثلا مرات الكبرياء هذا يخلي الانسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن انت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك انك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، انت ما غلطتش وقتها، ان كنت انت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لانه هو انسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما انت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وانت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا توه متواجدين أعتقدوا أنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها.
فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقول له أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة لأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم، باي وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن أنت اللي اخترت كيف ترد الجميل. أنا ما ندمتش أني ندفعت عليك، لأن نيتي كانت صافية، لكن وجعني أن الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج أني نبرر لنفسي أمامه. ممكن أنا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سامحتكش توا، لكن الشيء اللي عرفته إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي ان مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. تعلمي ان الناس افعال مش كلام. تعلمي ان الثقه تعطى بالتدريج. وتعلمي انك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تبعدي عليه. وتعلمي إن الخسارة، خسارة شخص مؤذي، مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا الناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 099-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 099-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله، شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد، اكيد عم التيك توك.
1: نعم؟
0: اكيد عم التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين، يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقة اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئلة اللي طرحتها. باهي؟
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال، يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لا هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس، مش حيدير فيك كيف.
0: صحيح صحيح، بس أنت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقالك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله أستاذ ملك، أنا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس أيام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله لكل حال، هذه بنقولها انا فهمتي.
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال، اكيد
1: والله الحمد لله. حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الاهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. باي، انت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص، هو طلع اشخاص الموضوع.
1: دمرت والله يا استاذ ملا،
0: لا حول ولا قوه الا بالله. كيف تخطيت؟ باي قول لي، قول لي محمد، قول لي كيف تخطيت؟

0: الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه، مستحيل تخطاه، ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله على كل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة، القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: أكيد.
1: العبد كان بيعطيك قوة كذب، والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله
1: قوة
0: فيك
1: من
0: يا
1: الله،
0: أخونا.
1: والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد، ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم،
1: وكلك أول مرة راني نخش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد، إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى ومر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم، تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف حلبة عندي.
0: باه، أنا أعطيك أنا سؤال باهي وجاوبني على السؤال وهسرت في الموضوع. خليهم انفصلت المكالمة صح؟ باه. خليني بس نقرأ تعليقات شوية، بس كان شوية حول لي المكالمة. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب، برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة، أقصى الخيبات مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. باه. ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة، والتركيز وتركز على نفسك على حسب مجال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس. مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج. الكينج
0: الكينج، يا اهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بك. مرحبا بك، اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤال.
0: اعطيك سؤال.
2: ايه
0: باه. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعد لي صوت شوي يا استاذ ملك؟
0: باه باه، تفضل يسرد لي الموضوع. تفضل يا كينج. فصلت المكالمة مرة ثانية. لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك، كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟ كيف هلا عوالك؟
0: الحمد لله والله كويسين الحمد لله طيبين بارك الله.
3: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اليوم اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلميلي تسلميلي بارك الله فيك.
3: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
3: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين بجاه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورسي، بما ان اليوم مسيت حاجه منك.
3: كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون قال واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له؟ قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت واخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاد، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
0: أنا
3: قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلام هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب نصبت عليها، البنية هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص أهو، اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا راه كلمني فلان وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجعك. عيطت في وجهي شن قالت لي؟ هو عليا وهو من قالك تقولي؟ من قالك تقولي؟ قلت لها لأن هو لايم عليك، وقال فلانة معاش ودتني، فلانة معاش عطتني، فلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني. باهي شي أنا قلت له؟ قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك، لأنك أنت خذيت منها فلسات وهربت بهم، وحرام هي البنية يتيمة وكل شيء، رد للبنية فلساتها. نعتبر أني هيك ملك دفعت عليها ولا؟
0: دفعت عليها.
3: دفعت على يمشي هو يتصل بها، يتصل بها شن تقول له؟ تقول له ليك انا مازلت تبي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك ما تعدلش على نورس، غير انت ما تحرجش عليا، ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك، عرفتي؟ شفتي انا دفعت عليها، شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه، فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها، قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لي تعرف كانت تنوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها، عرفت كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفاية اللي دفعت عليك، حسيت بيك نبيع هو النصاب يرد لك فلوسك، لان نصب عليها نصب راه مش خدناها من هيك، نبي يرد لها فلساتها. قلت حرام هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء، خلي يرجع لها. شفت هي جت معاه، انا اللي وجعتني في الموضوع اكثر حاجه الأصدقاء اللي معاها واللي حولها كلهم اصطفوا معاها هي، وتكلمت علينا وطلعت صورتي أنا مش حلوة قدامهم، كلهم داروا ربطة واحدة يا ملاك، ووقفوا معاها هي لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحة هي كريمة، أنا نقولها قدام الملاك، أنا تسمع فيها وإنسانة ودادة وتنقض في الناس وتتعاون مع الناس، وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي، وإن شاء الله ردوا لها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها. لكن أنا دفعت عليك، قال اه هي مفروض شن كانت تقول يا ملاك؟ قلت اه نورس احسن ما درتي، قلت له راني انا متحشمه مانيش قادره نقول له، وهو ما ردليش فلوسي، وانت صح عليك يا نورس قلتيها، انت هاك تكلمتي يا نورس شن كاني؟ مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي؟ جدت معاه هو، عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خذي فلوسي ونصب علي وهرب مني، واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي؟ انا دفعت عليك وقفت معاك، مفروض انت شد، مفروض يا ملاك هي شن بتكون؟ انا بنعودها مره ثانيه، مفروض تقولي صح عليك انا ورسحت ما درتي لها، قلتي لها الكلمه هي رانيني متحشمه منها مش قادره نقوله لها، هاك انت جربتي قلتيه لها. لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش، عندهم الحق يقولوا نورس فتنت، لكن انا سكرت منه هو واتصلت بها قلت لها فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك، شو قلت له من حقها راهي فلانه تلوم عليك، انت خذيت فلساتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها، ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي، عندهم انا حتى الثانيه اللي مش واجهتني، لكن ليش الحركه هي أنا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانة، أنتم من الأطراف الثانية شن دخلكم؟ الضعف دخلين رواحكم شن دخلكم؟ عرفتي؟
0: صح.
3: فاني حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فات ولا سنة ونص، حلفت ما عاد ندافع، حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما أغنى منه حد ولا صغارة، حلفت ما عادش ندافع على حد، لأني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة، على قد ما نقولها كويسة معاي كويسة معاي، حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي قسما بالله، تكفف لي في دمعتي وتقول لي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء، معناتها أنا وقفت معاك وبعد لحديت توا أنا مستعدة نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لأن هذاك استقفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط، فهمت كيف؟ فاني راني قاعدة نقول لك يا فلانة راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعدة لحديت توا ندافع معاك، لأني عرفتك إنسانة كويسة وعارفة المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيكم ما دابهم يخربوا، عرفتي؟ اه وخربوا العلاقة بيني وبينها وخلوني نحلفت معاش ندافع يا ملاك على حد، وانا راني معروفة من الناس، الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك تقول لك اه نورس راهي في الوجه، أنا في الوجه عرفتي ما نعرفش ملاك مسكن فهمتي، حتى آه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك راه كانت تبدا مقعمل في ميعاد ونور موجودة فيه وظلمت في حد رايح دافع عليك، أنا تعرف كنت ندافع هلبة على ناس، لكني في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني، لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش؟ لأن هذاك اللي تقوم بها قلب لها راسها، عرفت كيف؟ طلعني أنا في السن وأنا قاعدة لحديت الآن نقول كلمة حق، هو نصب عليها دفلة ساكنة من يتيمة زينة حتى تدخل في الضمان ماهيش، لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقص الناس تخلص في الإيجارات على الناس، أنا نعرفها قدعة ونقول نقول فيها وراها، أه ما نكلمش
0: عنها فيك يا نورس،
3: لكن كلمة حق يا ملاك
0: إنها
3: هي تنقص في الناس وإنها هي ود في الناس وتنهض في أنا نسميها نهاضة الطايحة، عرفتي؟ تقيم في الطايحة فهمتي كيف؟ لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي، أنتم أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان أنتم التانيين شو ندخلكم؟ آه خسروا صداقتي وخسرتهم وأنا حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا أكبر الأفراح ولا ما تقولهم بعيد سوا عليهم ما تقولهم أغلى الناس مش حنعزيهم لأنهم فهموا كل شيء غلط فهمتي، وأنا قاعدة لحديت الآن البنت هي نقول في حقها إنها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فأنا نرحم على باها وعلى أمها لأنها جدعة ولأنها تريس تريس، واحد يحس راح يبرم في شنادة مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثة بالأربعة آلاف وتنهض فيهم فهمتي، فصح عليها وأنا راني قاعدة نقول لك يا فلانة راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي والله يسامحها، أنا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش، وهذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحية، خلونا ما عادش نقولوا كلمة خير، خلونا ما عادش ندافعوا على أحبابنا، خلونا حتى لما نقولوا في كلمة ظلم ما عادش ندافعوا، أنا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي، فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله لك السعادة.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، كيف الحال استاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
4: تحياتي لك استاذ ملاك استاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بك، بنت القربولي ولا
4: ايه؟ بنت القربولي.
0: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبت هلبه، وانت حتى انت ماش كل ما نسمع نلقى فيه اعاده تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
0: ايه ايه صح،
4: الجمعه اللي فاتت
0: الجمعه اللي فاتت
4: طبعا.
0: لا
4: إن شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
0: اسمعي اسمعي بنت القربولي،
4: نعم.
0: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساساً الغيتة هنا.
4: آه بعدي
0: الغيتا يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
4: إيه صح، حتى هلبة عليك
0: يا ريتي خليت مكان.
4: إيه لا لا هلبة والله، يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
0: لا لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني إيه بس ادعوني استمر
4: والله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي بنت القربولي. هاي
4: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الأخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الأخوة زي الأخ أحمد تحياتي ليه، وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعتها من سندريلا قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يا عمي عبد الله، إن شاء الله ربي يفرحك بعودة ولدك يعني، ربي يصبرك. أيضا لها تحياتي لها أستاذة ليلى وفادية والأخ هنيبال، وإن شاء الله هلبة هم كانوا سمي لها كلهم نحييهم.
0: تسلمي
4: أمهات وأخوات كل من يشارك معك ويحيى في الحلقة ديما يعني.
0: بارك الله فيك.
4: وبارك الله فيك أنت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبة بصراحة ساعتين.
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
4: والله زي نرى الأولى كلهم يبوش كلامي ما يبوش شيء.
0: خلاص قولي لنا على الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
4: بس رأيك تواني نقول لك والله للأمانة، للأمانة ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حد هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط.
0: زحمة.
4: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت إعادة، وقلت أنت كان لحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، وللأمانة كان في وقت تاني نتابع فيه برنامج تاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح صح مزبوط صح.
4: هذه صح. هي
0: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
4: لا قولي لي شنو
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيهولك جاوبيني على حسب السؤال كويس. هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنت واقفة معاه، إيه ولا لا وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح،
0: علاش
4: نسامح للأمانة؟
0: علاش؟
4: لأنه مثل العذر، لأنه هو الشخص لو واحد يعني لما أنت تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة يعني، قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
0: صحيح
4: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين، وان انتي خلاص يعني بيستغنى عليك اذا تقولي يضربك في يوم من الايام او يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تلقيه راه مش منا، راه تلقيه من ناس ثانيه يعني يدفعوا بيه يعني.
0: صحيح
4: فهذه انا نحب مني نوعيتي نسامح هيك انسان مسامحه وانسان ان شاء الله مني حتى اني سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
4: تحياتي ليك وبارك الله فيك ولتواجدك ديما يعني.
0: شكرا
4: ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ويعطيك حتى انت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
5: احلى رجل
0: يا اهلا وسهلا.
5: مرحبتين في مراك اخبار.
0: الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب؟
5: والله الحمد لله اخبارك انت تحت الدهر.
0: الحمد لله في نعمه والله.
5: والله موضوع هذا بدي حوار وبدي موضوع.
0: تفضل.
5: حبيت ارد شعر.
0: تفضل بقى.
5: طبعا الابيات هذه جاءها الامام الشافعي. قل إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل من هواه يهوس بقلبه ولا كل من تعطيته لك قد بقى، إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفه. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيته، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرتهم، ديما طيبين.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اهلا وسهلا مساء الخيرات.
2: مرحبتين بيك يا أختي.
0: الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: والله إلا بخير الحمد لله. شن أمورك؟
0: تفضل.
2: والله إني سمعت مشكلة نشارك معك.

0: تلقى في شجرة منين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي من بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهني، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير. ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيش أفضل منها. لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا أختي ولا لا؟
1: معاك نسمع فيك.
0: إيه فهمتي كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ونجينا شر.
1: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
0: هذا اللي ساير الآن. يعني الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، بقى ندير الخير وننساه ويجيني شر. مش كفاية الخير، هو أرد الخير والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثه. أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني بأمانة. الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك من اللي قدمت ليت العون. ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العون كيفك. من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة ويربيك في الشر هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك ابعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا، انك تشني راحتك. ونسأل الله انه يوفقكم ويبارك فيكم. وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير اللي حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. أرى والله عز وجل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي دلوة في البير اللي دائرة بتلاقيه، اللي تزرع تحصد. اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاية يدير عكسه والله يجي يوم يلقى نفس المعاملة.
1: صحيح.
0: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك. شكرا على المشاركة الطيبة. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
2: حالك وشن أخبارك ملوكي في يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
2: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقه من الحلقات ان انت تاخذي راحه وعندك حق يوم الجمعه.
1: لا والله استاذه ليلى مش بس راحه، بس هذا كان قرار حتى الاداره يعني، لان القوا ضغط علي هلبه، القوا ضغط هلبه يعني، وانا محتاجه اني ارتاح شوي.
2: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باقي يومين الاحد والثلاثاء حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي. المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم، بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
2: انا
1: والله هو ظرف خاص يعني، ظرف خاص بي انا ممكن شويه
2: خير. ان شاء الله خير.
1: لكن
2: اقول لك ما تغيبي، راك عزيزه علينا فغيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي نخبرها ملوكي تكون بخير. تحية ليك والمهندس واللي انتي ساعدك واللي انتي ريحك احنا يريحنا. راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: لكن مكانك ان شاء الله.
1: لا ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله
2: بكل شيء بتسخير الله.

0: أكيد أكيد.
1: تحياتنا للمهندس يونس، إن شاء الله ربي يحفظه، وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
0: بارك الله فيك.
1: للأخ هذا المتداخل، ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي إن هو عنده كلمات يعني إن هي مؤثرة فيه، ومواقف مؤثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك، والله يودد، وما زال نعطي ونمد، لكن اللي ينزغف خذ حذرك، وخذي حذرك منه. لما الإنسان في خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة، بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عطيت فيك، والله يتأول عليك، والله يتكلم عليك، والله وانتي بريئة. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، زي ما قال دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر، ودائما انت في كل حلقات تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درته لله سبحانه وتعالى. يكفيك الله الذي لا خير دنيا واخره. قال الامام الشافعي: دع الايام تفعل ما تشاء واطب نفسك اذا حكم القضاء، وقال: لا تظلمن اذا كنت مقتدرا في الظلم، ياتيك اخره الندمه، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص، كل من وقف مع شخص وظلموه، كل واحد وكيل ربي. ما فيش انسان ما ندغش، ما فيش انسان ما تاثرش بموقف انه هو دانا ورجعنا بالشر. يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
0: اي والله
1: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه، عنده تركيز على العمل اللي هو يود به الشخص. هل يستاهل الشخص هذا اني انا نساعده؟ والله اني ما نساعدش. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبه، ويا ريت يتواصل. وانا قاعده عند وعدي، فمن وعده وفى. نقول له خينا احمد الكرت اللي بيانا ولا المدار، قول لي واو، انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك. انا قاعده عند وعدي، ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله يرحم ربي جوزته. نقول له ما تبكيش، كنا معه والله لا احتاج في حاجه،
0: ان شاء الله بيعوض خير يا رب،
1: وانا نكون اولى المبادرين. ومن عمري ما اعطيت، يا ريت فلان اعطاني بالدار، ولا فلان تكلم، يا ريت ما وديته، والله يا ريت ما اعطيته. لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف بلالي، والله ما يسوى والله.
0: اي والله، اي والله،
1: عزت نفسي يا ملاك، بالله عليك ملاك.
0: نعم.
1: لا يعني ما تحرميناش من صوتك.
0: كم
1: يوم في الأسبوع يا من عاش؟ شهر رمضان مازال، هو شهر اثنين، يا من عاش؟ تحية لي كل والدي، كل والدتي، كل جوزي، كل شرطك الكامل، ولكل مستمعين في تحياتنا لوقيتنا السابية، اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أميس اللي عليه بالخير القرابولي. فكل التحايا ليكم، كل من داخل الطيب، وخينا عبد الحميد، استاذ اسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجورة، ان شاء الله ربي ما يغيب علينا،
0: ان شاء الله
1: كل الاحباب وكل الاصدقاء،
0: ان شاء الله
1: الخير والنساء، ودير الشر وتفكره، استمروا في الخير. هو يبدا مهزوم لما يقول لك اني حايره في ناس لما تقيم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدوا مع ناس ثانيين، لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه، يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تحيه ليك، ابدعتي وتالقتي وتبنيتي برنامجك، وعندك تحيه كبيره كبيره من الاعلامي او منكم في الاجتماع ليك، تاجي محمد يسلم عليك. وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها راه وخي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرح العائلي،
0: منتزه المرح.
1: فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك. وما شاء الله الملاك محمود غنية عن التعريف، والمعرف لا يعرف. كل التحايا ليك، كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية، اللي ما ننسوكش بكل نهائي إلا الغريان.
0: بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول كلمة. بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، بصراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة مقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة. يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي. لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة، إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغير فكرة البرنامج أو حتى ندير برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم. ولو في مثلا شيء معين إن شاء الله إن شاء الله لو أنا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي، وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء. هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعب فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي، وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج، والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. لأن اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط. لا، احنا لازم نتعلمه، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك ألف سلام.
0: تفضلي نور.
2: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير، ونودعوك إحنا على الخير. إحنا نتمنى لك إن شاء الله المهنة والصحة، وإحنا عادرين لك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر. إحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
0: قولي
2: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب بفلوسها خلتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها. لكن لا نورس ملك بلاد حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك أنا أتمنى لك الخير، وإن شاء الله غيابك لهنا، وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك. إن شاء الله ما تغيب، يعرفتي؟ وتركتي بصمة في راديو البلاد، تركتي بصمة في راديو السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم اللي في شريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا. سلمينا على الوالد وعلى الوالدة، ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت يا رب العالمين.
0: اللهم يارب. امين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمة على 092-150-59-99. قلت لكم أنا عجزت الرد أصلا ما عرفت شو نقول. أنا السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: شن حالك يا أبلة ملاك يا دكتورة ملاك وكل المستمعين والحاج محمد أغا اللي وقدني على البرنامج. بارك الله فيه وليلة مباركة.
0: يا ودي ليلتكم مباركة وإن شاء الله ديما ملتمين.
3: آمين يا رب العالمين. يقولك إذا كرمت الكريم ملكته وإذا كرمت اللئيم تمرد.
0: أي والله أي والله.
3: صح ولا؟
0: أي والله.
3: نقول لي صاحبي أعطيني أعطيني أعطيني اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش كيف. نقول أسنسمك ننكر الجميل بتاعك. لكن الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف؟
0: ها؟ صح صح كيف؟
3: ألو
0: نسمع فيك نسمع فيك.
3: لازم الواحد ما ينكرش المعروف ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدر في موقف ساعته ما ينساش. ما يجيش يوم من الأيام يقول اسمك والله يدير عليه الحولة. صح ولا؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد.
3: ألو
0: أكيد معاك معاك.
3: لازم الواحد يدير الخير. يقول لك إذا كان درت الخير أنسى وإذا كان درت الشر الفكرة والمعروف ما تنساش. اللي دار فيك جميل ما تنساش. اللي كرمك يوم من الأيام ما تنساش. ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش إمكانية. والله أنت غير في المسرحة بس وقت المسرحة ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
0: غير دقيقة أنت بحداك. غير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
3: هو ولا؟
0: أكيد أكيد هو حداك حداك راديو ولا حاجة هيك أو جنبك شيء. في دوشة جنبك في دوشة. في طنين.
3: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
0: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت الصوت جنبك في طنين وفي إزعاج فهمتني فمش قادرين نسمعه يعني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم. ألو.
0: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا.
4: مرحبتين سلامتك.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بك أخبارك.
0: ديما وديما تجي في النهاية وترقدنا كلنا عرفتوا.
4: نعم.
0: قلت لك تجينا في النهاية وترقدنا كلنا.
4: لا والله مريضة الحق.
0: يا إن شاء الله لا بأس عليك يا رب.
4: ما فيش واحد تفقدني يا سيدي.
0: بقى تفضلي موضوع الحلقة اليوم.
4: والله لا أحب الحي الحق يعني ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
0: حي حي هيك تفضلي مساحة لك.
4: نحيي أخونا ناجي اللي كان يتكلم أخوي أحمد أستاذة ليلى غرياني أستاذة نورس بنتي كربولي ونتمنى لك كل خير أستاذة معك.
0: تسلمي بارك الله فيك.
4: شكرا. بنت ليبيا معك.
0: بنت ليبيا بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
4: الله يسلمك.
0: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنئة بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين واختلافاته والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكل الليبيين. أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك. اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة ملاك مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة لأستاذة فادية. ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش قداش ما نحترم فيك أنت والأستاذة عيوشة طبعا من بنت باب البحر. مرحبتين. وقلت لي يا أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرف إيش ندير نلمك شيشي ونرحل بهدوء ما نحبش نعاتب ولا ندورهم حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة. تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنت أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول ربي عاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع، وإن لم يرده صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل، لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة. قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا، رسالة لبابا وماما وقولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر والكلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف، زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي مالك، ليلتكم مباركة إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: لا الحمد لله، في الحال أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حييك أنت والحي اللي عن كيف واللي كنتك، والحي خيتي نورس وبنت القربون. نقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتك. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفيها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله
1: فيك. واني سمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه، ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك والمهم نطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه، ونقول الحمد لله سلامتك روحت صحيحة والله ما لحقت.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع، ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: جزاك الله خير، ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش وليت لك، نبي نقول لك حاجة بس بالله عليك، الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير هي غيابك. نحن بالعكس نحن والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افشل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانتي تعرفي معزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا، وان شاء الله لا باس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك،
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات، وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل. تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند الكلية بعمل واحد، وقفت معه وقف معي حق ما أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إنه هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، ويعتبر يعتبر كيف ما نقول احنا بعاد عنك مش كيف الشخص هدايا باهي، لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. ودي ما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر، كان نسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادثة، شحنة فرغتها في مصر، والحمد لله العالمين إن في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق، وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك، نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا، بالنسبة لي نكلم فيك عمار،
0: عمار
2: ما ينسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ما ينسامح على دنيا لا آخرة حق. ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس، وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم. ومعناه شكلي كلام أكثر من كي نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك،
2: ديما طيبين. تسلم. وتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار، طبعا هو تو حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إن هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوة، عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا،
3: رجعت لك. أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، معش بترجع بكو؟
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، هنقوله
3: باهي على خير إن شاء الله. الله ما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد ما رصيد، بالله علي قولي الساد يونس ياخد رقمي وتواصل معنا بعد رصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناش.
3: تمام.
0: إيه مخذناش، لأن هو تقريبا مخذاش رقم أحمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخدوا رقمه ونسجلوا رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكونوا وصلتوا للحاجة اللي تبوا توصلوا.
3: إن شاء الله بإذن الله. وانت طيب، داس المتعلقة.
0: تسلم، يبارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك. شكرا شكرا. أعتقد ناخدوا فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هاي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختموا الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم ودائما نتمنى رضاهم، حتى لو بعد الممات ندعو لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك. ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تأخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لانك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لان ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستاهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة أنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها انك انت انسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي اول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، واسألوا رواحكم وجاوبوا انفسكم بانفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو اول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار انك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف إن الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخذل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

0: ربك بالحق وإن
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
2: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
1: قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متوفى سنة 24 وقيل 25 و100. نعم.
2: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني، أحد الأئمة وأحد كبار أعلام المدينة. مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير، ولذلك قلت روايته عنه، وروى عن طائفة من الصحابة، وكان طلابة للعلم مجتهدا كبير القدر، حجة قدوة. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال مرة لعائشة رضي الله عنها: إنما فاقنا عروة بكثرة دخوله عليك وقت ما شاء، لأنها خالته. فقالت له رضي الله عنها: وأنت فما يمنعك أن تأتي فتجلس وراء الستر فتسألني عما شئت؟ فوالله ما وجدنا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. ولكن كان فيه شيء من المعارضة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما، فكان كثير المعارضة له، فزوى عنه ابن عباس العلم، ولذلك كان يتأسف بعد ذلك لهذا الذي كان يصنعه مع ابن عباس، وكان يقول: لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. ومن الطرائف التي يذكرون أنه كان مرة مع أصحابه فرأى من بعيد قطيعا من الغنم، فقال: اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن. قال: فلما بلغوا القطيع إذا هو تيوس كله. ومات رحمه الله سنة 94. نعم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1: أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله: روى أبو هريرة 4000، روى أبو هريرة 5347 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 600 حديث وتسعة أحاديث منها، وليس لأحد هذا العدد ولا ما يقاربه. ولذلك وروى عنه أيضا قوم كثيرون. قال البخاري: روى عنه أكثر من 800 رجل بين صاحب وتابع. وقد ذكرنا لكم البيتين اللذين جمعا المكثرين من الصحابة: سبع من الصحب فوق 1000 قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سعد. من سعد؟ اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. سعد أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه على أوجه كثيرة، فقيل اسمه عبد عمرو ابن عبد غنم، وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس، وقيل اسمه كردوس بن عامر، وقيل والذهبي وابن حجر وغيرهم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، واشتهر بكنيته أبي هريرة. وكان سبب تكنيته بهذه الكنية ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: سألت أبا هريرة لماذا كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة، فإذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. أسلم عام خيبر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه، ومذ أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة قانعا بشبع بطنه، ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال الأنصار بزراعتهم، وكان لا زراعة له ولا تجارة، فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم. وكان يعني من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، كانوا أضياف الإسلام الذين لا يؤون لا على أهل ولا على مال. وتقلبت الأيام بأبي هريرة ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إخوانه، فحتى كان يعجبه هو مما فتح عليه من زيارات الدنيا. روى البخاري عن ابن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الثوب الممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق، والمشق هو صبغ أحمر. قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في الثوب الممشق، ثم قال: بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، ولقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وحجرة عائشة حتى أسقط مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. ومن مما يذكر في هذا أنه قال: كنت أعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع، وأشد الحجر على بطني من شدة الجوع، وكنت أقف على طريقهم. قال: فوقفت مرة على طريقهم، على طريقهم الذي يمرون منه، فخرج فجاء أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، يعني يقول له: آية في كتاب الله أسألك عنها كذا كذا، فيقول له: طيب أجي معي نحدثك شيء في البيت، فيكون في البيت شيء من، فقال: هذا هو سبب السؤال، ما سألته إلا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل، يعني أبو بكر رضي الله عنه لم يفطن إلى ما قال. ثم مر عمر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فنظر إلي فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فذهب فدخل بيته فاستأذن، فأذن لي فوجد قدحا من لبن، فقال: ممن هذا؟ فقيل: أهداه فلان أو فلانة. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ادعوا لي أهل الصفة. قدح من لبن، هذا كبر منه، ادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق أن أخذه أشرب من لبن أتقوى بها. ثم أبو هريرة يعني قال، يقول في نفسه: فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أنا الذي أسقيهم، يعني إذا كنت أنا أسقيهم فأنا آخرهم شربا، فما عسى يبقى لي من هذه الشربة. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. قال: فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا، فقال: أباهر؟ قلت لبيك يا رسول، قال اسقهم. قال فأعطي، فكنت يعني أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه ثم يرده علي حتى روي القوم كلهم. فأعطيت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في يده ونظر في أبي هريرة وقال أبا هر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة صدقت يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب. قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت. قال أبو هريرة فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني، فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وحفظ أبي هريرة رضي الله عنه حفظ خارق، وحفظه هذا من معجزات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم سمعتم ما راج منذ وقت عن حفظ أبي هريرة حتى ألف في ذلك الكتب أكثر أبو هريرة. وهذا الشيء قد قيل في وقت أبي هريرة، وقد تولى أبو هريرة الرد على نفسه. فقد قيل وهذا في الصحيح، قال أبو هريرة يقولون يعني أكثر أبو هريرة والله الموعد، وقد كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني، وإنه يوما بسط رداءه، وإنه يوما قال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يأخذه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا. ويعني في عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر، كان عاملا له، فلما استدعاه عمر فجاء بعشرة آلاف، وكان من عادة عمر محاسبة عماله إذا رجعوا. فقال له عمر لما رأى معه ذلك المال، قال استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه. فقال أبو هريرة لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو عدوهما. فقال فمن أين هذا المال؟ فقال خيل نتجت وأعطية تتابعت وغلة رقيق. فنظروا فوجدوه كما قال. ثم لما كان بعد أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه فكره ذلك ولم يريد. فقاله عمر تكره العمل وقد سأله من هو خير منك؟ يوسف عليه السلام، يقصد قول الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض. فقال أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. وكانت فيه دعابة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يركب الحمار أكرمكم الله ويضع عليه برذعة ويمر في الطريق ويقول وسعوا للأمير. وفضائله جمة رحمه الله ورضي عنه، ومات على الصحيح سنة 57. نعم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، لأنه لا يعني، لا أحد من أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة، بمعنى أنه يكتفي بتلك الركعة ويكون آتيا بالصلاة مدركا لها. إذن لا بد من تأويل، وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل. الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم، من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها ويجب عليه أداؤها. والمباحث التي تتلو هذا يعني التي تتعلق بهذا هي عينها المباحث التي تقدمت لنا. الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها، فقد أدرك فضل الصلاة أي فقد أدرك أجرها، يعني من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل يستوي من أدرك ركعة من صلاة الإمام مع من أدرك الصلاة جميع مع الإمام؟ هذا محل نظر بين أهل العلم. الأظهر أنهما لا يستويان، وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة. وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون المعنى ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة التي صلىها مع الإمام. معنى هذا أنه يدرك حكم تلك الصلاة من حيث السهو مثلا، فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو. لماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها. أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها، ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم، فينتقل فرضه من فرض المسافر إلى فرض المقيم. ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك حكمها، معنى أن المسبوق الذي أتى وقد فاتته آخر الركعات فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا، لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها. وإذا كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة، المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة، فاتته الركعات جميعا، وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين، أدرك معه التشهد وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي، فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، جلس للتشهد يتشهد الإمام، ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو، إذا سجد المسبوق بطلت صلاته. قال البشار أو سجد القبلية من لم يركع، يعني هذا يذكره في مبطلة الصلاة، أو سجد القبلية من لم يركع أي من لم يدرك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا هذا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن قلت لكم من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن لم يدرك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا، فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك. كذلك بالنسبة للجمعة من أدرك ركعة

0: وهذا قول ضعيف. هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. وما هذه من الأسماء المبهمة من أسماء الشرط، فهي من صيغ العموم، لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب، مفهوم؟ هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد الذي مذكور في الموطأ. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
0: قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع، متوفى سنة 1700، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي قرشي العدوي أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة، أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه، ولما يحتلم ورد يوم أحد استصغر يوم أحد وقوبل يوم الخندق، فكان الخندق أول مشاهده. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا، ما بقي أحد ألزم للأمر الأول، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وسئل يعني نافع عن حال ابن عمر في بيته، فقال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان كثير التتبع لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، حتى في الأمور التي لا يعني ليست محلا للاقتداء والأسوة، يعني الأفعال التي تفعل جبلة. فابن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها، ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده. فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك. ومرض مرة فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق، فاشترى بدرهم عنبا، فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام. فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال: السائل السائل. فسمعه عبد الله بن عمر فقال: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل. فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، وبعثت صفية زوجته الغلام إلى السائل، قالت له: قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا، يعني تتهدد عليه. فلم يرجع وبعثت فاشترت عنبا آخر بالدرهم، ومات رضي الله عنه سنة 73. نعم.
1: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
0: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام

0: وأدركت السجدة فقد فاتتك، معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها. وهذا موضع محل إجماع بين العلماء، أن الذي تفوته الركعة ويدرك السجدة مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة، وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة. ولذلك قال ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني وإن سجدتها. وهذا هو الأصل، هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية، وهي قولهم: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا. الآن هذه السجدة موجودة، هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة، هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع، لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها، فكأنها كانت غير موجودة في الحس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه قاعدة لها صور. من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا، سأل الله العافية، فيموت فلا يرثه ذلك الابن. الآن مقتضى التوارث موجود، لأن التوارث يكون إما بنسب أو بسبب أو بنسب مع سبب. هذا نسب موجود، هو البنوة، لكن الشرع حكم بإلغاء تلك البنوة ولم يعتبرها، وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب، لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح، وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه، فكأنه غير موجود، ولذلك لا يرث الابن من الزنا ويرث الأبناء الآخرون. من تلك الصور أيضا بيع المغصوب ممنوع منه، مثلا غاصب له متاع، هذا المتاع هو تحت يده، يملكه في الحس في الواقع يملكه، ولكن لا يجوز له بيعه، لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب، فكأنه ليس بمالك، وبيعه حينئذ لا يجوز، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه لها نظائر، يعني لها فروع كثيرة. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
0: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هذا أول بلاغ من بلاغات الموطأ. البلاغ هو كل أثر مروي، كل أثر يروى بهذه الصيغة، أعني صيغة بلغني. وأشهر البلاغات بلاغات التي في موطأ الإمام مالك، وهذه البلاغات إما أن تكون منسوبة إلى مضافة إلى الإمام مالك، فكمثل هذا الحديث الآن يقول الإمام مالك بلغني، أو تكون منسوبة إلى شيوخه، فيقول مثلا فيكون الإسناد: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه، أو عن شيوخ شيوخه. وهذه البلاغات طبعا هي أسانيد منقطعة، مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت، فهذه البلاغات منقطعة، وبقيت على انقطاعها إلى أن قيض الله تعالى لها إماما من أئمة الحديث والفقه، وهو أبو بن عبد البر الأندلسي المالكي، أحد أئمة هذا الشأن، الذي استنفذ عمره في شروح الموطأ، فكتب كتاب التمهيد في 30 سنة. سمير أنيسي كذا، من 30 حجة يقول هو لما أتمه، لما قيد الله تعالى للموطأ ابن عبد البر، وصل بلاغات مالك كلها، وصلها بأسانيد، إلا أربعة بلاغات لم يصلها، حتى جاء ابن الصلاح أبو عمرو أحد أئمة الحديث والفقه والأصول، فوصلت تلك البلاغات الأربعة. والرسالة الكتاب الجزء الذي ذكر فيه ابن الصلاح أسانيد تلك البلاغات يعني كان الناس يسمعون به إلى أن من الله تعالى علينا في هذا العصر فطبع يعني منذ سنوات وطبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمة الله عليه والآن موجود متداول. وهذه البلاغات نوقفكم عليها في مواضعها إن شاء الله. قال أنه بلغني أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي، كان ابن 11 سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذا فتى من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 11 سورة، ويحفظ 11 سورة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد. فلما قيل له ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني لا آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فما مضت 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له فكنت أقرأ كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، وحفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. ولذلك كثير جدا من مسائل المواريث الأدلة فيها والأصول المرجوع فيها هي أقوال زيد بن ثابت، وهو الذي كلف جمع القرآن. وهذه من مناقبه العظيمة. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال دعاني أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد وقعة اليمامة دعاه، قال فإذا عنده عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إن عمر أتاني وقال لي إن القتل قد استحر اشتد وكثر، إن القتل قد استحر في قراء القرآن في اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل في قراء القرآن في المواقع كلها فيذهب كثير من القرآن، فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت فيه الذي رأى عمر. فقال أبو بكر لزيد وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فاتبع القرآن فاجمعه. قال زيد بن ثابت ووالله لو أمروني بنقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن. فقلت لأبي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللخاف وصدور الرجال حتى جمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول. فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة. الإمام مالك رحمه الله يقول كان إمام الناس بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعد زيد عبد الله بن عمر. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم كيف يذهب العلم فلينظر إلى هذا القبر، دفن اليوم علم كثير. ومات رضي الله عنه اختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 45 وقيل 51 وقيل 54 وقيل 55. نعم.
1: أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
0: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هذا الأثر له وجهان من أوجه التأويل. الوجه الأول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فإنه يعتد بها، وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أو يكون المعنى: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، أي أدركت الصلاة. وهذا الأظهر في المعنى، لأن الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة، يعني فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي أدرك الصلاة، وحينئذ يكون عبر بالسجدة عن الصلاة. وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض ويراد الكل، وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة، وهذا مطروق معروف في لغة العربي ونزل به القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرتا وهلكتا، عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله. فهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، فعبر بالركوع وأريد الصلاة. وكما أن العربة تتكلم بالبعض وتريد الكل، فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض، وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم. من ذلك قول ربنا سبحانه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة وإنما المراد جبريل، فأطلق الكل وأريد البعض. إذا أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، كيف يكون إدراك الركعة؟ إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس. يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة، فيكبر لا من قيام. واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن، والقيام لها أيضا ركن. يعني تكبيرة الإحرام يتعلق بها ركنان: تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، هذا ركن، وأن تقوم أثناء قيام، أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام، انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر. فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام، وهو يعني يهوي إلى السجود إلى الركوع، فهذا ترك ركنا، إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت صلاته. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. طيب كيف يدرك الركوع، يدرك الإمام كيف يدرك الركعة؟ يكبر من قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبته قبل أن يرفع الإمام رأسه. فإذا كبر من قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع الإمام رأسه، هذا مدرك للركعة، وهذا قول المالكية والجمهور. عندنا قولان في الفقه، قولان شاذان: قول لليث بن سعد وزفر بن الهذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة، هذا قول ضعيف. وعندنا قول أضعف منه، وهو قول للشعبي رحمة الله على الجميع، قال: إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير، لم يرفعه وكبر هو الإحرام، وإن كان الإمام رفع رأسه، هذا مدرك. قال الشعبي: لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا أيضا ضعيف. وإذا هذا المسبوق، هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع. فإذا كبرت كبيرة واحدة، إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صحت صلاته، لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال أن صلاته صحيحة. لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا، فلم يدخل في الصلاة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس، لأنها مما يعم به البلوى. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
0: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا مثل ما تقدم. ومن فاته قراءة أم القرآن، هنا مسألة في النحو، قراءة هذا مؤنث، والفعل المسند إليه والفعل المذكر. من فاته قراءة أم القرآن، الشائع الفاشي أن يقال فاتته، لكن هذا ليس بلازم، هذا جائز، جائز أن يقال فاتته، وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن، وليس ذلك بلازم. الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تاء التأنيث، وإذ قالت أمة لم تعظون قوم، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. ما الفرق؟ كيف يفرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه؟ النحاة يقولون: كل ذات فرج مؤنث حقيقي، وما عدا ذلك مؤنث مجازي. الدار مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، الشاه مؤنث حقيقي، فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي. فالأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل، يعني أن تلحق الفعل تاء التأنيث، لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، سواء أكان المؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، فتقول مثلا: الدار تهدمت، ولا يصح أن تقول الدار تهدم، يمكنك أن تقول تهدم الدار، ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم، إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت، لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، فتقول مثلا: هند جاءت، و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك، وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة، ومنه هذا الموضع: من فاته قراءة ويجوز أن يقال من فاتته. وهذا الخلاف الذي ذكرت لكم هو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير، ذات حير أي ذات فرج. نعم.
1: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
0: ما هو هذا الخير الكثير الذي يفوت من فاته قراءة أم القرآن؟ قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه، فمن فاتته قراءة أم القرآن فاته موضع هذه المناجات. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن فاته قراءة من القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم، هذه النفحات الإلهية من المناجاة بين العبد وبين مولاه، فهذا خير كثير يفوته. أو يكون الخير الكثير الذي يفوته قول آمين، هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه. آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون، خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين الملائكة مغفرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخاني عن أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين، فاته هذا الفضل العظيم. وهذا الأثر يبين لكم أن مدرك بعض الصلاة ليس كمدرك جميعها. نعم.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.
0: قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس. دلوك الشمس هذا مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت، وهذا هو تفسير ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها. وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع دلوك الشمس غروبها، واللغة مسعفة للوجهين كليهما، فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال، وقيل والوجهان مقولان في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، قد قالت طائفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وقالت طائفة لغروبها، والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر، إلى غسق الليل ينتظم المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح، لكن إذا قيل الدلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس هنا مبحث لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له، نرجعه إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بإذن الله تعالى راح نبدأ بتاريخ الفكر الغربي الحديث، وفي سياق ذكر تاريخ الغربي الحديث قد نضطر إلى ذكر بعض ما سبق الحديث بقليل حتى نكون في السياق بشكل جيد. ثم إذا انتهينا من تاريخ الفكر الغربي الحديث سننطلق إن شاء الله إلى تاريخ الفكر العربي والإسلامي. والسبب بالبدء بالتاريخ الفكر الغربي قبل تاريخ الفكر العربي والإسلامي هو أمران. الأمر الأول أن تاريخ الفكر الغربي الحديث أسبق زمناً من تاريخ الفكر العربي والإسلامي الحديث، إذا تكلمنا عن حقبة زمنية أو تكلمنا عن عصور توصف بأنها حديثة، فالفكر الغربي أسبق زمناً للفكر العربي في العصور الحديثة فقط، أما في العصور السابقة فالأمر مختلف. والأمر الثاني لأن العلاقة بين الفكر الغربي والفكر العربي هي مع الأسف علاقة مؤثر ومتأثر في العصور الحديثة، فالفكر الغربي هو المؤثر والفكر العربي هو المتأثر، بينما كان سابقاً أيضاً العكس. ولأجل ذلك تم الحديث والابتداء بتاريخ الفكر الغربي. أنا سأتحدث في عدة عناصر بإذن الله في هذا اللقاء. العنصر الأول سأتحدث عن جواب سؤال: لماذا نتحدث عن الفكر الغربي أصلا، عن تاريخ الفكر الغربي؟ ما الفائدة؟ ما الثمرات المتوقعة؟ وهل الأمر مهم أو هو مجرد ثقافة ومعلومات؟ سأجيب عن هذا السؤال أو سأبرز وجوه الفائدة والأهمية من 10 أوجه إن شاء الله تبرز أهمية والفوائد، سواء من ناحية الأهمية أو حتى من ناحية بعض الفوائد العملية التي يمكن أن يستخلصها الإنسان من خلال الاهتمام أو دراسة تاريخ الفكر الغربي. ثم العنصر الثاني سأتحدث بشكل مجمل جدا عن ملامح تاريخ الفكر الغربي، يعني من ناحية الطبقات الزمنية سريعاً، العصور الحديثة من ناحية الفكرية في السياق الغربي وألقاب هذه العصور ووصف مجمل لها. العنصر الثالث سأتحدث عن عصر النهضة، وعصر النهضة هو الذي ربما سيأخذ أكثر شيء في هذه المحاضرة الأولى، وسأتحدث خلال في داخل عصر النهضة يعني عدة عناصر، يعني سأتحدث عن التسمية، المدة الزمنية، أبرز السمات لعصر النهضة، أبرز الشخصيات اللي كانت موجودة في عصر النهضة، نتائج وثمرات عصر النهضة. ثم بعد ذلك سأتحدث إن شاء الله عن القرن 17 إذا بقي وقت، والقرن 17 أهم من عصر النهضة، فسأتحدث عن القرن 17. هذه المفترض عناصر اليوم. مرة أخرى الأهمية، ثم الملامح العامة المجملة، ثم عصر النهضة، ثم القرن 17. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنكمل من القرن 18، نتحدث عن عصر التنوير، الحداثة وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. طيب، العنصر الأول: لماذا نتحدث عن تاريخ الفكر الغربي؟ ما الأهمية وما الفوائد التي يمكن أن يحصل أو يخرج بها الإنسان؟ أول نقطة، وهي ليست خاصة بالفكر الغربي حقيقة، وهي خطورة وأهمية باب الأفكار. خطورة وأهمية باب الأفكار، الذي يقرأ في سياق الفكر الغربي سيكتشف أو سيجد بشكل واضح تماماً أن الأفكار ليست أمراً يستهان به، وليست الأفكار مجرد أشياء محبوسة في ذهن المفكر أو الفيلسوف، سواء أو حتى لو خطها في كتاب أو شيء، ليست هي أفكار محبوسة في ذهن أو أرقام أو حروف موجودة في رف مكتبة، وإنما هي في الحقيقة محركات كبرى للواقع. وسنجد بإذن الله بأمثلة متعددة كيف أن الأفكار هي محركات الواقع. وهنا استعير عبارة جون راندال صاحب كتاب تكوين العقل الحديث، يقول: الأفكار هي أكثر عناصر الحضارة الإنسانية بقاءً، وما نجده منها في العقل الحديث له جذوره في الماضي السحيق. وما نجده في العقل الحديث له جذوره في الماضي السحيق. الفائدة الثانية أو القضية الثانية، من يتأمل في تاريخ الفكر الغربي سيخرج بنتيجة مهمة، وهي إدراك معنى التراكم في السياق التاريخي. إدراك معنى التراكم في السياق التاريخي، إيش معنى هذه الكلمة؟ كثير من التغيرات الكبرى التي حصلت على أرض الواقع لم تحصل نتيجة فكرة فيلسوف واحد، أو لم تحصل نتيجة اكتشاف علمي معين، ولم تحصل نتيجة نقد للكنيسة أو يعني طعن في الكتاب المقدس، وإنما تجد أن التغيرات التي حصلت نتيجة تراكمات تاريخية، يبدأ واحد ثم يكمل الثاني، وهنا ثالث ورابع وخامس، وتأتي أحداث متراكمة تكون بمجموعها من خلال نطاق زمني واسع تكون تغيرات، حتى إن التغيرات هذه كثير من أبناء العصر الذين يعيشون في وقتها لا يشعرون بها، أو يشعرون بها كأحداث متفرقة ولا يشعرون بها كأفكار. لذلك الذي يقرأ تاريخ الفكر الغربي سيفهم جيدا أهمية الزمن لإحداث التغييرات، أهمية الزمن، وسأذكر أمثلة متعددة بإذن الله على ذلك. سترومبورغ في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يذكر عبارة جميلة في هذا، يقول إن أعظم عبقرية، وحتى نيوتن نفسه، هو كان يتكلم عن نيوتن، يقول إن أعظم عبقرية وحتى نيوتن نفسه لم يكن باستطاعتها إنجاز مثل النهج النيوتني قبل عام 1687. يعني يقول إنه الإنجاز الذي عمله إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر لم يكن هو ولا أعظم عبقرية في التاريخ قادرة على أن تحدث ما أحدثه إسحاق نيوتن قبل هذا العام، نتيجة التراكمات الطويلة التي حصلت قبل ثلاثة قرون من إسحاق نيوتن. نيوتن أكمل ووصل إلى هذا، وإن كان هو في ذاته عبقريا وعالما إلى آخره، لكن السياق الزمني والتاريخي مهم جدا لاستيعاب تطورات الأفكار. الأمر الثالث هو أن من يقرأ في تاريخ الفكر الغربي متأملا سيدرك أهمية تكامل المؤثرات في إحداث التغييرات. إحنا قبلها ذكرنا إيش؟ النطاق الزمني. الآن ليس فقط النطاق الزمني، وإنما النطاق الزمني مع تعدد العوامل المؤثرة. يعني مثلا الأفكار الفلسفية وحدها لم تكن لتحدث الأثر في الحضارة الغربية ولو مع طول الزمن، يعني ليست وحدها التي أحدثت الأثر، وإنما هناك تكامل. فعندنا مسار الأفكار الفلسفية، مسار الثورة العلمية التجريبية، مسار النزعة الإنسانية والاهتمام بالأدب والفنون والثقافة، مسار اقتصادي وتجارة وانفتاح على السوق وما إلى ذلك. هذه المكملات مع بعضها هي التي أحدثت مع النطاق الزمني التغييرات الكبرى التي حصلت في سياق الفكر الغربي. فليست القضية هي مجرد زمن، أول شيء ليست القضية مجرد أفكار، مع أن الأفكار مؤثرة، وليست مجرد أفكار متراكمة على الزمن، وإنما إضافة إلى ذلك في تراكم وتنوع وتكامل بين أنواع المؤثرات لتحدث التغييرات الكبرى في السياق. طيب، احنا ذكرنا ثلاثة صح؟ الرابعة مما نستفيده من دراستنا لتاريخ الفكر الغربي إذا أردنا أن ننتقل إلى واقعنا هي ضرورة الوعي باللحظة، ضرورة أن نعي اللحظة التي نعيشها اليوم. طيب، ما علاقة هذا بدراسة تاريخ الفكر؟ ما علاقة هذا بدراسة تاريخ الفكر؟ العلاقة هي أن الغرب نفسه، يعني المجتمع الغربي، لم يكن واعيا باللحظة التي كان يعيشها في وقت التغيرات، خاصة في أول قرنين، تكلم عن الخامس عشر والسادس عشر. لا، يعني كان حتى المفكرون، حتى المثقفون المفكرون، لم يكن كثيرا منهم يعي أن هناك تغييرات كبرى تحصل الآن. ما الذي يلاحظونه؟ يلاحظون تغيرات على مستوى الرسومات الفنية، بعد أن كانت بنمط معين صارت تخرج بنمط معين، طب هذه صورة جزئية، يعني هذه قضية جزئية، يلاحظونه على مستوى أنه والله بدأ الإلحاد ينتشر كذا، معالم مظاهر. لكن أين المشكلة؟ وهي المشكلة التي نعيشها اليوم. نحن اليوم نلمس آثار كثيرة متغيرة، صح؟ والله نقول مثلاً الجيل الصاعد تغيرت اهتماماتهم. إحنا نتكلم قبل 15 سنة 20 سنة نفس الأعمار هذه في نفس السياق الذي كنا فيه، يختلف اهتماماتهم، طريقة تفكيرهم عن طريقة تفكيرهم. لكن ليش ولماذا وأين تضع هذا التغير في سياق فكري معين؟ أغلب الناس اليوم حتى الشرعيين وحتى المثقفين لا يربطون بين هذه الأحداث، لا يضمونها إلى بعضها ويكونون منها سياقات كلية. وهنا يمكن أن تقاد الأمة بأفكار أو تغير أفكارها، ولا يلاحظ الأكثر هذا التغيير إلا بعد زمن طويل، وهذه إشكالية. لذلك مثلا حين يذكرون في تاريخ الليبرالية، يقول لك الليبرالية ظهرت أولا كتطبيق تاريخي قبل أن تظهر كمصطلح، قبل أن تظهر كسياق، قبل أن تظهر كتيار فلسفي، قبل أن تظهر كفكرة متبناة من شخص معين أتى لا، هي سياق معين تاريخي بعد ذلك تم الوعي له وتلقيبه بشيء. يعني كثير من الأشياء الآن، مثلا عصر النهضة، الثورة العلمية التجريبية لم تلقب بهذا الاسم إلا بعد قرنين تقريبا من بدايتها. لاحظ، الناس كانت مدركة أنه في مكتشفات وأنه في زيادة، بس ما لقبت بالثورة العلمية التجريبية إلا بعد قرن أو قرنين أطلق عليها اللقب. عصر النهضة بعد قليل إن شاء الله سيأتينا، أول من لقب عصر النهضة بعصر النهضة تقريبا في القرن 18 بعد قرنين. هو هذا اللي صاير، بس احنا اللي نبغى نوصل له او نتمنى ان نصل اليه، ان نعي لحظتنا قبل ان يعيها عنا من ياتي بعد. يعني التفكير العظيم اليوم الذي نحتاجه هو ان نعي اللحظه ونربط الجزئيات ونستخرج منها كليات، وهذا لا يكفي، بل حتى بعد استخراج الكليات مطلوب منا ان نحاول أن نتوقع مآلات هذه الكليات. يعني نربط بين الجزئيات، نستخرج منها كليات. إذا استخرجنا كليات، هذه الكليات أين ستؤول متوقع بعد 50 سنة 60 سنة؟ هنا أنت تكون مفكر، أنت تكون مفكر وتستعمل فكرك وعقلك في خدمة الأمة الإسلامية. فمن يقرأ في تاريخ الفكر الغربي يدرك أنه كثير من التغيرات هذه لم يكن أهلها على وعي باللحظة التي كانوا يعيشون فيها، وإن كانوا يلمسون التغيرات على مستوى الشارع إلا أنهم قد لا يعبرون عنها بطريقة كلية. هذه كم؟ الرابع. الخامسة، الفائدة الخامسة، هي يعني ضرورة، أو خلينا نقول من الأشياء التي يمكن نستفيدها، هي أن نقيس كثيرا من التغيرات التي حصلت هناك في المجتمع الغربي على التغيرات التي تحصل في المجتمع العربي. بمعنى أنه هناك سياقات معينة أنت حين تقرأها في سياق الفكر الغربي أنت تبصر أنه حدث كذا، حدث على إثره كذا، فنتج عنه كذا، ثم تنتقل إلى واقعك العربي فترى أن بعض المقدمات التي أحدثت تلك النتائج تجد مقدماتها لديك، فحين تكون لديك حالة قابلة لأن تقيس عليها فهذا يزيدك وعياً ويعينك أيضاً على ربط الجزئيات بالكليات ومحاولة التوقع المستقبل فيها. الأمر السادس من فوائد دراسة تاريخ الفكر الغربي هي أن ندرك مدى تأثيرها على الفكر العربي. يعني إن شاء الله بعد ما ننتهي من تاريخ الفكر الغربي، لما ندرس تاريخ الفكر العربي الإسلامي ونكون قد درسنا تاريخ الفكر الغربي وأهم نظرياته وفلسفاته، سندرك هناك مدى الترابط ومدى التأثير الواضح جدا لكثير من الأفكار العربية التي حدثت خلال القرنين الأخيرين، متأثرة بأفكار غربية كانت موجودة في القرن 17 والقرن 18. وهذا أمر لا تخطئه العين أبدا، لا تخطئه العين. أنا ما أتكلم في كل السياقات الفكرية العربية، بس أنا أتكلم في كثير من السياقات الفكرية العربية الموجودة اليوم هي متأثرة بسياقات غربية موجودة، كانت موجودة سابقا، وبعضهم تأثر بالأفكار الغربية الجديدة، لكن أحياناً يكون التأثر أصلاً متأخر في فرق زمني. يعني مثلاً الغرب يعيش زمن ما بعد الحداثة، المجتمع العربي يعيش زمن الحداثة. جيد؟ طب هم خلصوا ترى وراحوا مرحلة أخرى. ف فأحيانا التأخر يكون أو الاستعارة تكون متأخرة أيضا. هنا الآن سأذكر الفوائد الأربع الباقية، هي أشبه ما تكون بالفوائد الجزئية، أو خلينا نقول التأملات التي بعض التأملات تخرجت بها. طبعا هي كل الفوائد الموجودة هذه العشرة لم أنقلها من مكان معين، وإنما هي نتيجة استنتاجات أو خلينا نقول تأملات أو فوائد خرجت للإنسان أثناء قراءته. لكن هذه الأربعة الأخيرة هي نوعا ما تعتبر جزئية. السادسة هي السابعة، حين تقرأ في تاريخ الفكر الغربي ستدرك اختلافات العقول وقصورها عن أن تكون هي المعيار الذي يمكن أن ينقذ البشرية. من خلال قراءة الفلسفة الغربية والفكر الغربي ستدرك تماماً أو ستؤمن إيماناً قطعياً أن العقول لا يمكن الاعتماد عليها كمعيار للبشرية كاملة وحدها، لأنك ترى حجم الفلسفات التي أنتجت في الفكر الحديث ومقدار التعارض والتناقض بينها، بل ومقدار الشذوذ في كثير منها، إلى درجة أن تقول لا يمكن للإنسان أن يستغني، يعني لا يمكن للإنسان بعقله أن يصل إلى معيار تتفق عليه البشرية بالعقل وحده، وإن كان العقل معطى مهم. الفكر الغربي في القرن الثامن عشر كان شعاره الأكبر هو الدعوة إلى أمرين، تستطيع أن تلخص الفكر الغربي فيها في القرن الثامن عشر، دعوة إلى أمرين، العقل والحرية. هذه خلاصة الفكر القرن الثامن عشر، طبعا باختزال شديد. الدعوة إلى أمرين اللي هو عصر التنوير، إلى العقل والحرية. وكان الاعتقاد السائد هو أن الإنسان بعقله قادر على أن أولاً يكتشف الكون، وثاني أن يحدد كل القيم التي يحتاجها، وأن يستخرج المطلقات التي تحكم حياته. والذي حصل بعد مدة هو أن الغرب نفسه انقلب على العقل، انقلب على العقل. يعني بعد أن كان يدعي أن العقل سيخرج له الكليات والمطلقات والمعايير، وصل إلى مرحلة في القرن العشرين هو أنه لا يقول إن العقل يوصل المطلقات والكليات والمعايير، بل صار يقول إيش؟ إنه لا توجد مطلقات ولا كليات ولا معايير أصلاً عشان العقل يشتغل فيها. ما في نتكلم عن ما بعد الحداثة مثلاً. ما بعد الحداثة يعني اللا معيار، اللا معنى، اللا مركزية، اللا حقيقة. جيد؟ طيب وين الشعارات الكبرى والأفكار الكبرى والسياقات الفكرية العظمى التي حصلت خلال تاريخ الحديث الفكر الغربي؟ لم يصلوا إلى النتيجة التي كانت التي كان يبشر بها. النقطة الثامنة وهي قريبة منها وإن كانت تختلف نوعا ما، وهي أن من يتأمل في تاريخ الفكر الغربي وأفكاره ومفكريه ومآلات هذه الأفكار سيخرج بنتيجة ضعف الإنسان وانحطاطه، حال استغنائه عن الله سبحانه وتعالى. وأنا يمكن ذكرت أكثر مرة أنه من أعظم آيات الله التي أراها في هذا الزمن، وكان ربما الكثير ما يعني يتأمل فيها بشكل جيد، من أعظم آيات الله في هذا الزمن أنه بقدر ما وصل الإنسان الغربي إلى درجة غير مصدقة أو غير متخيلة من التطور والتقدم المادي، بقدر ما وصل إلى درجة غير متصورة وغير مصدقة من الفقدان القيمي والأخلاقي الذي يمعير حياته ويقودها نحو الأفضل. فبقدر ما ارتفع هنا بقدر ما سفل هنا، وهذه المعادلة اللي هي بقدر ما ارتفع هنا، طبعا هو ارتفع ارتفاعا استصحب فيه معنى الاستغناء، ليس فقط ماديا، هو وهو يرتفع هو يستصحب معه أنه كلما ارتفع استغنى عن الله أكثر. وهذا واضح جدا في تطور الفكر الغربي، تقرأ في السياق الغربي واضح تماما. أنت تتكلم عن القرن السابع عشر، يجيك نيوتن يقول لك هذا النظام الكوني يدل على وجود الله ولا بد من، تروح القرن الثامن عشر لا شوية شوية يقول لك الله خلق بس أنه ما سوى له شيء بعد كذا، تروح القرن التاسع عشر يقول لك لا في الله ولا في خالق ولا في أي شيء في هذه الحياة ونحن قادرون على كل شيء. والقيم والأخلاق اللي كانت موجودة في القرن السابع عشر انحدرت في الثامن عشر، انحدرت في التاسع عشر، تفتتت في العشرين. ويرتفع من هنا يستغني وهنا ينحط وينزل إلى درجة ما نراه اليوم من ليس فقط فقدان للمعايير أو انحطاط في الأخلاقيات، تتكلم عن ناحية الأخلاقية وإن كان في تقدم في بعض الجوانب الإنسانية الأخرى، وإنما عدم إبصار الإشكال الذي هم فيه أصلا. يعني صرت أنت الذي لديك المشكلة وليس هو الذي لديه المشكلة في كل هذا الانحطاط الأخلاقي الذي هم فيه. وهذا يعني أمر عظيم جدا يبين للإنسان أنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، وإلا تاه في الظلمات. الملاحظة التاسعة هي عمق المكون الديني وصعوبة تفتيته. يعني المجتمعات الغربية عاشت 14 قرن تحت الدين، وإن كان دينا محمد

السابع عشر ثلاثة قرون من السير في خط بعيد عن الكنيسة إلى القرن السابع عشر لا يكاد يعرف فيلسوف واحد ملحد، لا يكاد يعرف فيلسوف واحد ملحد، وإن كان يعني أشهر واحد تقريبا في هذه الثلاثة قرون عرف أنه ملحد توماس هوبز، وفي خلاف هل هو ملحد أو لا، يعني ما يمنع أن يكون في بعض ملاحدة، بس كان في إلحاد مستتر حتى ما أحد يستطيع أن يجهر به، ليس فقط خوفا من قضية الكنيسة أو شيء، وإنما المجتمع لم يكن قد تفكك التفكك الكامل عن المعطى الديني. إذن فعلا المكون الديني من الصعب اجتثاثه، من الصعب اجتثاثه، لكن يمكن بعد زمن طويل ومؤثرات متعاضدة ومتكاملة فيما بينها يمكن أن تحدث ما نراه اليوم في البعد الشديد عن المكون الديني في المجتمع الغربي، وإن كان لم ينتهي، لم ينتهي يعني موجود، لا يزال موجودا. الملاحظة العاشرة وهي ملاحظة جزئية أيضا لكنها لفتت انتباهي حقيقة في سياق الفكر الغربي، وهو وهي قضية الانفصال، معنى الانفصال الذي حصل عندهم ما بين الدين والسياسة والسياسة والأخلاق والإلى آخره، أدت إلى وجود فصام نكد بين إمكانية التميز مع إلغاء المعايير الأخرى الأخلاقية وما إلى ذلك. يعني يمكن أن تكون مفكرا عظيما وفيلسوفا مذهلا تلتفت لك البشرية وكتبك تتناقل في كل مكان وأنت على المستوى الأخلاقي منحط جدا جدا. يعني الفكر الغربي تقبل وجود هذه النماذج، وليس هذا في زمن متأخر جدا، يعني مثلا جان جاك روسو يعني يضرب كمثل عظيم جدا، والعقد الاجتماعي ومدري إيش وكذا ومتنظيرات الليبرالية والمجتمع المدني وما إلى ذلك. رسل الملحد هذا في تاريخ الفلسفة الغربية، تاريخ الفلسفة الغربية الجزء الثالث الحديث هذا، والله يا وصف لك روسو من المستوى الأخلاقي، يا هو منحط أخلاقيا بشكل لا يصدق، يعني لا يعني يعني إلى درجة أنه مثلا سرق شيء وبعدين كان بيتورط فاتهم وحده انه هي اللي سرقت وراحت وتعذبت ومدري ايش صار فيها، وبعدين كتب في الاعترافات والله انا ندمت انه يعني كان كذا، واشياء اشياء اشياء يعني عارف، ونداله على مستوى نداله شخصيه يعني بينه وبين اصدقائه. فطيب يعني انت عندك في السياق انت ما تتقبل انه فكره انه يكون مثلا عالم عظيم او مفكر عظيم وفي نفس الوقت اخلاقيا منحط، جيد ماشي انت تتقبل زله زلتين مدري ايش كذا، مع انه الناس ما يتقبلوا يعني، لكن لك ان تتقبل انه بشر ممكن يخطئ، بس انه يكون على مستوى الاخلاقي منحط. طبعا انت الان مثلا عندنا في القرن العشرين احد اكبر الفلاسفه المشهورين في السياق الغربي شاذ جنسيا، هو فيلسوف كبير جدا. فهذا الفصام والفصل وهو جزء من القضيه اللي ذكرناها قبل شويه، اللي هي انه الانسان ما يستغني، وإذا استغنى وظن فانظر إلى أين يمكن أن يصل من حالة الانحطاط. هذه عشر نقاط أو عشر ملاحظات تبرز لنا أهمية دراسة وقراءة الفكر الغربي، على أني أنبه إلى شيء، وهو أنه لست مع من يدعو هكذا إلى قراءة الفكر الغربي أو تاريخ الفكر الغربي بدون أنه يكون في منهجية أو يكون في يعني تأصيل أو يكون فيه، وليس هذا من باب المبالغة، لأنه حقيقة أنتوا تعرفون كتب تاريخ الفكر الغربي أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال هي كتب كتبها الغرب أنفسهم، جيد؟ ولكن هذا الغرب يعني هو يكتب بلغته وثقافته، حقيقة أحيانا تكون الكتابة مشكلة جدا، تكون الكتابة فيها مضامين مشكلة، سواء من ناحية الانتصار للمذهب الإلحادي أو الانتصار للقضية المادية أو الانتصار للرؤية العلمانية أو التشكيك في بعض المضامين الإيمانية. يعني مثلا وأنا أقرأ في هذا الكتاب الدين والعقل الحديث لمست هذا بشكل واضح، يعني هو كان مثلا يرد على إسحاق نيوتن في استدلاله بالنظام الكوني على وجود الخالق، فهو يرد عليه يقول لا أبدا النظام لا يدل على وجود خالق ومدري إيش وكذا، وبعدين عقب شوي يقول وأيضا يعني لا يمكن أن نقول إنه الأمور العلمية تنفي وجود الخالق. طيب بس أنت جالس تفصل بشكل طويل إنه الأمور العلمية لا يمكن أن يثبت بشيء منها وجود الخالق ولو كان في مقدمة من مقدمات الدليل،

0: ثم تأتي فتقول هكذا. يعني أنا أقصد أنه الكتب الغربية ليس فقط في تاريخ الفكر الغربي، وإنما حتى البعض يتوسع فيها مثلا في قضية تطوير الذات. يلا يا جماعة خذ اقرأ لك 60 كتاب في تطوير الذات، وهي كتب مترجمة وكثير منها فيها الثقافة الغربية. مو لا نقرأ، بس ليس صحيحا أنه هكذا يفتح المجال إذا أردنا فعلا أنه يكون عندنا ثقافة آمنة كما يقال. طيب هذه يعني هذا العنصر الأول. إحنا سنقف الآن للصلاة وبعدين نكمل بإذن الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد. إحنا أخذنا قبل المغرب أخذنا 10 فوائد وملاحظات تدفعنا لدراسة تاريخ الفكر الغربي. قلنا هي راح تكون يعني يستحسن استصحابها أثناء المسير. العنصر الثاني إيش كان؟
1: ملامح تاريخ الفكر الغربي مجمل.
0: ملامح مجملة الآن عن تاريخ الفكر الغربي، ملامح مجملة زمنية سريعة جدا، وبعدين راح نبدأ إن شاء الله في العصر الأول. بداية مثل ما تفضلوا الزملاء الكرام، العصور الوسطى. العصور الوسطى احنا نتحدث عن مرحلة 10 قرون. 10 قرون كانت تحكمها في أوروبا سمة واحدة، أو لنقل سمة متقاربة، سمات متقاربة. هذه القرون الوسطى أو العصور الوسطى كانت من القرن الرابع الميلادي إلى القرن الرابع عشر الميلادي، من الرابع الميلادي إلى الرابع عشر الميلادي تقريبا. هذه 10 قرون إيش كانت سماتها؟ إيش أبرز شيء كان فيها؟ كانت عصور سيطرة الكنيسة على المجتمعات الغربية، عصور التدين الكنسي، عصور التدين بالديانة النصرانية بطريقة رجال الدين الإكليروس، بطريقة الكهنوت، بطريقة الكنيسة ونظامها. جيد؟ هذه الحياة لازم احنا نفهمها. انا ما راح ادخل فيها، يعني ما راح ادخل فيها، بس نبغى نفهم الخلاصة انه هي ايش كانت. هي كانت داخلة في كل تفاصيل الحياة، في كل تفاصيل الحياة. والإشكالية أو مما زاد الأمر إشكالاً أنه الكنيسة غير أنها متبنية دين محرف، والدين المحرف لا يصمد للضربات الكبيرة، تبنت نظريات فلسفية أدخلتها في عباءة الكنيسة، وصار الطعن في هذه النظريات كالطعن في الكتاب المقدس أو في الكنيسة. ولذلك أنتم تجدون أن جزءاً من الإشكال الذي وقع بين العلماء في قضية مركزية الشمس أو في المكتشفات العلمية، جزء من الإشكال لم يكن الصدام مع المضامين الإيمانية بقدر ما هو الاقتناع بمضامين فلسفية. مثال على ذلك إيش؟ ممكن تستغربون. لا لا لا، مو قضية مركزية الشمس، قضية نوع حركة الكواكب، هل هي دائرية أم بيضاوية؟ كان الاعتقاد السائد انه الحركه دائريه. طيب اذا قلنا بيضاويه ايش صار في الحياه؟ يعني ايش صار؟ لا صار شيء، لانه كان في اعتقادات فلسفيه انه الدائره هي اكمل الحركات، وهي من مخلوقات الله التي يجب ان تكون على اكمل شيء، ولذلك يجب ان تكون حركه الكواكب دائريه. لما جاء كبلر هو الذي استنتج بالحسابات والدراسات انه حركه الكواكب بيضاويه وليست دائرية. صارت مشكلة كبيرة، صارت مشكلة. عموما العصور الوسطى كانت عصور كنسية، كان سلطان الكنيسة أعلى من أي سلطان في المجتمع. الزواج عن طريق الكنيسة، الموت والحياة تخرج للوجود، تمر بالكنيسة، تموت تمر بالكنيسة. طيب الكون كيف تنظر له؟ تنظر له بناء على نظر الكنيسة. العالم مقسم إلى قسمين، ما تحت القمر وما فوق القمر. جيد؟ العالم صغير ومغلق، التاريخ تو بدأ، يعني العالم بدأ قبل 4000 سنة قبل الميلاد، ونهاية الكون محتمل أن تكون عام 4000 ميلادي، المسيح في النص بالضبط، 4000 قبل الميلاد 4000. تصور مغلق بسيط واضح، أجزاء ليست كثيرة. هذا الآن العصور الوسطى. طبعا هذا أيضا باختزال، لأنه فيه طبعا مضامين كثيرة. في شخصية مهمة جدا جاءت في القرن 13 ميلادي. هذه الشخصية تتوقع أنها فتتت هذه المفاهيم أو زادتها في القرن 13، زادتها. يعني إلى اليوم إلى اليوم الفلسفة الدينية الكنسية تدرس ما أتى به هذا الشخص. هو أعظم فيلسوف نصراني مر على تاريخ الكنيسة ديني، اللي هو توما الأكويني. توما الأكويني أحيانا يسموه توماس، لكن توما الأكويني، توما الأكويني هذا هو اللي جاء بالتوفيق بتجوز بين العقل والنقل، يعني هو اللي جاء وحاول يؤلف بين النظرية العقلية الدينية أو بين القضية الدينية وبين القضية العقلية، وأنه لا تصادم جيد، وبالتالي زاد من رسوخ قضية الكنيسة والإيمان بالكنيسة. كان المبدأ السائد في الإيمان الكنسي أن هناك مفاهيم، هذه المفاهيم لا يسأل عنها من الناحية العقلية، وإنما يعتقد بها اعتقادا فقط، وإذا لم تستوعب الدين النصراني بهذه الطريقة ستقع في إشكالات التثليث. لا شوف، أنا ممكن أشرح لك بعض الأمثلة، بس التثليث قضية إيمانية، إيمانية يعني أنت لا تحاكمها بالمبدأ العقلي. أنت هذا دين وفي أشياء عقلية، افصل، هذا تعتقد به خلاص، هو دين تعتقد به، وهذه إشكالية طبعا. وهنا نقطة مهمة جدا جدا تفيدنا في قضية الليبرالية والحداثة والعلمنة وعصور التنوير اللي صارت في المجتمع الغربي، أنه مع الأسف اللي صار في المجتمع الغربي هو أنه الأديان كلها وضعت في سلة واحدة، وما كانوا يرونه في الكنيسة مع فسادها والفساد رجال الكنيسة واللي حصل والظلم كل ما حصل في تاريخ الكنيسة مع الاعتقادات الخاطئة ومع ومع ومع، جعلت الأديان كلها، يعني لم يعد هناك معنى لأنه ينقد الدين النصراني وحده. فلما نيجي ذكر الإسلام مثلا، لا ترى هي كلها خلاص، احنا عشنا 10 قرون في الدين وعرفنا ما هو الدين جيد، وهذه قضية في غاية الأهمية. طبعا هنا مبحث لن أذكره، لن أذكر تفاصيله، لكن هو مبحث من المباحث التي يجب الاهتمام بها، اللي هو ضرورة الاهتمام إلى أنه دخول المفاهيم الوثنية في العقيدة النصرانية. هذه قضية مهمة جدا ولها أثر في السياق، لكن لأنه حديثنا ليس عن العصور القديمة فلن ندخل، فقط أنا أقول أنه راجعوا هذه المسألة. طيب إحنا الآن هنا يعني لو اعتبرنا قضية الدين والمعنى والحقيقة هنا في العصور الوسطى، المفروض نكتب هنا العصور الوسطى، العصور الوسطى إيش كان يمثل الدين والمعنى والحقيقة؟ كل واضح، الدين كامل تام، الحقيقة واضحة وبالغة، المتعلقة بالكون واضحة عن طريق الكنيسة، المتعلقة بالحياة وفهم الناس واضحة متعلقة عن طريق الكنيسة، المعنى كل شيء له معنى، كل شيء في الوجود له معنى، الكواكب لها معنى تدل على الخالق، الشجر له معنى يدل على الخالق، وجود الإنسان لا يوجد فراغات في هذا الكون، لا يوجد مساحات غير مفهومة، لا يوجد، كل شيء في هذا الكون هو مفسر عن طريق الدين ومفسر عن طريق الكنيسة. والمشكلة هي أن هذا التفسير لم ينتج لا عن قراءة مجردة من ناحية الناس ولا عن تأمل وتفكير، وإنما عن طريق الاحتكار التعليمي، الاحتكار التعليمي المتعلق بالمفاهيم الدينية من جهة الكنيسة. أنا مثلا أكون نصراني، طيب أنا كيف أتعرف ديني؟ أقرأ الكتاب المقدس؟ لا، ما أقرأ كتاب، ما حد يقرأ كتاب مقدس بالضبط. أنا ما أقرأ كتاب مقدس، أنا أفهم ديني عن طريق الكنيسة جيد. ولذلك وهذه نقطة أيضا مهمة، جزء من المشكلات التي حصلت مع غاليليو وغير غاليليو من المكتشفات العلمية، ترى ليست المشكلة فقط هي وجود نظريات علمية جديدة تصادم بعض الاعتقادات الكنسية، جزء من المشكلة هي أنه صار هناك من يحدث الناس بالحقائق خارج عباءة الكنيسة، أنه يعني لم يكن شيئا طبيعيا أنه في سياق خارج الكنيسة خارج الدين يضيف للناس المعاني والحقائق وهو يعني خارج هذه العباءة. هذا الآن احنا نتكلم عن العصور الوسطى جيد؟ العصور الوسطى في خلاف في تحديدها، لكن فينا نقول تجوزا مع مجمع نيقيا، بعد مجمع نيقيا اللي هو 325 بالضبط، بعد ما اعتمدت العقيدة المحرفة عن طريق الإمبراطور. طيب هذه المرحلة الأولى جيد. المرحلة الثانية اللي هي إيش المرحلة الثانية بعد هذه؟ عصر النهضة. عصر النهضة. طيب عصر النهضة يا جماعة هو عصر، وهذا يفيدنا أيضا، يعني أنا ودي بصراحة دائما لما نقرأ التاريخ أو ندرس التاريخ إنه ما نأخذه كأحداث فقط، نحاول نحلل ونقيس. جيد؟ لما يكون في المساحة اللي عندك ممتلئة من خلال الكنيسة، من الصعب أن تأتي المرحلة التالية بمفاهيم أخرى تماماً تملأ هذه الفراغات، أو لنقل بمفاهيم مبتكرة وجديدة. يعني التغيرات لا تحدث من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مباشرة. أحياناً لما يحصل فراغ معين ما في وقت تكون في نظريات جات أو أفكار فلسفية جاءت، إيش يسووا حتى يسدوا شيء من الفراغ؟ استيراد. وهذا بالضبط اللي حصل في عصر النهضة يا جماعة. أوروبا من هنا إلى هذا اللي هو القرن السابع عشر، السابع عشر هنا إيش اللي هو إيش؟ إيش يسمى عصر النهضة؟ لا لا لا لا يا جماعة، عصر النهضة، عصر النهضة من كم إلى كم؟ القرن الخامس عشر والسادس عشر. طبعاً أيضاً في خلاف، بعضهم يمدوا إلى السابع عشر. عصر النهضة الخامس عشر والسادس عشر، حلو؟ تمام. الآن إحنا نتكلم هنا عن وجود نظريات أو قضايا دينية تغطي مجالات الحياة، صح؟ القرن السابع عشر، سابع عشر جاءت نظريات جديدة ملأت وسدت فراغات. طيب القرنين اللي هنا إيش صار فيها؟ بس لو لاحظت أستاذي وأثناء قراءتك ربما لم تجد أو لم تقف على أسماء فلاسفة كبار أسسوا لنظريات فلسفية كبرى في عصر النهضة.
1: كانت ناقدة للسابق بشكل عام،
0: أغلب ما كان فيها ثقافة الإنسانيين، الثقافة الفنية، التجارية، الاقتصادية، العلوم كذا. طيب الثقافة من فين جاءت هنا في عصر النهضة؟ ما كان في نظريات جديدة تستحق الوقوف، ما تغيرت أوروبا تغير حقيقي. الذي حصل هو إحياء التراث اليوناني، إحياء الثقافة اليونانية بالضبط. ها؟ أيوة، إحياء أفلاطون والانتصار بأفلاطون على أرسطو. أرسطو إيش كان يمثل؟ كنيسة. بالضبط. توما الأكويني، توما الأكويني كان أقوى من رسخ مين؟ أرسطو. إحنا نتكلم عن توما الأكويني في العصور الوسطى. الآن إحنا قلنا توما الأكويني في أي سياق؟ في العصور الحديثة ولا الوسطى؟
1: في الوسطى.
0: في الوسطى اللي قلنا رسخ إيش؟ ممتاز، رسخ العلاقة بين الدين هذا ورسخ معنى الدين، حلو؟ أضاف يعني انتصر لأرسطو. قبل توما الأكويني كان في خلاف بين يعني هل أفلاطون ولا أرسطو أفلاطون؟ توما الأكويني رسخ أرسطو، صار أرسطو أساس في القضية الكنسية. لما جاء عصر النهضة أعيد إحياء أفلاطون وأرسطو أيضاً، ولكن إيش الفرق؟ قالوا إحنا مالنا ومال الوسائط في فهم أرسطو، لازم نحيي أرسطو مباشرة، نقرأ أرسطو مباشرة، ابعدوا عننا بالرشد، لأنه بالرشد كان موجود، كان موجود بقوة. ممكن تتذكروا محاضرة بالرشد، أخذنا أنه كان موجود في المجتمع الغربي وتأثيراته، وهو الشارح أفضل من شرح كلام أرسطو. ابعدوا عننا بالرشد، ابعدوا عننا كذا. طبعا هو في عموما في تيارات وخلافات، في التيار المدرسي وفي تيار وفي تيار الرشدي، لكن دعونا من هذه الخلافات. اللي يهمنا انه عصر النهضة لم تكن فيه نظريات فكرية فلسفية كبرى أسست المجتمع الغربي، اللهم باستثناء قد نقول يعني بعض الشخصيات المحدودة مثل ميكافيلي في كتابه الأمير، نستطيع أن نقول أتى بنظرية سياسية صار لها تأثير فيما بعد. طبعا هو كان في عصر النهضة ولم يكن في القرن السابع عشر. عموما بعد قليل سأتي لبعض الرموز في بعض الأشياء، في بعض الأشياء، لكن حقيقة لما تنظر القرن السابع عشر، لا، القرن السابع عشر أوروبا بدأت تختلف. وزي ما قلنا في الفوائد اللي في بداية المحاضرة إنه الأفكار والتغيرات على أرض الواقع تحتاج بالضبط تراكم زمني طويل. حتى استطاعت أوروبا أن تنشئ فلسفتها، فلسفتها الجديدة احتاجت إلى قرنين من الزمن. القرنين هذه كلها كانت تغييرات، ولكنها كانت تغييرات عملية وثقافية وأدبية وفنية وتجارية واقتصادية للآخرة. جيد؟ متى استطاعت أوروبا أن تنشئ نظرياتها بنفسها؟ في القرن السابع عشر. مين اللي كان في القرن السابع عشر؟ ديكارت أبو الفلسفة الحديثة، إسحاق نيوتن وإن كان على المستوى العلمي لكنه أحد الثورة عظمى، سبينوزا، توماس هوبز، فرانسيس بيكون مؤسس المنهج التجريبي إلى آخره. أسماء كبيرة أسست لمناهج. لذلك تعرفوا شو لقب القرن السابع عشر؟ لا، القرن الثامن عشر يلقب بعصر العقل. القرن السابع عشر يسمى بعصر المناهج أو عصر المنهج. عصر المنهج، في منهج، في شيء جديد نشأ في أوروبا، بدأت تصنع نفسها بنفسها. هنا أتت بثقافات أخرى. واضح؟ طيب القرن الثامن عشر إيش اللي صار؟ اللي صار إنه المناهج التي أتي بها في القرن السابع عشر صارت تطبق على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها زيدت ومدت من الناحية التنظيرية. القرن الثامن عشر من الناحية النظرية عندنا كانت، فولتير، عندنا مجموعة كبيرة من الفلاسفة الكبار اللي أحدثوا تنظيرات جديدة أو زادوا في التنظيرات القديمة، ثم حصلت التطبيقات وختمت التطبيقات وتوجت في القرن الثامن عشر بإيش؟ ثورة فرنسية 1789. الثورة الفرنسية كانت هي التتويج للقرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. يعني لو جاء واحد قال، طبعا الثورة الفرنسية معروفة غيرت وجه التاريخ وما أدري إيش وكلام طويل معروف الكلام فيها، هذه الثورة الفرنسية لم تكن لتحدث لولا التنظيرات، خاصة اللي في بداية القرن الثامن عشر، فولتير وكانت، جون لوك إلى آخره. فهذا سياق. طيب الآن إيش إحنا ماشيين هنا في الدين، في المعنى، في الحقيقة؟ يا جماعة شوفوا، ممكن تتغير معلومات، ممكن يصير كان إنسان مؤمن صار ملحد، لكن في نمط معين في ثقافة العقول لا يتغير بسهولة. هذا النمط عصر النهضة، لو قلنا العقول، العقل الغربي في عصر النهضة أقرب إلى العصور الوسطى أم إلى العصور الحديثة؟ في جزء كبير منه أقرب إلى العصور الوسطى، في جزء كبير منه أقرب إلى العصور الوسطى، وإن كان أتى بنظريات تخالف، وإن كان أتى بثقافات تخالف، لكن النمط الثقافي العام الذي يحكم طريقة التفكير كان أقرب إلى العصور الوسطى. طبعاً هذا تعرفوا كل الأحكام اللي أتكلم عنها، لأنه أنا أتكلم عن مساحة أوروبا وأتكلم عن قرنين، وبالتالي الحكم لا ينطبق على كل واحد بعينه، وإنما أتكلم عن حالة. جيد؟ إذن العصر النهضة العقول فيه كانت أقرب للعصور الوسطى، لذلك نجد أنه مثلاً كوبرنيكوس، مثلاً نظريته لما أتى بها في القرن السادس عشر حقت مركزية الشمس، ما اعتبرت في أوروبا إلا بعد قرن كامل. طيب مين اللي ما اعتبرها؟ الجواب السائد الذي يعرفه الجميع، الكنيسة. ليس صحيحاً. الذي لم يعتبرها ليس فقط الكنيسة، المثقفون في تلك لم يتقبلوها، لم يتقبل فكرة كوبرنيكوس. جيد، طريقة التفكير أقرب لقضية القرون الوسطى. أبرز تغير حصل في عصر النهضة هو انزياح مركزية الآخرة من حيث الاهتمام والتفكير إلى إيش؟ الإنسان. طيب خلينا إحنا هنا نكتب أيضا، فين القلم الأحمر؟ مع الدين والحقيقة والمعنى نكتب الإله. جيد، طبعا مفهوم الإله عندهم فيه مشكلة أصلا، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن كثير من التصورات الدينية هذه الخاطئة. وهنا طيب وهنا نكتب أيضا عفوا نكتب هنا المادة وهنا نكتب الإنسان. هذه يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. كم مركزية عندنا؟ ثلاث مركزيات، مركزية ومركزية مركزية المادة. جيد. بدأت أوروبا بمركزية الإله وانتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية الإنسان، ثم انتقلت تزحزح شيئا فشيئا إلى مركزية المادة، حتى صار الإنسان الذي ضحي لأجله ومات لأجله من مات من الفلاسفة والعلماء والآخر حتى يضعوه في المركز، صار الإنسان هذا الذي جوهد لأجله ليس هو المركز. هنا في هذه الفترة كان الإنسان هو المركز، في الأخير لم يعد الإنسان هو المركز، الإنسان صار حثالة كيميائية، جزء من المادة، جزء من الطبيعة. المركز هو الطبيعة، المركز هو المادة. أيام ما كان في مركز. إيه لا بس هو المادة متوافقة مع اللامركزية أصلاً، يعني لأنه الإنسان لا عادي الإنسان لا تكبروا الموضوع. بل بالمناسبة يعني حتى العقل كما ذكرنا أنه مين يقول أنه العقل قادر على التوصل للحقائق؟ بل حتى العلوم الطبيعية نفسها وقع فيها الشك مؤخراً في قرون متأخرة أنه هي لم تحقق ما بشر به في القرن التاسع عشر الذي كان من ألقابه عصر عبادة العلم. طيب إذن هنا الدين المعنى الحقيقة الإله، هناك اللا دين اللا معنى اللا حقيقة المادة، هنا مركزية الإنسان. في عصر النهضة لا نستطيع أن نقول صارت مركزية الإنسان تحققت تماما، ولكن بدأت. إيش الدليل؟ أبرز حركة في عصر النهضة إيش هي؟ حركة إيش؟ الإنسانيون، من اسمها الإنسانيون، رجوع الإنسان للاهتمام بنفسه بذاته بعيدا عن أن يدخل المعطى الأخروي أو المعطى الديني في الموضوع. ماشي أنا ممكن أكون مثلا متدين وأروح الكنيسة ومدري إيش وكذا وكذا، لكن ترى هذا يعني شيء، بس أنه الأساس اللي أنا أفكر فيه وأمضي لأجله هو قضية أنا والإنسان والاهتمام بالإنسانية والرجوع. طبعا هذا يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا، يؤثر على تفاصيل الحياة شيئا فشيئا. أذكر أحد الزملاء كان يتحدث عن مثال في هذا، مثال جميل يعني، ويقول مثلا الإنسان سابقا كان ينظر في المجتمع الأوروبي، كان ينظر إلى الشجرة مثلا، ينظر إليها على أنها سبحان الله سبحان الخالق، انظر حتى لو لم يدخل فيها قضية دينية يتكلم فيها من ناحية المعنى، شوف الجمال الله يعني تناسق الخريف اصفرت، المعنى الجمال القيمة. تأخر الزمن شوية صار عجيب، إيش اللي خلاها تعيش 300 سنة؟ حلل شوف قيس، طيب لو قطعناها كم ممكن نحولها إلى المصنع، كم ممكن تجيب، كم ممكن كم طابق، كم كرسي، كم كم كم إلى آخره. فهذا أثر يعني أثر تأثير أنت تلمسه، إذا لمسته في هذه الحالة فجر القضية لترى تأثيراتها في مختلف الحالات. هذا عرض لا أستطيع أن أقول أنه كافي أو وافي، وإنما أقول هو فقط يقرب شيئا من المعنى، شيئا شيئا بسيطا من المعنى الذي كان عليه التاريخ الفكر الغربي باختصار شديد. طبعا القرن الثامن عشر كان عصر التنوير، عصر الثورة الفرنسية. القرن التاسع عشر فعلا فعلا الإنسان كان يعني يسير بهذا السير، يعني من هنا ينطلق بهذا الانطلاق. في القرن التاسع عشر جاءت النظريات الفكرية والفلسفية المتطرفة، يعني اتجه الإنسان إلى التطرف الفكري في الإيغال في قضية اللا معنى، في الإيغال في قضية عبادة العلم، في الإيغال في قضية المادة. يعني مثلا فلاسفة، لما تقول فلاسفة القرن الثامن عشر تتكلم عن فولتير، تتكلم عن اللي نظروا للمجتمع المدني، كانت جون لوك إلى آخره. جون لوك يعني من كان في القرن السابع عشر. لما تروح القرن التاسع عشر إيش الأسماء اللي تجيك؟ كارل ماركس، تتكلم عن نيتشه، تتكلم عارف يعني تروح هناك يعني اختلفت القضية. أنت لك أن تقارن بين ديكارت ونيتشه جيد، فرق كبير جدا جدا. أنت تقترب إلى إلى إلى المغالاة في قضية المادية أو المغالاة في قضية اللامعنى. عندك نيتشه طبعا، هيجل من أكبر المؤثرين على الإطلاق في القرن التاسع عشر، مؤثر جدا جدا. عموما راح يجينا إن شاء الله من وصل له داروين من الناحية العلمية. طيب هذا العنصر الثاني في الموضوع. العنصر الثالث نتكلم عن إيش قلنا؟ العنصر الثالث سمعنا العنصر الثالث عصر النهضة، سمات. طيب أول شيء التسمية، إحنا ذكرت سابقا إنه ذكر أن من سمى عصر النهضة أو إنه أطلقت هذه التسمية في القرن التاسع عشر، التاسع عشر على يد مؤرخ فرنسي أطلق على هذا القرن أو على هذه تلك المرحلة اللي هي مرحلة اكتشاف الإنسان، مرحلة اكتشاف العالم، مرحلة عصر النهضة. طيب النقطة الثانية الزمن، متى كان عصر النهضة؟ احنا ذكرنا القرن، طبعا هذا على وجه الإجمال. على وجه التفصيل عندنا أقوال في نهاية العصور الوسطى، تعرفوا النهضة بعد العصور الوسطى، متى انتهت العصور الوسطى بالضبط؟ في أقوال قول أنه مع اكتشاف أمريكا 1492 بالضبط، وهو من أشهر الأقوال أنه انتهت العصور الوسطى مع سقوط القسطنطينية 1453. وفي قول أنه مع الإصلاح الديني في 1517، يعني نتكلم القرن السادس عشر. وفي قول أنه مع نهاية القرن الرابع عشر، مع نهاية القرن الرابع عشر. وهذا يعني كأنه هو اللي يعني اللي صار عليه عدد من المؤرخين أنه خلاص نهاية القرن الرابع عشر اللي هو نهاية عصر العصور الوسطى، بعدين نبدأ من الخامس عشر والسادس عشر عصور النهضة. وأيضا أؤكد على ما أكد عليه بعض الزملاء قبل قليل أنه الأفكار لا تعرف الحدية في السنوات. ما هو صح أنه إحنا نقول عام كذا انتهى كذا وبدأ كذا، لا، هي أفكار متداخلة ومتقاربة، لكن هذا هو التقسيم التقريبي للموضوع. طيب عصر النهضة ما هي سماته؟ تفضل الأستاذ حسان قبل قليل وذكر مجموعة من السمات حقيقة مركزة ومرتبة. ممكن أنا أذكر يعني أربع سمات لعصر النهضة لمن أراد أن يكتبها. واحد، ظهور النزعة الإنسانية وإحياء العلوم اليونانية الإغريقية القديمة. ظهور النزعة الإنسانية وإحياء العلوم اليونانية الإغريقية القديمة، أفلاطون، أبيقور إلى آخره. السمة الثانية من سمات عصر النهضة، نتكلم عن سمة يعني أبرز الأشياء، حركة الإصلاح الديني، حركة الإصلاح الديني، وراح أذكرها إن شاء الله. السمة الثالثة بداية الثورة العلمية التجريبية، بداية الثورة العلمية التجريبية. السمة الرابعة إيش؟ إيش ممكن نقول؟ السمة الرابعة الفنون، أقرب للعنصر الأول. نزعة إنسانية. إيش باقي؟ مو الاستعمار، اللي هو المكتشفات الجغرافية، المكتشفات الجغرافية الجديدة وما تبعها من عوامل اقتصادية. يعني لك أن تقول حركة الملاحة وما تبعها من حركة اقتصادية تجارية، لأنه هذا مؤثر على هذا. بل إنه ذكر بعض الباحثين إنه أصلاً من أسباب الذهاب لاكتشاف البلدان القضية التجارية أصلاً. يعني إنه وجود السوق في إيطاليا كان يتطلب أيدي عاملة جديدة وبيئات مستهلكة وما إلى ذلك، فهذا أدى إلى انطلاق ومن ثم الاكتشاف. طبعا هذا الاكتشاف اكتشاف للعوالم الأخرى، هذه له تأثيرات ثقافية. يعني مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري ذكر في كتابه العلمانية الجزئية الشاملة، ذكر شيئا من المؤثرات الثقافية على الفكر الغربي من ناحية في قضية المكتشفات. يعني مثلا منها قضية التعددية، أن هناك أناس آخرون يعيشون بثقافات أخرى بتطلعات أخرى، بآمال أخرى، يعني الإخراج عن دائرة الانغلاق التي كانوا عليها. هذه أبرز سمات نستطيع أن نقول إنها كانت، لا أربعة أربعة أربعة سمات ذكرت، أربعة المكتشفات. الثورة العلمية التجريبية هذه ثالثة. هذه يعني خلينا أقول لكم بعد قراءة طويلة عريضة في عصر النهضة، كلام كثير جدا، بعض الباحثين يذكر عنصر، بعضهم يذكر عنصرين، بعضهم يذكر ثلاثة، بعضهم يزيد على هذه الأربعة، بعضهم، لكن أنا حاولت أني ألخصها في هذه الأربعة بحيث أنه هي فعلا أبرز السمات اللي نقدر نقول كانت عليها أوروبا في القرن الخامس عشر والسادس عشر، مع ملاحظة أنه إحنا هنا تركيزنا في هذه المادة على التاريخ الفكري، يعني على ما لا علاقة له أو على ما له علاقة بصورة أو بأخرى في التأثير الفكري. جيد. طيب، مو الدين الإسلامي هو اليونان أول شيء هو يعتبر أصلاً ضمن السياق الأوروبي، فهو يرجع لأجداده، هو يعتبر نفسه راجع لأجداده. جيد. لذلك لما تكلم مثلاً في كتاب آلام العقل الغربي، هو يتكلم عن العقل الغربي ابتداء من اليونان والعقل الغربي. الشيء الثاني إنه القضية الإسلامية هي قضية عداوة. الأمر الثالث إنه ومع ذلك حصل تأثر. ومع ذلك حصل تأثر، والتأثر هذا ليس بالضرورة أن يكون مقصوداً، لكن حصل تأثر بأشياء كثيرة، سواء بالكتب المترجمة، يعني بعد شوية لما يجينا حركة الإصلاح الديني اللي هي بلا شك ولا ريب من أعظم الأحداث اللي صارت في عصر النهضة، في بحث مستقل في أنه مارتن لوثر هل كان متأثراً بالقضية الإسلامية أو لا، يعني هل حركة الإصلاح الديني نتيجة تأثره بالإسلام أو لا، طبعاً لم يكن مسلماً طبعاً. الكنيسة أطلقت على أتباع مارتن لوثر المحمديين أو شيء زي كذا، إنه هم يعني متأثرين بالفكر الإسلامي. يعني إلى الآن ما وقفت على شيء واضح جدا، في علامات، يعني مثلا مارتن لوثر كان يتكلم العربية، من الأشياء التي أتى بها أشياء تتفق مع الدين الإسلامي كذا، يعني تحليلات، ما دخلت أكثر من هذا البحث الذي قرأته سريعا. لكن لذلك مثلا فرانسيس بيكون، أنا ما بستعجل في الأحداث، لكن فرانسيس بيكون اللي هو مؤسس المنهج العلمي التجريبي، جيد، من المرتكزات الكبرى التي أتى بها أنه ضرب أو حاول أن ينسف المنطق الأرسطي، لأنه كان يرى أن المنطق ضد الثقافة المنطقية الأرسطية، ضد الثقافة التجريبية. تعرف المنطق أصلاً يسمى المنطق الإيش؟ الأرسطي الصوري. جيد. هو يتكلم عن الكليات، يتكلم عن معاني ذهنية، لا يتكلم عن الواقع. جعلوا بعض الباحثين والمؤرخين جعلوا أنه من المحطات التي أدارت عجلة النهضة الأوروبية هي التخلص من المنهج الصوري الأرسطي والانتقال إلى المنهج التجريبي. هناك نقاط أو هناك بحوث أو خلينا نقول مشاركات وتحليلات في من أين استمد فرانسيس بيكون هذا النقد للمنطقة الأرسطي، لأنه تعرفوا كان مسبوق قريبا بابن تيمية الذي نقد المنطقة الأرسطي نقدا تفصيليا لم يسبق إليه قبل ذلك. عموما النقطة الأخرى في هذا العنصر اللي هي أبرز الشخصيات في عصر النهضة، ذكرت مين أستاذي في الشخصيات؟ ذكرت دافنشي وميكافيلي ومارتن لوثر ودانتي. طيب، هو عموماً الشخصيات كثيرة. جيد، الشخصيات كثيرة، احنا لما نذكر مجموعة مختصرة، يعني أنا ذكرت مثلاً مارتن لوثر، يعني من الناحية الفنية عندنا مايكل أنجلو، عندنا دافنشي، لكن نأخذ دافنشي كمثال فقط واحد. من الناحية الأدبية شكسبير، من الناحية العلمية كوبرنيكوس، يعني من الناحية التنظيرية الفلسفية ميكافيلي. هذه أبرز الشخصيات في عصر النهضة، مع وجود شخصيات أخرى في السياق الإنسانيين، حركة الإنسانيين لها رموزها. جيد، هذه من أبرز الشخصيات في عصر النهضة. إيش ممكن نقول إنه أبرز الآثار التي ترتبت على عصر النهضة؟ لا التي ترتب كيف يعني؟ قصدك العصور الحديثة متأثرة بعصر النهضة؟ جميل، يعني لنا أن نقول أن الأثر الأول هو نقل أوروبا أو عمل جسر، حالة جسرية ما بين العصور الوسطى والعصور الحديثة، أنه كانت الأشياء التي حصلت في عصر النهضة جسرت الفجوة بين العصور الوسطى وبين العصور الحديثة، وبالتالي هي سبب لما حدث بعد ذلك في العصور الحديثة. جميل. أيضا انزياح المركزية شيئا فشيئا من المركزية الإله في نظرهم إلى مركزية الإنسان شيئا فشيئا. هذه من أبرز الآثار التي ترتبت على عصر النهضة، والآثار أكثر من ذلك. طبعا على المستوى الديني حصلت آثار كثيرة، لأنه لما حصلت جاءت حركة الإصلاح الديني، حركة مارتن لوثر التي نشأ عنها المذهب البروتستانتي. لما جاءت حركة مارتن لوثر كان يتوقع أنه أو عقدت عليها آمال إصلاحية، لكن في الواقع اللي حصل، بس أبرز حدث حصل بعد الإصلاح شو؟ حروب الدينية، حرب دينية طاحنة بين البروتستانت والكاثوليك. جيد، حرب 30 عام. وهذه الحرب تعرفوا يعني أنتوا، إحنا يمكن عايشين مرحلة حرب 7 سنوات أو 8 سنوات في المجتمع العربي، وشايفين قديش آثارها، يعني آثارها الفكرية والنفسية والاجتماعية وال إلى آخره. فلك أن تتخيل حرب 30 عام باسم الدين، باسم الإصلاح الديني وما يضاد الإصلاح الديني، لك أن تتخيل أثرها على النفوس، خاصة في وقت السياق الثقافي العام يتجه للإنسان بعيداً عن الدين. فتأتي مثل هذه الأحداث تعجل أيضاً بالتخلص من القضية الدينية. طيب، إحنا باقينا دقائق، باقينا 13 دقيقة إن شاء الله على الموعد. عندي بعض النصوص السريعة. مثلاً في تاريخ الفكر الأوروبي، وهو من الكتب الجيدة، وذكروني ممكن نأخذ مراجع، أسماء مراجع ممكن تفيد في البحث، في كتاب تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لرونالد سترومبرغ. هذا كتاب من الكتب المرجعية الأساسية في هذا الباب. يقول مثلاً: لم يوضع أي أساس فكري لمناهضة المسيحية قبل القرن 17. لو تتذكروا قضية أنه عصر النهضة لم يكن عصر الإنتاج، هذا لم يوضع أي أساس فكري لمناهضة المسيحية قبل القرن 17، هذا فضلاً عن لإنتاج أفكار أخرى، بل حتى في مناهضة الدين لم تحدث أفكار كبرى. يعني النقد المركزي صار عدة نقودات، بس من أوائل النقودات المركزية الكبرى التي زحزحت وأحدثت إشكالاً كبيراً في النقد الديني، نقد سبينوزا. سبينوزا كان في القرن 17، كان نقد حاد جدا وعلمي، وتوصل بصراحة وصرح بذلك بكل وضوح أنه لا علاقة لموسى عليه السلام بالعهد القديم من ناحية الكتابة، ولا لعيسى عليه السلام بالعهد الجديد من ناحية الكتابة. أي نقد الكتاب المقدس بكل وضوح وقوة، يعني نقد سبينوزا للدين النصراني اعتمد على أمرين. الأمر الأول نقد في إثبات الصحة، نقد تاريخي من حيث عدم صحة ثبوت هذه الكتب إلى من نسبت إليه. الأمر الثاني في المنهج التأويلي، إنه ماشي يلا هذا كتاب مقدس، بس كيف نفسره؟ فأتى بقضية التاريخية أو التاريخانية، اللي هو إنه ليس صحيحاً أن تتعامل مع النص مجرداً عن التاريخ والسياق الذي جاء به، فيمكن أن يقول بالنص الديني في الإطار التاريخي الذي جاء به من حيث الفهم. عندنا يوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة يقول: خصائص عصر النهضة، ذكر خصيصتين: الفردية العنيفة في الأدب والدين والسياسة، 2 العناية البالغة بالعلم الآلي وتطبيقاته العملية أو العلمية الرامية إلى توسيع سلطان الإنسان على الطبيعة والزيادة في رخائه. طيب، عندي أيضا نص في قضية الإنسانيين، كذلك سترومبرغ يقول: الإنسانيون، وركزوا هنا في هذا المعنى، يقول: الإنسانيون لم يسهموا بتاتا في إنجاز أي شيء في مجال العلم والتكنولوجيا، فلقد كان الكتاب والمفكرون الإنسانيون مدمنين على دراسة المؤلفات القديمة، ونهجوا نهج أرسطو وجالين في كل حقل. ثم قال بأن العلم الحديث يبدأ قرابة نهاية القرن السادس عشر، حيث قاد مواكبه نخبة من العلماء يمثلون نهجا من الفكر مختلفا عن نهج الإنسانيين. يعني الآن لما تتكلم عن الثورة العلمية التجريبية تجد من يقارن بين كوبرنيكوس وغاليليو، صح؟ كوبرنيكوس وغاليليو كذا يذكروا مع بعض. لما تقرأ بالتفصيل تكتشف أنه فرق هائل جدا جدا بين غاليليو وبين كوبرنيكوس، وأنه غاليليو أقرب إلى النفس، أقرب إلى النفس الجديد، إلى النفس العلمي التحليلي القوي الآلي الإجرائي المعتمد على طول الملاحظة والتجربة، ومنه إلى كوبرنيكوس اللي هو أقرب للفكر العصور الوسطى. بشكل واضح تقرأ سيرة الرجلين تكتشف الفرق، مع أن كليهما أيدا نفس النظرية. وطبعا تعرف غاليليو هو الذي أحيا من جديد نظرية كوبرنيكوس أصلا في مركزية الشمس. طيب أيضا يوسف كرم يقول تكاثر في إيطاليا عدد الأدباء والعلماء البيزنطيين بعد ضياع ملكهم. بعد ضياع ملكهم فين؟ بيزنطينية. حتى صار الشغف بالأدب القديم عاما في القرن الخامس عشر، وكان الإيطاليون كأنهم يعودون إلى أدبهم السالف اليونان، إلى أدبهم السالف الأدب اللاتيني الملقح باليونانية. ومن إيطاليا انتشر الأدب إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا، وأسرع انتشارها أو وسرع انتشارها اختراع الطابعة في منتصف القرن. الطابعة متى اكتشفت؟ منتصف القرن الخامس عشر. منتصف القرن الخامس عشر. فكانت نهضة، هنا خلاصة الكلام، فكانت نهضة في حقيقتها أنها عودة إلى الثقافة القديمة. كانت نهضة في حقيقتها أنها عودة إلى الثقافة القديمة، ولكن هذه العودة مما يميزها أنها كانت خارج الإطار الكلاسي، وإن لم تكن في ذاتها جديدة. ما ودي يعني أكرر عليكم المعاني المتعلقة، عندي نصوص كثيرة كثيرة مرتبطة بمعالم الحركة الإنسانية، إيش الأشياء اللي حدثت في قضية الفن، الثقافة، الاهتمام بقضية الدنيا، الكلام على دانتي وما أتى به. مثلا نص واحد في عن دانتي يقول يقف دانتي كما وقف صديقه ومعاصره المصور الرسام جيوتو على رأس حقبة جديدة في تطور الفكر البشري، ولما كان كلاهما فنانا عظيما فإنهما عبر أصدق تعبير عن ذلك الشيء الجديد الذي ربما كان يجيش في صدور الكثير من معاصريهم، ولكنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنه كما أفصحا. وهذا الشيء الجديد هو الإنسانية، هو الاهتمام بشؤون الإنسان في الحياة الدنيا. ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا الجديد الذي يزاحم القديم إذا قارناه بالعقائد المسيطرة على أذهان الناس في ذلك العصر، الحياة والكون، ومؤداها أن حياة الإنسان، حياة الدنيا ليست إلا تمهيد الاستقبال إلى آخره. طبعا من الأشياء اللي ذكروها أنه حتى الرسومات اللي في الكنيسة بدل ما كانت مكثفة في قضية المسيح ومريم ومدري إيش، صارت أحيانا يرسم الأشجار والورود وهذا مثال على انتقال شيء من المركزية. من السمات اللي كانت موجودة في الأدب والثقافة في تلك المرحلة العودة إلى شيء من الإباحية الرومانية استنادا إلى الثقافة القديمة أيضا، وهناك أمثلة على هذا المعنى. طيب جزاكم الله خير، صلي اللهم على نبينا محمد. بس ما انتهينا من عصر النهضة، في الدرس الجاي لا، من عصر النهضة ما انتهينا، ما تكلمنا عن الثورة العلمية التجريبية، لسه في العصر السابع عشر. أنا كنت ناوي إني أختصر وأضغط تاريخ الفكر الغربي في محاضرتي، لأنه عندنا تاريخ الفكر العربي 7 و8 محاضرات إن شاء الله. طبعاً هو الأساس، لكن طيب إحنا كده خلصنا. شكراً جزيلاً، الله يعطيك العافية.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع السيرة الخالدة، سيرة خير البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى هجرته العظيمة، الهجرة الخالدة، الهجرة التي أرخ بها للمسلمين، الهجرة التي فرقت بين مرحلة الضعف ومرحلة القوة، الهجرة التي فرقت ما بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، الهجرة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام وحكم الإسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. أسلم أهل المدينة وفشى فيهم الإسلام، وظل فيهم كفار لكن فشى فيهم الإسلام، وكان فيهم يهود ولم يدخل الإسلام في اليهود حتى ذلك الوقت، وجاءت الأوامر من الله عز وجل بالهجرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي وصفتها لكم حتى وصل إلى المدينة في يوم 12 من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة، كان ذلك موعد الهجرة. وكان مصعب بن عمير يحشد الناس كل يوم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا في ذلك اليوم على طريق القادمين من مكة ولا أحد، فلما صار الظهر رجعوا إلى بيوتهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه العظيم أبو بكر الصديق، ودليلهم عبد الله بن أريقط عليهم الثياب البيض، واقتربوا من المدينة بعد صلاة الظهر. في هذه الأثناء كان أهل المدينة كلهم قد رجعوا، ما عدا واحد ظل في الطريق يتأمل ينتظر، هو يهودي من يهود المدينة، والمدينة كان ثلثها تقريبا يهود، فبدأ يصرخ: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. بني قيلة، كان اليهود يستهزئون بالأوس والخزرج القبيلتين العربيتين في المدينة وينسبونهما إلى أمهما. الأوس والخزرج ينتسبون إلى فرع واحد من العرب، وكانت أم ذلك الفرع اسمها قيلة، فاستهزاء بهم ما ينسبونهم إلى رجالهم، ينسبونهم إلى المرأة. هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم، قد جاء. وانتشر الخبر بين الناس، وانطلق الأولاد الصبيان قبل الرجال يستقبلون: جاء محمد، جاء محمد. ووصلوا إليه، طبعا عبد الله بن أريقط الآن تنحى وصلهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، وكان متقاربين في السن، بينهما سنتين فقط في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين فقط. كان الناس ما يعرفونه من بعضهما، فما هم عارفين هذا أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عارفين. إلى أن اشتدت الشمس، فأبو بكر غطى النبي صلى الله عليه وسلم بظله، غطاه بظله، فعندها عرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينادونه: يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والنسوة على البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطرقات، والرجال يرحبون به، والصبيان يرحبون، وبدأ النشيد العظيم: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والنبي صلى الله عليه وسلم مسرور بهذا الاستقبال العظيم وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين، بعد سنين العناء في مكة، بعد سنين الرفض والكفر والتصدي والتحدي، النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذه الأعداد الكبيرة التي تستقبله بالإسلام. 13 سنة وهو في مكة لم يسلم سوى 150 شخص، والآن مئات الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف، فنزل هناك، استقبلوه وألحوا عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في منطقة قباء من ضواحي المدينة، وفورا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابنوا مسجدا، فبنوا مسجدا سريعا من طين، ما أخذ معهم وقت، بنوا مسجدا سريعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل عنده وكان يصلي فيه، و نزل في هذا المسجد أول بناء لله عز وجل في هذا الدين الجديد في الإسلام، نزل فيه قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبدأت الصلاة هناك في ذلك المسجد، أول صلوات في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون طبعا قبلها ملتزمين بالصلاة، وكانوا يخطبون الجمعة. أول من بدأ يصلي بهم الجمعة أسعد بن الزرارة رضي الله عنه، فكانوا يصلون الصلوات الخمس ويصلون الجمعة، لكن هذه المرة يصلون خلف نبيهم بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني عوف، بني عمرو بن عوف، جلس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس. يوم الجمعة انطلق نحو وسط المدينة. في خلال هذه الأيام الخمسة حدثت مجموعة من الأحداث في المدينة. تروي صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. صفية كانت صغيرة، عمرها ذاك الوقت حوالي 18 سنة. تقول: سمعت عمي يحدث أبي، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، وأخوه أبو ياسر من عظماء اليهود. هؤلاء سادة اليهود كانوا طبعا وصلهم الخبر بوصول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ راح أبو ياسر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرف فيه العلامات التي مذكورة عندهم في التوراة، فرجع وجمع اليهود. قال: والله إنكم لتعلمون أنه زمن نبي وتعلمون علاماته، فهو هو، فأطيعوني واسمعوا له. سكتوا، ما عرفوا ماذا يقولون. حيي بن أخطب قال: أنا أتيكم بالخبر. فذهب بنفسه وإذ بالعلامات. تقول: فرجع فالتقى أولا مع عمها أبو ياسر، فقال: أهو هو؟ قال: نعم هو. الآن من يروي هذا الحديث؟ تروي الحديث صفية بنت حيي بن أخطب، حديث عمها مع أبيها. سأله أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: ماذا عزمت؟ قال: عزمت عداوته أبد الدهر. تقرأ أنا تحجج، يعرف أنه نبي ويعاديه جمع اليهود. فهنا حيي قال: والله لا أزال له عدوا أبد الدهر. أبو ياسر خايف، هذا نبي، معادات نبي من أنبياء الله، أمر عظيم جدا. فقال: ابن أمي، حدث أخاه، يحدث حيي ابن أخطب: يا ابن أمي أطعني في هذه ثم أعصني أبد الدهر، أعصني ما شئت بعده، لا تهلك، تعاند نبي. فقال حيي: والله لا أطيعك. واستحوذ الشيطان على حيي بن أخطب فأطاعه اليهود، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المبتعث. لماذا هذا العداء؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، وهم كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. فمن هنا بدأت العداوة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا وقع الإسلام في قلب صفية بنت حيي بن أخطب. تقول: وقع في نفس الإسلام منذ تلك اللحظة، أبي وعمي يقولون هو ثم يعاندون، لكن بنت صغيرة ما تستطيع أن تعاند أباها وعمها، فصبرت ثم أسلمت فيما بعد رضي الله عنها وأرضاها. أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أيضا يحدث حادث عظيم، وهو مجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بقي 3 أيام يوزع الودائع التي كانت عنده. طبعا في خلال 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك غار ثور وانطلق نحو المدينة. لما انتهى علي من توزيع الودائع التي كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، انطلق فورا نحو الهجرة. وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. علي بن أبي طالب من أوائل المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قباء في يوم 15 ربيع أول بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام. وكذلك وصل المدينة رجل عظيم من أعظم المسلمين، هو صهيب الرومي. صهيب أصله من الروم، كان قد أخذ عبدا ثم حرر، ثم صارت له أموال وصارت له تجارة وبدأت أمواله تكثر. فلما أراد الهجرة صده الكفار، كفار قريش،
0: وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، والآن تخرج وأنت غني وعندك أموال، ما نتركك. فأخرج سهامه، قال: عندي 40 سهم، وتعلمون دقتي في إصابة السهام، والله ما تصلون إلي حتى أقتل منكم 40 رجلا ثم هذا السيف، أو قاتلكم به حتى أقتل. قالوا: ما نتركك تذهب. وصدوه عن الطريق. قال: تعلمون عندي أموال، وأموالي ليست معي. قال: أين أموالك؟ قال: أموالي في مكة، ما زالت مخبئها. أرأيتم لو أخبرتم

رسول الله ما سبقني إليك أحد، ما أحد يدري قصتي. كان الوحي قد نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد ضحى بكل أمواله في سبيل أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة صهيب رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء نزل علي بن أبي طالب عند بني عمرو بن عوف، يقول فكنت عند امرأة في بيت امرأة ماخذ عندها غرفة استأجرها أو نازل عندها بكرم منها، تقول امرأة ما كان لها زوج، يقول فتعجبت كل ليلة من الليالي اللي احنا باقين عندها يأتي سهل بن حنيف فيضرب عليها الباب ويعطيها شيء ويمضي. تقول أنا سكت بعدين امرأة غير متزوجة، فتحجبت بالليل يأتيها هذا نص الليل وبالخفاء. فجئتها قلت يا امرأة يا أمة الله، أنا شوف هذا رجل يأتيك بنصف الليل وكذا. قالت هذا سهل بن حنيف. قال عرفته، بس يعني كيف يأتيك وأنت امرأة شوف حريصين على الشرف وحريصين على العفة، هذا صحابي وهذا صحابية، لكن مع ذلك لازم تراعون أن ما يؤخذ عليكم شبهة ولا أحد يتكلم عليكم، احرصي. فقالت أتدري بما يأتيني؟ قال لا. قالت يذهب يسرق أصنام الأنصار، أصنام الأوس والخزرج، أصنامهم كانت مصنوعة من خشب. تقول يذهب بالليل يسرق الأصنام ويأتيني بها فأخذها وأشعل فيها النار أدف فيها. فكانوا هكذا يقضون على الشرك، فكان عمل عجيب. يقول علي بن أبي طالب فما زلت أذكرها لسهل بن حنيف رضي الله عنه، كيف أنه كان هكذا ينشر التوحيد بتحدي وبمغامرة منهم. ومن أعظم ما حدث في هذه الفترة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان قصته عجيبة جدا. تبدأ قصته في أصبهان في إيران. يقول كنت من أهل أصبهان من منطقة جي، منطقة جي أو قرية جي في أصبهان، وكنت ابن الدهقان. الدهقان اللي هو كبير المجوس، المجوس يعبدون النار، هو كبيرهم، وكان هو المسؤول، هذا الدهقان مسؤول عن إبقاء النار، نار المجوس التي يعبدونها، إبقائها مشتعلة، كان هو الذي يجعلها مشتعلة دائما. وقل وكنت أساعد أبي في هذه المهمة، أتي له بالأخشاب، وكنا باستمرار نتأكد أن النار هذه ما تنطفئ. فإذا كان من أهل الدين. يقول وكنت أحب الدين ويعني أحب العبادة، وكانوا يعبدون النار، وأبي كان يحبني حبا شديدا جدا إلى درجة أنه يحبسني في البيت ممنوع أطلع من شدة خوفه علي. لكن كان لأبي ضيعة، ضيعة مزرعة كبيرة. يقول أبي في هذه الضيعة انشغل عنها في يوم الأيام وما استطاع يذهب إليه، فقال لي اذهب انظر ضيعتنا شوف إذا في يحتاجون العمال شيء وتعال أخبرني ولا تتأخر، أنت أهم عندي من الضيعة. بدأ يوصيني وصايا شديدة. يقول فذهبت شاب صغير، ذهبت نحو الضيعة، في الطريق مررت على كنيسة فتعجبت من صلاتهم، فتوقفت فدخلت عندهم أسمع صلاتهم وأرى، فشفت خشوع وشفت ذكر عجيب، فقلت والله هذا دين أفضل من الدين اللي احنا فيه. فجلست إليهم فأخذوا يعلموني، فسألتهم هذا الدين وين أصلا من وين؟ قالوا من الشام. فقلت علموني، فعلموني الدين وعجبت به، ما ذهبت إلى الضيعة وظليت جالس عندهم إلى آخر الليل. فلما رجعت وإذ أبي قلق جدا يبحث عني في كل مكان من شدة حبه، أين ذهبت؟ إلى أين فررت؟ يقول لا أنا ذهبت وجدت كنيسة في الطريق وكذا وعجبني دينهم فأحببت أتعلم منهم. طبعا الأب زاد خوفه، يعني الآن هو خايف على ابنه والآن يذهب مع جماعة يعتبرهم منحرفين، فزاد خوفه فأمره قال ما تطلع. قال كيف ما أطلع، أنا أحب أشوفهم وأزورهم، أحب أتعلم، خل أشوف الحق، خل أتعلم الحق. قال لا ما تطلع. فأصر هذا وأصر ذاك فأمر بحبسه، جعل في يديه وفي رجليه السلاسل حتى ما يخرج، حرصا منه على ابنه ألا يترك المجوسية. سلمان أرسل رسول إلى النصارى، قال لهم أنا أحببت دينكم وأريد أن أكون من دينكم، لكن أبي حبسني وأريد أن أذهب إلى الشام أصل دينكم، فإذا جاتكم قافلة من جهة الشام وعزمت على الرجوع أخبروني حتى أرجع معهم. فقالوا نعم. وفعلا جاءت قافلة من النصارى من الشام، تاجروا هناك في فارس، انتهوا في الطريق قرروا يعودون. أرسل هؤلاء النصارى الرهبان إلى سلمان بالخبر، فاحتال لفك قيوده، وفعلا فك قيوده وذهب إلى القافلة وانطلق معهم نحو الشام في رحلة عجيبة بدأت من فارس وانتقلت ببلاد الشام وشمال العراق وانتهت في الجزيرة ثم المدينة. انتقل فيها سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام.
وسألهم من أعلم

0: أهل الأرض. فدلوه على رجل قالوا هذا كبير النصارى هو أعلم أهل الأرض. فعندها ذهب إليه وقال أنا جئتك لأني أعجبني دينكم وأريد أن أخدمك وأخدم دينك وأخدم معك. فقال لا خلاص تبقى معي. وصار خادما في هذه الكنيسة. يقول فوجدته رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ثم يأخذ هذه الأموال ويكنزها لنفسه. ورأيته كيف يجمع من الذهب والفضة ويضعها في قلال كبيرة ويخبئها يدفنها. قلت تعجبت كيف يتظاهر بالدين. سلمان في منتهى الصفاء في منتهى الحرص على الدين. بعض الناس يستغلون الدين شعوذة ولا كذا ولا يقرأ الناس تعطوني فلوس ولا أعوذ بالله يجعل الدين تجارة. هكذا كان هذا النصراني. وكثير للأسف من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. فهكذا كان هذا النصراني الفاسق. يقول فلما مات بعد فترة الناس اشتد عليهم الخبر عظيمهم مات وكذا. ففورا تكلمت قلت هذا فاسق يعني هجموا علي. قلت هذا الدجال وفاسق وإذا أحببت أثبت لكم هذا. قالوا أثبت لنا. قلت لهم إنه يأخذ أموالكم الذهب والفضة ويخبئها. قالوا أين إن كنت صادق. فدللتهم أين يخبئها. وإذ فعلا أخرجوا وإذ سبعة قلال سبعة جرار كبيرة من الذهب والفضة كلها مملوءة. فاستاءوا جدا من هذا وقالوا يعني لا تدفنوه بل اصلبوه وارجموه. وفعلا أخذوا هذا الميت وصلبوه ورجموه يعني من شدة كراهيتهم له كيف استغل الدين. وفعلا الذين يستغلون دين الله عز وجل يعني هذا مصيرهم في الدنيا فما بالكم بمصيرهم بالآخرة. الدين ليس للاستغلال. الدين يجب أن يقوم على الإخلاص والصدق. أنا أستطيع أن أخدعكم بكلامي وبحسن يعني حديثي عن الإسلام والدين والإسلام لكن لن أخدع الله عز وجل. فكل إنسان حسبه الله يتذكر أن الله رقيب ويتذكر أن الله حسيب ويتذكر أن هناك آخرة. وإياكم إياكم يا طلاب العلم أن تأخذوا الدين للدنيا وأن تستغلوا الدين في شراء ذمم الناس وفي استغلال الدين لأجل الدنيا ولأجل الترف في الدنيا. من أخبث المعاصي هذه المعصية. ثم يقول فاختاروا من بعده رجلا من الصالحين يكون هو رئيسهم. وفعلا صار رئيسهم. يقول فما وجدت. شوفوا الكلمة العجيبة. الآن سلمان يروي قصته للمسلمين فيما بعد بعد ما صار مسلم وأنه الإسلام استقر هو يروي هذه القصة هذه رواية سلمان عن قصة سلمان رضي الله عنه. يقول فما رأيت رجلا. شوفوا الكلمة والنص. ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أفضل منه. يعني ما وجدت واحد ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي الخمس يعني الصلوات الخمس أفضل من هذا الرجل النصراني. والله سبحانه وتعالى مدح بعض النصارى ذم بعض النصارى أنهم يشترون بدين الله الدنيا وأنهم عندهم حرص على استغلال الناس لكن أيضا مدحهم. منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه وأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن هناك منهم فئة مؤمنة متواضعة نعم عندهم ضياع وانحراف لأن الدين وصلهم بهذه الصورة المنحرفة. مطلوب منهم أن يدققوا مطلوب منهم أن ينظروا يعيدوا النظر. كون أنكم توارثتموه ليس معنى أنه صحيحا. إذا جاء الإسلام بعدم التقليد. لا تقلدوا أحدا لا تقلدوا. المقلد لا إيمان له. كيف عقيدة إيمان كيف يكون بالتقليد. لازم تقتنع تؤمن به. وذلك حتى لو كان أبواك مسلمين ما تكون والله مسلما لأن والله بالوراثة. لا كن مسلما بالاقتناع. لا تكن نصرانيا بالوراثة يهوديا بالوراثة مجوسيا بالوراثة علمانيا شيوعيا بالوراثة. لا يكن هذا عقلك. الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل استعمله كما استعمله سلمان. استعمله فكر ثم انظر الدين الحق. يقول الله عز وجل عنهم أنه فيهم فيهم ناس أهل خير وأهل إيمان وأنهم لا يستكبرون عن الحق بل يبحثون عن الحق. فهذا الرجل كان من خيرة الناس. يقول ما رأيت رجلا أفضل منه وكان على التوحيد وكان يعني زاهدا في الدنيا. يقول ما رأيت أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب في الليل والنهار يعني في العبادة من شدة التدين والعبادة لا عبادة ليل ونهار. ما رأيت أعظم منه بعد المسلمين. يقول فأحببته حبا عظيما لم أحبه أحد. حب عظيم جدا أحببته. يقول فلما اقترب من الوفاء وحضرته المنية جئت إليه فقلت لا أنت رأيت كيف أنا حريص على الحق وعلى العبادة وجزاك الله خير على حبك وحرصك وتعليمك لي وكذا، دلني أين أذهب مع من أكون بعدك؟ فقال للأسف الناس انشغلوا بالدنيا، حتى أهل الدين ورجال الدين انشغلوا بالدنيا للأسف، وصار همهم الدنيا، ما بقي أحد حريص على الآخرة إلا أنفار قليلة. قال من أعلمهم؟ قال أعلم واحد أعرفه رجل بالموصل في شمال العراق، يقول فبعد ما مات صاحبي ودفنته وصليت عليه وكذا ذهبت إلى الموصل، فكنت عند رجل من خيرة الناس كذلك وجلس معاه تعبد وكذا، أيضا حضرته المنية، فسألت نفس السؤال فدلني على رجل في نصيبين، فذهبت إلى نصيبين، وهناك أيضا وجدت رجلا في منتهى العلم والعبادة، شوفوا رحلة كلها الهدف منها الإيمان والعلم. فلما حضرته المنية دلني على رجل بعمورية، فجلست عنده وخدمت عنده، والله سبحانه وتعالى رزقني بقرات وعندي غنمة وبدأت أشتغل عنده وأتعبد عنده. يقول حتى حضرته المنية قلت له إلى أين أذهب؟ قال ما أحد. فما في أحد تعرف؟ قال واحد عنده علم وإيمان ما بقى، يا أهل إيمان بدون علم، يا أهل علم حريصين على الدنيا. قال ماذا أفعل؟ أريد الحق، أريد العلم والإيمان. قال ما بقى إلا أمر واحد. قال ما هو؟ قال قد جاء زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم. نبي؟ أمر عظيم جدا. قال أين؟ كيف؟ قال سيخرج، عندنا العلامات، له علامات، سيخرج بأرض العرب وسيهاجر إلى أرض بين حرتين، الحرتين منطقتين كبيرتين فيهما صخور سوداء مدببة، فالذي يراها يراها منطقة سواد شديدة وما زالت موجودة في المدينة إلى اليوم، فحرتين قرب الجامعة الإسلامية من يذهب إليها يراها، مهجره بين حرتين، أرض فيها حرتين فيها نخلة، ومن علاماته المذكورة عندنا أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، إذا جاءت هدية يأخذها، إذا صدقة ما يمسها، وبين كتفيه خاتم النبوة وصفل خاتم النبوة، شامة كبيرة فيها شعر كعرف الديك. يقول فتأملت أن أذهب إلى أرض العرب. قل بعد ما مات صاحبي انتظر، وإذ ببعض العرب جايين إلى الشام من بني كلب من قبائل العربية المشهورة، فجئت إليهم قلت تأخذوني معكم إلى بلاد العرب؟ قالوا نأخذك، بس ماذا تعطينا بالمقابل؟ قال هذه بقراتي وغنمتي مقابل أن توصلوني. شوفوا استغنى عن الدنيا، ما عنده من الدنيا إلا البقرات والغنمة، مستعد أن يضحيها في سبيل البحث عن الحق. ويقول فعلا أعطيتهم الغنماء وأعطيتهم البقرات وخرجت معهم. يقول في الطريق الجماعة هجموا علي وربطوني وظلموني، ولما وصلنا إلى وادي القرى، منطقة وادي القرى في شمال الجزيرة، منطقة يسكنها اليهود، يقول باعوني هناك على أني عبد. يقول أنا ما عمري كنت عبد، كنت حر طول عمري، استغلوني بهذه الطريقة وباعوني عبدا، فصرت عبدا عند يهودي في وادي القرى وظللت أخدم سيدي هذا لأني مجبر على ذلك. بعد فترة زاره ابن عمه من يهود المدينة فباعني على ابن عمه، وأخذني ابن عمه، يقول أنا لما دخلت وادي القرى فيها نخل قلت يمكن هذه بس ما فيها حرتين، كنت متوقع شيء من هذا، لما أخذني إلى المدينة فرأيت الحرتين ورأيت النخل فقلت الحمد لله الله يريد بي الخير، رغم كل هذا الأذى الذي أصابني لكني على الأقل وصلت إلى مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجلست هناك في المدينة أخدم. يقول فاشتد علي بالأذى والضغط والشغل، بعض الناس سبحان الله ما يرحمون خدمهم ولا يرحمون العمال عندهم، ليل نهار ليل نهار، كأنه ما هو إنسان كأنه مكينة، وإذا شاف الخادم مرتاح لا يضايق لازم يقوم يسوي شغل، ما يصير يا أخي، سبحان الله بشر ما هو جهاز ما هو آلة. فبعض الناس هكذا، يقول هكذا فعل فيه ليل نهار يشغلني، أرهقني بالرق حتى ما ألتقي بأحد ولا أسمع أخبار أحد. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر في مكة وصارت أخبار في مكة وأنا لا أدري عن شيء، ثم هاجر إلى المدينة وأنا لا أدري عن شيء، ما أنا سامع بالخبر من شدة الرق الذي أنا فيه. يقول فشغلني الرق في يوم من الأيام بينما أنا أعمل على رأس نخلة قطع في البلح، إذ صاحبي جالس تحت النخلة وجاء له ابن عمه، قال يا فلان يا فلان، قال نعم، قال قاتل الله بني قيلة. بني قيلة كان اليهود يسمون كما ذكرت لكم الأوس والخزرج يسمونهم بني قيلة. قال ما لهم؟ قال والله إنهم لمجتمعون على رجل جاءهم من مكة وصل اليوم، يقولون عنه يزعمون عنه أنه نبي. يقول أنا كنت أسقط من الشجرة إلى الأرض من الخبر، هذا الخبر اللي صار لي سنين أبحث عنه الآن وصل تحتي. يقول فنزلت فورا من الشجرة وأنا أكاد أسقط، فقلت حدثني حدثني ما الخبر؟ يقول فصاحبي قام فضربني ولكمني لكمة شديدة، قال ما لك ولا هذا، أقبل على عملك ولا تنشغل بشيء. لا شيء، بس حبيت أستوضح الخبر. يقول فما تركني حتى أسأل عن الخبر، لكن عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة. لما هدأت الأمور بالليل ونام صاحبي وكذا، يقول أخذت بعض الأشياء اللي ملكي من خلال عملي، بعض التمرات بعض الكذا، فذهبت إلى قباء وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقلت بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابك جاءوا معك مهاجرين وذوي حاجة، وقلت أنت أولى الناس بهذه الصدقة، جئتك بصدقة فكل منها وأعطي أصحابك. النبي صلى الله عليه وسلم شكره وقبل منه الصدقة وضعها ودعا أصحابه يأكلون ولم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إيه هذه علامة، شوف الزبير يبحث عن العلامات، قال هذه علامة. ثم ذهبت قلت فجئت بإناء آخر فيه طعام تمر وكذا، جئته قلت رأيت ما أكلت منها، هذه لك هذه هدية لك، النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها ودعا أصحابه يأكلون. فقلت هذه علامة ثانية، الآن يريد أن يبحث عن العلامة الرئيسية الثالثة وهي الشامة التي بين كتفيه في ظهره، كيف سيكشف عن ظهره وهو يعني زعيم القوم الآن، يقول لك شف ظهرك لعبد، يعني أمر عظيم. فما تجرأت طبعا. يقول فظللت أشوف لي طريقة، في يوم من الأيام سمعت أنه لما بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من القباء في ذاك الوقت إلى المدينة، يقول فبلغني أن هناك جنازة وأنه سيخرج ليدفن واحد من أصحابه، فخرجت قلت أكيد فرصة مع الآن مع الحركة والعمل والكذا والحفر يمكن ينكشف شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم، يقول أحاول أطالع ما في شيء، ما قدرت مغطي كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا العبد اللي يحوم حواليه ويحاول يطالع يشوف إيش القصة، يعني شوف الحرص. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يدعون لهذا الصحابي، فيقول فظللت أتحول من وراء أنظر وراء، يقول انتبه إلي فعرف، فبحكمته وفطنته صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء مثل اللي يلبسونه في الحج، إزار ورداء، يقول فألقى الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه، يقول فرأيت خاتم النبوة الشامة الكبيرة التي فيها شعر كعرف الديك، فقفزت وقبلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول، يعني تعال أمامي. يقول فجئت أمامه، قال ما لك، إيش الحركة هذه التي فعلتها؟ يقول فأخبرت بالقصة من أولها وكيف صار معي، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأصحاب الذين كانوا معه، تعالوا اسمعوا هو يطلب مني أن أحدث الناس بقصتي، فأخذت أحدث الناس بقصة هذا الصراع الطويل من أجل الحق والبحث عن الحق. فهكذا أسلم سلمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قصة عجيبة في الحرص على الحق والبحث عن الإيمان. طبعا ما زال عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب، المكاتبة نظام أبدعه الإسلام أنه يأتي العبد لسيده، كيف يحررون الرقيق، نظام اقتصادي سائد، ما يستطيعون أن يلغوه بغرار إسلامي، ما يمكن لأن نظام سائد في الدنيا كلها. فاستنوا سنة المكاتبة، المكاتبة يأتي العبد لسيده يقول له مستعد أوفر فلوس أعطيك إياها ولا أحصل على تبرعات أعطيك إياها مقابل أن تطلقني. قال لكاتب، فذهب إلى سيده فكاتبه، قال لا أنا كاتبك، إذا زرعت 300 نخلة وجئتني بأوقية من فضة يعني أتركك. 300 نخلة من يزرعها وأوقية من فضة من يأتي بها؟ يقول ففاتتني بدر وفاتتني أحد وأنا في الرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا صاحبكم. يقول فجاء الرجل ب30 نخلة زرعات نخل، وجاء ب20 وجاء ب10 وبدأوا يتبرعون. فلما اكتمل 300 نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم روح جهز لي أماكنها. فيقول فحفرت أماكن 300 نخلة، فلما تجهزت النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فكان يزرعها لي بنفسه، يضع النخلة والصحابة يدفنونها، يضع النخلة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده الشريفة إكراما لهذا العبد. حتى تعرفون كيف الإسلام قضى على الرق، الإسلام ما قضى على الرق بقرار لأنه كان نظام اقتصادي عالمي، لكن قضى على الرق بإغلاق روافد الرق وفتح أبواب التحرير. يقول سلمان فما ماتت منها واحدة، وجاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب، فقال خذها. قلت لك كيف تكفي هذه؟ قال خذها روح وزنها. يقول فوزنتها بالفضة فطلعت أكثر من أوقية من فضة، فأطلقت نفسي صرت حرا بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت الخندق، ثم كل المعارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان من أهل البيت الكرام رغم أنه فارسي، سلمان نموذج في البحث عن الحق والحرص على الحقيقة، فاقتدوا به ولا تقلدوا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من قباء إلى المدينة، كان يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبيل الجمعة نحو المدينة، فحان وقت صلاة الجمعة وهو في الطريق من قباء إلى المدينة، فهناك عند ديار بني سالم بن عوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة، وكان يصلي بهم الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم الجمعة أسعد بن زرارة رضي الله عنه من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة، يا رسول الله كن عندنا، نحن أهل الحرب ونحن المنعة ونحميك، كل جماعة يصفون قدراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوها، اتركوا الناقة، دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة جالس عليها، والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة، الناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهم يقول دعوها فإنها مأمورة، فتتحرك الناقة بوحي وأمر من الله العظيم حتى وصلت إلى ديار بني النجار، وهناك عند موضع المسجد النبوي الشريف نزلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى، فقال هذا هو المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل لمن هذه الأرض، فقال بنو النجار ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال أشتريها منهما، قالوا هي لك يا رسول الله، احنا نتبرع بأموالها لهم، قال لا أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. من الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا الكل يدعونه للتوقف عندهم، فمر على سيد الخزرج، سيد عظيم من سادات الخزرج، طبعا ما زالت الزعامات ما حسمت في الأوس والخزرج بسبب المعارك التي كانت بينهم أفنت سادتهم، فكان في عدة زعامات، فمن الزعامات الرئيسية في الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم احفظوه، له تاريخ طويل في الصراع ضد الإسلام، رأس المنافقين، فكان غضبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتصرف كأنه حاكم ملك، كل الناس كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التفت إليه، كان متوقع أنه يدعوه، فرد ردا قال انزل عند من دعوت، اللي جابوك المدينة خليهم يكرمونك. صلى الله عليه وسلم تعجب، يعني ما بينه وبين شيء هذا يتصرف بهذه الطريقة. فهنا سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني لا تعتب عليه، والله الله أكرمنا بك وشرفنا بوجودك بيننا، وإننا كنا نجهز التاج لنملكه علينا، كان هو أبرز واحد من الزعامات، كان مجهز أن يكون هو الحاكم، في كذا واحد كانوا يتنافسون على القضية، واحد من البارزين عند الخزرج هو، فكان يتوقع أن يصير هو حاكم المدينة وملك المدينة، جئت أنت وأخذتها منه، فلا يعني اتركه. فكانت هذه بداية العداء بين ابن أبي سلول المنافق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل بداء بناء المسجد أراد أن ينزل يرتاح، فكل الصحابة يجرونه، يا رسول الله انزل عندنا، كل واحد يقول له في بيتي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب الأنصاري من خيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه، كان له بيت كبير طابقين، كان يعرفون البناء الكبير والطوابق، فكان له بناء من طابقين، فقال يا رسول الله أنا عندي طابقين ما في إلا أنا وزوجتي، فأخذ أنت طابق وأنا طابق آخر. فقال نعم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه القضايا، ما يروح واحد يضيق عليه ويضايقه، لا يشوف أوسع شيء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه كلها من الأخلاق الاجتماعية نتعلمها، أن الواحد يراعي أصحابه ويراعي ظروفهم وما يضيق عليه، حتى لو صاحبك يلح وكذا أيضا تراعي، اللي الله وسع عليه تتعامل معاه بتعامل غير اللي الله مضيق عليه، تراعي مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار أبي أيوب، فأبو أيوب قال يا رسول الله أنت تكون في الطابق الأعلى وإحنا نكون في الطابق الأسفل، ما يصير إحنا نكون فوق، أنت أشرف وأكبر. قال يا أبا أيوب نحن قوم يغشان الناس، يعني في بعض الناس يصير شخصية اجتماعية، قادة زعيم، الناس تزوره وتسأله وتحتكم إليه وتقتضي إليه وتخبره الأخبار، وكان ما معقول كل شوية أنا نازل وصاعد نازل وصاعد، فخلني أنا تحت وأنت فوق. فوافق أبو أيوب تحت طبعا هذا المنطق الواضح. نام أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته، بيتهم كان الطابق الثاني أرضيته من خشب، تعرفون الخشب لما تدوس عليه يطلع صوت، فيقول فكنا نمشي شوي شوي نخاف، شوفوا الدقة والحرص والحب والأخلاق، نخاف نطلع صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقظ من نومه. يقول فنمشي شوي شوي، يقول في الليل وإحنا في الظلام أسقطنا جرة فيها ماء ونصب الماء على الخشب، الخشب وعليه ماء وفيه بين فتحات، فخشينا أن الماء يدخل في الفتحات فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظه. شوفوا الحب والحرص عجيب. يقول فظللنا طول الليل وإحنا ننشف بملابسنا وبالأغراض اللي عندنا ننشف الماء حتى ما تنزل نقطة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتوقظ من النوم. شوف الحب كيف يتجلى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله تعبنا لا قدرنا النار طول الليل إحنا هذه قصتنا، فأنت تكون فوق، هذه تبي تريحنا تكون فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وانتقل فوق، إذا جاء الناس خرجوا إليهم وجلس إليهم في المجلس. فهذه قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. وفورا بدأ الأمر ببناء المسجد، أول فعل قبل أي معاهدات قبل أي إجراءات بناء المسجد، أول ما فعل في قباء بناء المسجد، والآن أول ما فعل في المدينة هو بناء المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين، من أعظم أماكن الأرض، مكان عظيم شريف مقدس محرم، كما حرمت مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتبت له بألف صلاة، هذا الأجر كل صلاة تعد بألف صلاة. فهذا مكانة المسجد النبوي، أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة شرفها الله تعالى. وبدأ العمل، الكل يعمل، الكل يعمل، الكل يحمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن، اللبن نوع من الطابوق الطيني يحملونه يبنون به، وبدأ النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، هذا يعني فيه إشارة إلى جواز النشيد، فكانوا ينشدون وينشد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان كما في الحديث الصحيح ويمد صوته معهم، يلحنونها يعني ما هو فقط قصيدة وإنما يلحنونها، وكان من أعظم نشيدهم في ذلك اليوم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يخطئ فيها، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرة والأنصار، فيكسر البيت. لماذا؟ هذا بيت شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقول شعر، ما كان يعرف يقول شعر أبدا، وإذا حاول يقول شعر يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الدين أبدا أنه هذا أديب شاعر كذا، فاستغل هذا لكتابة القرآن. ما يحسن الشعر ولا يحسن حفظ الشعر ولا يحسن قول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهم ينشدون وينشد معهم ويغلط. هكذا كان تثبيتا للقرآن الكريم أنه ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنما وحي معجز من الله رب العالمين. بدأ النشيد بأنواع النشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحث على العمل، لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا العمل المقرب، يعني يذكرون كيف أنهم لا يمكن أن يعني يلينون في العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الهمة والكل مشترك والكل يعمل ويقول لهم والله إني أحبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول للأنصار، هذا كان نداء دوما للأنصار، والله إني أحبكم، قالها لهم وهم يستقبلونه في الهجرة، وقالها لهم وهم يبنون معه المسجد، قال لهم في عدة مواطن والله إني أحبكم. الأنصار أهل الطيبة والأخلاق والرقة، أهل الكرم والجود، الأنصار الذين نهضوا بهذا الدين ودعموه، الأنصار الذين نقلوا الدين إلى مرحلة الدولة، الأنصار أهل الحكمة والإيمان، حبهم من دين الله رب العالمين. وما زال اليوم من الشرف أن ينتسب الإنسان إلى الأنصار، وما زال بعض الناس يتوارثون هذا النسب ويحرصون عليه، لأن فيه انتساب إلى قوم حبهم دين، كما أن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من ديننا. من يبغض أهل البيت فهو منافق، ومن يبغض الأنصار فهو منافق. ومن الأحداث العظيمة التي حدثت في تلك الفترة كذلك قصة عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أكبر عالم يهودي في المدينة، حبر اليهود في المدينة، سيد اليهود، حبر اليهود، عالم اليهود، أفضل اليهود، أعبد اليهود، عبد الله بن سلام. وصلت الأخبار لعبد الله بن سلام بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو عند خالته، عبد الله بن سلام جالس عند خالته، وصلت الأخبار له وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكبر، تكبير عجيب عظيمة. فتحجبت خالته، قالت والله لو جاء موسى ابن عمران ما كبرت هذا التكبير، تكبيرة عظيمة جدا من شدة فرحة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وموسى نبي. تحجبت، الآن هذا سيد اليهود، عالم اليهود، أعظم اليهود، كيف يقول هذا؟ تعجبت خالته، وفورا انطلق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه، تأمل فيه، سأل بعض الأسئلة، عرف كل العلامات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن عالم اليهود، سيد اليهود يسلم، أمر عجيب جدا، هذا مع بداية الإسلام، مع بداية الهجرة هكذا كان. فورا لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، يعني من أعظم من هذا عند اليهود؟ عالمهم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن توقع اليهود كلهم يتبعونه. عبد الله بن سلام قال يا رسول الله اليهود أهل غدر، أخفي إسلامي، لا تخبر أحدا، وادعهم واسألهم عني. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اختبئ، وأرسل يستدعي اليهود، فجاء سادة اليهود، طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كحاكم الآن، هذا ما يستطيعون إلا أن يطيعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، جلس يشرح لهم الإسلام، يبين لهم الإسلام، وهم رافضون رفضا شديدا، حاول معهم في التوراة في كذا، الباب مغلق، لا يريدون الإسلام بصورة من الصور. فقال أسألكم عن أمر، قالوا هات يا محمد، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال عبد الله بن سلام سيدنا وحبرنا وعالمنا وهو خيرنا وأفضلنا. الآن الحديث ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود فقط، بمشهد من الناس أمام الناس الحديث، فهنا يخرج عبد الله بن سلام وهو مختبئ، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجأهم بالخبر، وفاجأهم بعد أن شهدوا له بأنه سيدهم وعالمهم وحبرهم وأفضلهم وعابدهم، والله ما انتظروا دقيقة حتى قالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا وأسوأنا، بدأوا يسبون فيه. أعوذ بالله، كيف تقلب اليهود، يعطون كلمة في لحظات تنقلب الكلمة إلى عكسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهدتم لا، وقالوا لا، هذا بدل وغير وانحرف، هكذا فعل اليهود. وقد ذكرت لكم كيف أن صفية بنت حيي بن أخطب في تفصيل قصتها تقول كنت صغيرة وكنت ألعب، وكل ما جئت إلى أبي ولا عمي يستقبلوني ويحتضنوني، ما عمرهم جئتهم إلا استقبلوني واحتضنوني، حتى كان ذلك اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجئت ألعب ثم جئت إلى أبي وعمي في المزرعة عندنا، فتقول ما استقبلوني ولا احتضنوني، تحجبت أول مرة يفعلوا بي هذا، فجلست استمع، وإذ هما مهمومان، قال لا أهو هو؟ قال نعم، قال أهو الذي في الكتاب؟ قال نعم، قال هو الذي في التوراة؟ قال نعم، قال هو النبي الخاتم؟ قال نعم. شوفوا الآن هي تسمع وهي تروي القصة رضي الله عنها وأرضاها، فقال ماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. إذن اليهود لما عاندوا الإسلام ما عاندوه عن جهل، الذين عاندوه عن جهل وتركوه عن جهل هم النصارى، وذلك هم الضالون، الضال هو الذي لم يعرف الحق فضل عنه، لكن الذي عرف الحق وتركه عمدا فهو مغضوب عليه. المغضوب عليه من هو؟ الذي يعرف الحق ويعاند لسبب هوى وشهوة، وذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني الذين عرفوا الحق وتركوه كأمثال اليهود، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق، يريدون الحق لكن ما عرفوا أين هو، ضلوا، ما بحثوا بحثا كافيا، ما تأملوا تأملا كافيا، ما درسوا، ما سألوا، فضلوا جهلا لا عنادا. هذا الفرق رئيسي بين اليهود والنصارى، وذلك النصارى أقرب إلينا، بينما اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود والذين أشركوا. إذن اليهود أشد أعداء الدين، وهذه العداوة ليست اليوم، وليست على قضية فلسطين، وليس على قضية مصالح، ولا على قضية أرض، وإنما عداوة بدأت من اللحظات الأولى للإسلام. بدأت هذه العداوة، أعلنوا العداوة وهم يعلمون أنه الدين الحق. فاعرفوا عدوكم، اعرفوا اليهود، وتذكروا هذه القصص. نحن لا نذكر القصص هذه للتسلية، نذكرها حتى نعرف حقيقة الدين وحقيقة أعداء هذا الدين. فكان هذا العداء من بداية الإسلام، ثبت عبد الله بن سلام على الإسلام وصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فهي من أمهات المؤمنين. هؤلاء أصلهم يهود، نحن ما عندنا عداوة مع اليهودي الذي يقبل الحق، لكن عداوتنا مع اليهودي الذي عرف الحق وعانده واغتصب الحق واغتصب الأرض وقتل الناس، هذا عداوتنا مع هؤلاء. فالقضية ليس قضية عداء جنسي، جنس اليهود نكرههم وجنس بني إسرائيل نكرههم، لا، ليست قضية أصول، وإنما قضية حق وباطل. فهذه قصتنا مع اليهود. بعد أن بنى المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور، ومن أهم هذه الأمور كانت قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هؤلاء المهاجرين قد فروا من مكة بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم، جاءوا إلى بلد غريب لا عندهم أهل ولا عندهم مال ولا عندهم ديار ولا عندهم حتى مكان يسكنونه، فهم محتاجون من يساعدهم في هذه الفترة. فمن هنا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي، اختار مهاجر مع أنصاري، مهاجر مع أنصاري، وكل واحد فيهم يعتبر أخ للآخر يرث منه إذا مات. هكذا كانت المؤاخاة إلى أن ألغيت فيما بعد قضية التوارث بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إلى أن نزلت هذه الآية، كان المهاجر الذي هو أخ للأنصار إذا مات أحدهما يرث كما يرث الأخ. فالمؤاخاة مؤاخاة كاملة، مؤاخاة حقيقية، وكانت فيها قليل من الاستثناءات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر ومهاجر، كما حدث أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب أسد الله وزيد بن حارثة، لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعل لأهل البيت يعني صلة خاصة مع الآخرين، جعلهم متكاتفين فيما بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هذا أخي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليكون أخا له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تآخى مع أحد من الأنصار، وإنما تآخى مع علي بن أبي طالب. لكن الظاهرة العامة أن كل مهاجر كان يعين له واحد من الأنصار فيؤاخى بينهما، وظلت قضية المؤاخاة هذه فيما بعد ظلت في الإسلام. وكان بلال مثلا عندما سئل مع من يريد أن يكون في أيام الشام قال مع أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت في نفوسهم قضية المؤاخاة مؤاخاة حقيقية. ومن نماذجها الرائعة ما حدث لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار أصحاب المال وكان له يعني خير، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجرا لا شيء عنده، فلما وصل فورا أراد سعد بن الربيع أن يقسم كل ما عنده نصفين ويعطي لأخيه النصف ويبقي النصف، هكذا وصلت الأخوة بينهما. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل بالسوق؟ قال دلني بس أنا أتصرف. شوف بعض الناس سبحان الله أصحاب همم وأصحاب تفكير وإبداع. عبد الرحمن بن عوف رغم أنه ما عنده أي مال ذهب إلى السوق واستطاع أن يتصرف واشترى وباع بشيء عنده بسيط، ومع الأيام صار من أكبر أثرياء المسلمين. يقولون لما مات كان عنده بالملايين رضي الله عنه. ليس المطلوب من المؤمن هكذا أن يكون فقيرا، إذا كان يستطيع أن يكون غنيا تاجرا فليكن، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما فعل ابن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يقول لو باع التراب لربح فيه،
1: هكذا من قدرته في التجارة. بعض الناس سبحان الله عقليات اقتصادية، وهؤلاء يجب أن يفتح لهم الباب ويعطوا الفرصة لإدارة الاقتصاد. الاقتصاد الوطني في للأسف إذا سلم لأيدي ضعيفة ينهار، لكن عندما يسلم للأمناء الأكفاء عندها ينهض. فهكذا كان تعاملهم مع بعضهم رضي الله عنهم. إذن كانت قضية المؤاخاة وقضية الأخوة في الإسلام قضية عظيمة جدا، والمطلوب اليوم من المؤمن أن يتعامل مع إخوانه تعامل أخوي الذي فيه أريحية وفيه نفس طيبة وعدم صراع وإيثار وأخلاق. إنما المؤمنون إخوة، ما في صراع، ما في عداب، فإذا حدث خلاف لا سمح الله فأصلحوا بين أخويكم. هكذا شأن الإسلام في قضية العلاقات الاجتماعية. فهذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد المعاهدات في المدينة مع سادة الأوس والخزرج وسادة اليهود كذلك. فرض هذه المعاهدات، ما كان أحد يستطيع أن يرده، لأنه الآن هو الذي يملك القوة الرئيسية في المدينة. معظم المدينة الآن دخلها الإسلام، ففرض المعاهدات على هؤلاء. فمن بين هذه المعاهدات من شروطها يمنع أي واحد في المدينة أن يعقد معاهدة بدون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمنع المعاهدات الانفرادية هكذا، وإنما يجب أن تكون معاهدات جماعية، وأي معاهدة انفرادية لا قيمة لها. أيضا منع إيواء الفارين، أي واحد يفر من قريش أو يريد اللجوء من قريش يمنع. فإذا أعلن الحرب تقريبا على قريش، أعلن العداء مع قريش، وأعلن أنه لا جوار ولا حماية لقريش. حتى على اليهود يمنع عليهم أي تعامل سياسي مع قريش، منع التعامل السياسي مع قريش. ثم اتفقوا على حماية مشتركة للمدينة، أي قبيلة تهجم على المدينة الكل مسلمين وأوس وخزرج ويهود الكل يشترك في حماية المدينة. واتفق الجميع على هذه المعاهدات وتم الاتفاق عليها. طبعا هذه المعاهدة بالذات، هذا الجزء الأخير منها الذي يتعلق بالحماية المشتركة للمدينة وعدم إيواء قريش وعدم إعانتهم، هي السبب في إجلاء اليهود فيما بعد، بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا هذا الجزء من المعاهدة. فإذا هذه المعاهدات التي بدأت الآن كانت لها آثار سياسية رئيسية فيما بعد. في أثنائها أيضا هذه الفترة من الأحداث التي حدثت، أحداث صغيرة لكن نشير إليها بسرعة، موت واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موت أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة من أوائل المسلمين من الأنصار، وهو الأول من جمع الناس لصلاة الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومسجده مشهور ومعروف لليوم في المدينة، يسمى مسجد الجمعة، حيث أقيمت أول جمعة في الإسلام في ذلك المكان. أيضا مما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى بأهله وأهل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. في هذه الفترة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بعائشة رضي الله عنها، كان قد خطبها قبل الهجرة وتزوجها بعد الهجرة في المدينة، وكانت صغيرة، قيل 10 سنين وقيل 12 سنة، بهالحدود كانت صغيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر فضلها وفضل أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، بل كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فإذا هي وأبوها الصديقة بنت الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وفضائلها معروفة وكثيرة في الإسلام، ذكرتها في تفصيل في قصص نساء خالدات في 3 حلقات أفردتها لعائشة رضي الله عنها لمكانتها العظيمة في الإسلام. في هذه الفترة كذلك حدث حادث مهم، وهو ميلاد ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله قصة لطيفة نذكرها بسرعة. سبحان الله، مع مجيء المسلمين إلى المدينة كان كل ما ولد مولود يموت، كل واحد مولود للمهاجرين يموت. فأشاع اليهود إشاعة، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم أحد، سحرنا المسلمين، عملنا سحر فأي واحد مولود للمسلمين يموت. فعلا مرت حوالي 4 شهور الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمهاجرين يموت، وكذلك لكل مسلم من الأنصار. فتعجب الناس، أربع أشهر بلا مواليد. في هذه الفترة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قد جاءت، وهي زوجة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، فيكون الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فأسماء جاءت مهاجرة وهي حامل، فلما وصلت إلى قضاء جاءها المخاض، فهناك ولدت وبقي الولد ما مات، وفرح الناس به فرحا عظيما، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرة ووضعها في فمه ودعا له بالبركة، فكان أول ما دخل في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي حيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. المسلمون من شدة فرحهم بميلاده أنه ما مات، أول مولود يولد ولا يموت، فأخذوه ورفعوه وأخذوا يطوفون به في المدينة ويمرون على اليهود ويقولون الله أكبر الله أكبر، أخذ الله اليهود. فما في شيء اسمه سحر هنا في هذه القضية، ما في سحر، وإنما إرادة الله عز وجل تجلت، والله سبحانه وتعالى أخذ اليهود بذلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول شهدت مولد ابن الزبير ورأيت الناس يكبرون بمولده، ورأيت مقتله لما مات فيما بعد، قتل فيما بعد على يد الحجاج ومن معه، فكبروا عند موته، فيقول ابن عمر والله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. فإذا هذا من الأحداث التي حدثت في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك في بداية الهجرة إنزال الأذان، فرض الأذان، وله قصة لطيفة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي وقت الصلوات ما كان في طريقة لنداء الناس، كانوا يجتمعون هكذا يعني يتحينون يشوفون الشمس وكذا، فيقدرون الوقت ويأتون، فيتأخر بعضهم ويتخلف بعضهم، ما يدرون متى يتجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد طريقة لجمع الناس، ففكر بالناقوس، جرس، قال اصنعوا لي ناقوسا حتى ننادي الناس للصلاة. بينما هم يعدون الناقوس في تلك الليلة، وإذ واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن ثعلبة، يقول كنت نايم فرأيت رؤيا في المنام، رأيت رجلا يمر ومعه ناقوس، فقلت له أعطني هذا الناقوس، فقال لماذا؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم علمني. قال إذا جاء وقت الصلاة ينادي أحدكم فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرح عبد الله بن زيد. في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال رؤيا خير وكلام جميل، فعلا فكرة جميلة، فقال علمها لبلال إنه أندى منك صوتا، صوت أجمل من صوتك. وهذا من السنة أن الذي ينادي بالنداء صاحب الصوت الجميل، والذي يقرأ بالناس صاحب الصوت الجميل، فهذا من السنة، فهو أندى منك صوتا. للأسف اليوم يعني لا يراعى مثل هذا، يؤتى بواحد يكسر باللغة العربية، ويؤتى بواحد صوته سيء فيؤذن ولا يقيم في الناس ولا يصلي بالناس، والناس العرب موجودين ويصلي بهم ولا يقرأ ولا يؤذن بهم، والواحد غير عربي يكسر ويلحن، ما ينبغي هذا، واحد منهم يتقدم يفعل هذا، هذا من الأخطاء التي وقع فيها الناس. فهو أندى منك صوتا، حتى الصوت الجميل يراعى في هذه المسألة. فصعد بلال على المسجد وبدأ يؤذن، طبعا المسجد ما كان له منارة في ذلك الوقت، فصعد على المسجد وبدأ يؤذن. عمر بن الخطاب سمع النداء هذا تعجب، فلبس ملابسه بسرعة يجر إزاره وانطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لقد رأيت رؤيا في المنام بهذا الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا بتوافق الرؤيتين، رؤية ابن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هكذا كان بداية الأذان. ومما حدث أيضا في هذه الفترة، جاء الأمر من الله عز وجل بإتمام الصلاة. ما المقصود بإتمام الصلاة؟ لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، هذا الفرض العظيم، فرضت 5 صلوات في اليوم، كل صلاة ركعتين. فلما هاجروا إلى المدينة جاء الأمر من الله عز وجل بزيادة الصلاة في بعض الصلوات، اللي فصارت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 وبقيت الفجر على ما هي عليه. هذا الفرض زيادة الصلوات جاءت في بداية المدينة، وقصرت الصلاة ما عدا المغرب في السفر. رجعت إلى الأصل في السفر، فهذا مما حدث أيضا في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك بيعة النساء، الذين بايعوا كانوا الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع النساء فجمعنا فأمرهن أن يبايعن، والبيعة كانت على أن لا يشركن بالله عز وجل. شروط البيعة، بيعة النساء: لا يشركن بالله عز وجل، ولا يزنين، الفاحشة أن تكون المرأة مع غير زوجها، فهذا من المحرمات العظيمة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على المؤمنات بها من بداية الإسلام. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ليس فقط الزنا وحتى مقدمات الزنا كلها حرام، فكل أفعال الشهوة هذه حرام إلا مع الزوج. ولا يقتلن أولادهن، الإجهاض حرم من بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والبيعة. كانت المرأة المؤمنة تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفعل ذلك. ونجد اليوم بعض الناس للأسف يدافعون عن هذه القضية أو يتساهلون بها، فهذا من بداية الإسلام، تحريم الإجهاض. ثم ولا تعصينه في معروف، فجئنا يبايعنا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد منهن على ذلك، فكان كل ما واحدة قالت هذا وأقسمت على ذلك قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهن، كان يشهد عليهن مباشرة بالكلام، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فكانت بيعة النساء العظيمة. إذن اشترك الجميع الآن في قضية الإسلام، الكل يبايع، الكل يلتزم، الكل حتى المشركين عليهم معاهدات. وبدأ أيضا في المدينة عناء فوق العناء، فمما أصاب المسلمين في المدينة بعد مقدمهم إليها أن انتشر بين المهاجرين الحمى. حمى يعني الحرارة الشديدة، أصابهم مرض حرارة شديدة جدا فأسقطتهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني في الحديث أنه لم تصبه الحمى، كان هناك استثناءات قليلة من المهاجرين لم تصبهم هذه الحمى، لم يصبهم هذا المرض، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتحاملون نحو المسجد، يعني بعض الناس سبحان الله أي عذر صغير سبحان الله ما يروح المسجد، بينما الناس كانوا يعني حتى وهم في الحمى الشديدة يذهبون إلى المسجد. يقول ابن مسعود: حتى كان الرجل ليتهادى بين الرجلين، اثنين يحملونه حتى يأتون به إلى المسجد فيوضع في الصف. وكان معظم المهاجرين يصلون قعودا من شدة الحرارة وشدة الحمى التي أصابتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا أراد أن يحمسهم، أن يقاوموا. سبحان الله، الإنسان إذا استسلم للمرض يأكله المرض، أما الذي يقاوم ويصمد إيجابيا في روحه، إيجابيا في جسده، ما ينهار. بعض الناس سبحان الله أول ما يصيبه مرض طاح وكذا، لا، حاول أن تقاوم، حاول أن تصبر، لا تستسلم لهذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمسهم فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، صلاة القاعد في الأجر نصف صلاة القائم. فكانوا يتحاملون على أنفسهم من أجل هذا الأجر الأعظم، فيقفون رغم شدة المرض التي أصابتهم. واشتد المرض على المسلمين، اشتد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها أبوها معه في البيت، كان معه ابن فهيرة، ابن فهيرة كان عبد عند أبي بكر وحرره وهو من المسلمين الأوائل، وبلال كما تعلمون كان أبو بكر اشتراه وحرره، العبد ذا حر يسمى مولى، فكانوا موالي عند أبي بكر، فكانوا عنده في البيت مثل خدم عنده في البيت. دخلت عليهم ثلاثتهم وإذ كلهم ثلاثة ساقطون من المرض، فسألت أبوها: كيف أنت؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، يعني من شدة الحرارة أشوف الموت، اقترب الموت كأني أراه. تقول هي بعدين تروي، تقول: قلت ما يدري أبو بكر ما يقول من شدة الحرارة التي أصابته. فذهبت إلى ابن فهيرة، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه كذلك، فسألته: كيف أنت؟ طبعا هذا قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين. فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. سبحان الله، الإنسان موته قريب جدا منه، الاثنين يتكلمون عن الموت من شدة الأذى الذي أصابهم. فقالت: ما يدري ابن فهيرة ما يقول. فذهبت إلى بلال، وإذ بلال قوله قول آخر عجيب: كيف أنت يا بلال؟ فقال: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فخ وادي في مكة، اذخر وجليل أسماء جبال في مكة، يقول يا ريتني ماني في هالمدينة هذه، يا ريتني أنا كنت في مكة ما طردونا منها، وأنا في وادي اذخر وحواليني جبال. شوفوا حنين الإنسان لوطنه، حب الإنسان للوطن. وهذا أيضا وقفة هنا صغيرة، قضية حب الوطن هذه قضية الإسلام ما حاربها، الإسلام ما عاداها، بل أكدها وثبتها، بشرط ألا يكون حب الوطن أعلى من حب الإسلام. الإسلام والعقيدة أعظم في نفوسنا، لكن الذي يحب وطنه ويتغنى بوطنه هذا أمر عظيم في الإسلام. علموا أولادكم حب الوطن، اغرسوا فيهم هذا المعنى العظيم، اغرسوا فيهم أن بلادهم عزيزة عظيمة، عليهم أن يدافعوا عنها، عليهم أن يحموها، عليهم أن يضحوا من أجلها. هذا لا يتنافى مع الإسلام في شيء. بعض الناس يخطئ، والله الإسلام فقط، أما الوطنية تنافي الإسلام. من يقول الوطنية تنافي الإسلام؟ الوطنية من الإسلام. وهذا بلال وهو من هو يتغنى بحب مكة. ثم إن المرض أصاب عائشة نفسها رضي الله عنها، فأسقطت من شدة المرض، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي حرارتها شديدة جدا، فقال كيف أنت؟ فذكرت له الحمى، ما تجد من الحمى. هنا وقفة أيضا، يجوز للإنسان أن يذكر ما به من مرض لأقاربه لكذا، أما يقعد يشتكي للناس الذين لا ينفعونه، يعني ما في معنى يذكر لطبيب، يذكر لقريب، لكن يذكر لكل الناس وقاعد يشتكي ليس من الأدب مع الله عز وجل. الشكوى لغير الله مذلة، لكن أن يعرف الناس بما فيه من باب أنهم يعذروه في قضية أو ينفعوه في قضية وكذا لا مانع في سبب، أما شكوى هكذا بدون سبب لا. هي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشكواها من الحمى، ووصلت شكواها من الحمى رضي الله عنها أن سبت الحمى، سبتها، لعن الله الحمى وبدت تسب الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوها، لا تسبوها فإنها مأمورة. شوفوا الإسلام سبحان الله عجيب، يعني حتى تعاملنا مع المرض تعامل فيه نوع من عقل وعاطفة في نفس الوقت. طبعا الإنسان يفضل أن يكون صحيحا وأن يكون قويا، لكن لو أصابه المرض يتذكر أن هذا المرض فيه أجر من الله عز وجل، فيه تكفير للذنوب، فيه يعني تذكير بالله عز وجل. أحيانا الإنسان يغفل، لكن لما يصيب المرض يتذكر الله عز وجل، ثم يتذكر أن هذه الأمراض، هذه الجراثيم والبلاء والأمراض، إنما هي جنود من جنود الله عز وجل، مأمورة، ليس لها قدرة أن تمرضني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرضني، وهو وإذا مرضت فهو يشفيني. فإذا لا نسب الأمراض، نتذكر الخير الذي في الأمراض، ونتذكر أنها بأمر الله عز وجل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إذا أصابته سراء لما يجي له خير شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء، أصابته مصيبة، فقر، مرض، غيره، صبر فكان خيرا له. فأحوال المؤمن سبحان الله كلها خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يكون له هذا الأجر العظيم وهذا العطاء العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحوالهم هكذا تساقط الصحابة من حوله، المهاجرون تساقطوا، حتى فرح اليهود والمنافقون، قالوا يعني خلاص خلصتكم منها الحمى. سبحان الله، المدينة كانت مكان حمى، ما عدا أهل المدينة، لكن اللي يأتونها سبحان الله يمرضون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو في أحاديث كثيرة، اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها. المدة يعني من الكفين، والصاع أربع أضعاف هذا، أربع مرات مل الكفين، يعني إشارة إلى ثمار المدينة وحبوب المدينة وخير المدينة. اللهم بارك يعني في المدينة وفي ثمارها وخيرها، والله سبحانه وتعالى بارك فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه عن المدينة أنه حرم المدينة ودعا لها، دعا لها بأن يذهب عنها البلاء، اللهم أخرج وباءها إلى الجحفة، منطقة خارج المدينة. في هذه المواطن أيضا جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ما معنى حرم المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من كذا إلى كذا، حدد الحدود التي هي حرم، لا يقطع فيها شجرة، ولا يصاد فيها صيد، ولا يحدث فيها حدث، يعني ما يقتل فيها، ولا يسرق فيها، ولا يؤوي فيها واحد مجرم. حرم المدينة إلى يوم القيامة كما حرمت مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا، يعني فجر فيها فجورا، ولا ظلم فيها، ولا فعل فعلا منكرا، ولا قتل، ولا كذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، من أراد بأهل المدينة بسوء أذله الله سبحانه وتعالى وأذابه الله كما يذاب الملح في الماء، هكذا في الأحاديث، كما يذوب الملح في الماء من يريد المدينة بسوء. وذكر عن المدينة أنها يأرز إليها الإيمان، فالإيمان يأتي إلى المدينة كما تذهب الحية إلى جحرها، يأرز الإيمان إلى المدينة، والمدينة تنفي خبثها أهل الخبث والفجور، سبحان الله لا يستطيعون البقاء في المدينة، المدينة طاهرة طيبة. سبحان الله، بهذه الأدعية خرج الوباء من المدينة ورجعت الصحة إلى الصحابة وعادوا من جديد.

العربية وقبيلة الخزرج العربية وهم أقارب بعيدين لكن أقارب، والمجموعة الثالثة هي اليهود الذين جاءوا من الشام وصاروا في المدينة. طبعا لما صاروا في المدينة صاروا عربا بلغتهم، عربا بملابسهم، عربا بطعامهم بأشعارهم، كان شكلهم وكلامهم وتصرفاتهم كلها عربية، لكنهم كانوا أهل الكتاب وكانوا يعرفون التوراة وكانوا يدينون بها وكان لهم حصون خاصة بهم في داخل المدينة. الأوس تقريبا الثلث والخزرج الثلث واليهود الثلث، هكذا كانت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيطر على الجميع بانتشار الإسلام في المدينة، وكان من أشد اليهود على المسلمين حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام ابن مشكم وسلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع الذي يسمى أبو رافع وكعب بن الأشرف وزيد بن الصيف والزبير بن باطة، هذه كلها أسماء، وكعب بن أسد، أسماء مهمة في تاريخ اليهود وكلها لها شأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر فيما بعد. من بين هؤلاء الأعداء وغيرهم أسلم بعض اليهود تظاهرا نفاقا حتى يضربوا الإسلام. طبعا كان هناك من أسلم صدقا كعبد الله بن سلام الذي ذكرنا قصته، أما الذين أسلموا نفاقا فزيد بن اللصيت وعثمان بن أوفى والزبير بن باطة وغيرهم تظاهروا بالإسلام حتى يضربوا الإسلام من داخله. وكانت عداوة اليهود للإسلام والمسلمين ظاهرة بينة، وكانوا كثيرين الأسئلة، يكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يختبروه لعله يسقط في اختبارهم لعله كذا، فيسألوه أسئلة عجيبة جدا، على أي أساس يأتي المولود ذكر ولا أنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم كما الآن يذكرون الكروموسومات، إذا كانت الأكس والواي كذا أكثر يصبح ذكرا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا، كيف أن ماء الرجل إذا غلب ماء الأنثى فعندها يصبح ولدا، وصف عجيب. فكانوا يتعجبون من علمه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم مثلهم على يد الأحبار والرهبان والكتب السماوية وكذا. وكان من الأسئلة التي سألوها إياه، سألوها عن الروح، طبعاً في سؤالين عن الروح، في سؤال سيأتي فيما بعد ويسألونك عن الروح، لكن هنا الروح ما المقصود بالروح؟ قال جبريل، فقالوا إيه هذا عدونا، كانوا يكرهون جبريل ويحبون ميكائيل، يكرهون ملك عظيم من الملائكة. فقال لما؟ قالوا لأنه يأتي بالشدة ويأتي بسفك الدماء. جبريل عليه السلام سيد الملائكة، رئيس الملائكة، وكان له مهام مختص بها، هو الذي يقود الملائكة في القتال، وهو الذي يأتي بالوحي، لا يأتي غيره بالوحي، وهو أيضا من الذين ينفذون أوامر الله عز وجل بتدمير القرى والمدن، هو الذي دمر قرية لوط فجعل عاليها سافلها، فكانوا يكرهونه لأنه يأتي بالشدة. جاء قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يرد عليهم هذا ملك، كيف تكرهونه؟ من يكون عدو لجبريل؟ مقصود اليهود. من كان عدوا لجبريل، ومن الآيات التي نزلت في الرد على يهود لما قالوا، بدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سليمان عليه السلام وعظمة سليمان وكذا، بدأوا يستهزئون، قالوا ألا تعجبون من محمد يقول عن سليمان أنه نبي وما كان سليمان إلا ساحرا. يسبون سليمان وهو من أنبيائهم. فنزل قول الله عز وجل عن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بس بسرعة، قصة هاروت وماروت، أن هاروت وماروت ملائكة أنزلهم الله عز وجل في صورة بشر ومعهم السحر، يعلمون الناس السحر، والسحر عجيب شأنه، فبدأوا يعلمون الناس السحر ويختبرون الناس. ما كان يعلمان أحدا حتى يقولا يا رجل لا تتعلم السحر، نحن فتنة، نحن اختبار، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر له حقيقة في هذه المسألة، طبعا المبالغة فيه وانتشاره بين الناس هذا أمر مكروه ويجب أن لا نكثر من ذكره. الله سبحانه وتعالى اختبر البشر بهذا السحر بقدرة عجيبة جدا، لكن الأخذ بالسحر كفر. فالله سبحانه وتعالى يرد على اليهود، ما كفر سليمان، ما كان ساحرا، الساحر كافر، ما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا. وجاء أيضا اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، أخبرنا عن الساعة، فبين لهم أن الساعة أمرها إلى الله عز وجل، ونزل قول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو
ومن الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم أو علقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات، آيات العذاب، آيات النار، وصف جهنم.

0: فبدأوا يخففون هذا على اليهود، قالوا لا تخافوا، أحبارهم وربانهم هؤلاء بدأوا يخففون، قالوا لا تخافوا، إنما عذاب النار 7000 سنة والألف سنة يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة يوم. إذن كل عذاب النار 7 أيام تنقضي، حتى لو واحد وقع في النار لا يخاف من اليهود. فنزل قول الله عز وجل وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هذا الغرقان في الخطايا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحذير لليهود أن جهنم خلود، ما هي أيام معدودة، ما في واسطة، ما في عهد من الله لكم خصوصي، أنتم لا تعذبون في النار إلا أياما معدودة إذا أذنبتم، لا، من غرق في السيئات فله جهنم والعياذ بالله. هذه الآن اليهود. أيضا كان هناك أعداء من المنافقين ومن الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج. إذن من داخل المدينة هناك يهود، هناك منافقين، وهناك كفار داخل المدينة، بالإضافة إلى عداوة قريش، بالإضافة إلى العرب الذين يطمعون في المدينة والغزو المدينة كما قلت لكم، يعيشون على الغزو. كل هذه أحداث أدت إلى قضية الجهاد في سبيل الله رب العالمين، لجوء المسلمين إلى القوة لحماية أنفسهم ولجوئهم إلى القوة لكسر عدوهم. أمر الجهاد في سبيل الله، السرايا التي جاءت قبل غزوة بدر، غزوة بدر الأولى، هذه الأحداث العظيمة هي حديثنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3،
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع صفحة جديدة من صفحات قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حال الليلة يا جماعة، يعني قصة هذه الليلة هي قصة التضحية والفداء، قصة واحد من الصحابة كان عنده استعداد أن يضحي بكل حاجة في حياته علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي كان عايز أبدأ الدرس ده بسؤال صغير، لو عرض عليك أن أنت تضحي بحياتك عشان النبي، يا ترى ممكن تعمل كده؟ أكيد طبعا، أكيد كل واحد يقول أيوة طبعا أضحي بحياتي وأضحي بكل حاجة عشان خاطر النبي عليه السلام. طب بنقول له، طب ده أنت الآن مطالب بأشياء أبسط من ذلك بكثير، مطالب بس أن أنت تتبع سنة النبي، مطالب أن أنت تصلي، تحجب زوجتك، تحجب بناتك، أن أنت تحسن إلى جيرانك، أن أنت تبر والديك، أن أنت تعمل الأشياء الطيبة ديت، ودي أشياء أبسط بكثير من أن أنت تضحي بدمائك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل، لك أن تتخيل أنه وقف في يوم من الأيام يا جماعة قابل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، انضرب 39 ضربة بالسيف وما زال يدافع عن النبي، اتشلت ايديه ورغم ذلك كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا مع الشهيد الحي، مع طلحة ابن عبيد الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله يا جماعة من العشر اللي النبي بشرهم بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. كتير من المسلمين بكل أسف ما يعرفوش أسماء العشر المبشرين بالجنة، لكن يعرفوا أسماء الفريق القومي والاحتياطي والبدل واللايمان صح لا؟ كتير جدا من المسلمين يعرفوا أسماء الفريق القومي وأسماء الفرقة اللي بيحبها، بل أسماء الفنانين وتاريخ حياتهم، وبيحب يأكل إيه وبيشرب إيه ويتفسح فين، وسبحان الله. لكن أصحاب النبي كتير مننا ما عرفش عنهم حاجة، مع اننا يا جماعه والله محتاجين ان احنا نحس ان الصحابه دول اغلى عندنا من الازواج ومن الاولاد، بل ومن الاباء والامهات. الصحابه اغلى ناس عندنا يا جماعه، هم دول اجدادنا اللي احنا بنفتخر بيهم، هم دول افضل جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل سيدنا طلحه بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنه، والعشر الذين بشروا بالجنه يا جماعه منهم سته فقط اسلموا على يد سيدنا ابي بكر الصديق. سيدنا ابو بكر اسلم على يده اكثر من 30 واحد يا جماعه. كان من ضمنهم الستة الذين بشروا من بعد في الجنة، وكان من بينهم ضيفنا الليلة وهو طلحة ابن عبيد الله. تعالوا نعيش القصة من أولها، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة جماعة نشأ في مكة، كان بين أبوين، يعني كان أبوه كان عبيد الله، كان من أشراف مكة ومن أثرياء مكة. أبوه كان غني جدا، وكان رجل صاحب منصب وجاه وله مكانة في بين أهل مكة. وكانت أمه الصعبة بنت عبد الله، كان جدها يعني لأمها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم، كان رجل مشهور جدا بالعطاء والكرم، كان يعني يغدق بالأموال على كل القبائل اللي حواليه. فهذا طلحة بن عبيد الله كان يعني من بالبلد كده، من عيلة سرية جدا، كان من عيلة القوم، وكان عايش بين أمه وأبيه، كان بيتعلم منهم الجود والكرم والوفاء والأخلاق الطيبة، وكانوا الناس أفاضل يعني سبحان الله، فتعلم منهم كل مكرمة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم لما كبر سيدنا طلحة ابن عبيد الله تزوج حمنة بنت جحش، أو حمنة بنت جحش اللي هي أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا طلحة كان ليه هوايات وهو صغير كان بيحبها جدا، كان يحب يتعلم رمي السهام ورمي الرماح، وكان يحب الرماية جدا. لكن لما كبر شوية ساب بقى الرماية وساب الحاجات دي كلها وانشغل بالتجارة، فعرفته أسواق الشام واليمن بأنه هو التاجر الأمين. كان مشهور جدا بالأمانة والصدق، كان تاجر سخي جدا، وكان تاجر يعني سمح جدا في البيع والشراء، كان كل الناس كانت بتحبه. وكان أشهر اتنين من التجار اللي هم كانوا معروفين بالسماحة
وان هم عندهم صدق وامانه شديده جدا في الوقت ده، كان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا طلحه ابن عبيد الله. حقيقه يعني سبحان الله زي ما قلت لكم، سيره الانسان بتنفعه في دعوته الى الله عز وجل. لما تكون سيرتك طيبه بفضل الله عز وجل تجد الناس كلها بتحبك. حتى الانسان لما بيموت يا جماعه، يقولوا الانسان لو انسان كويس لما بيموت حتى وسيرته بتبقى فضله، فالسيره دي عمر تاني للانسان يا جماعه. يقول لك فلان الفلاني مات، الله يرحمه، ده كان راجل فاضل، اهو ما شاء الله شوف ساب اولاد افاضل. يعني سبحان سيره الانسان بتنفعه، ولما يجي يدعو الى الله عز وجل ويكون داعيه ويكون سيرته طيبه بفضل الله الناس بتستجيب ليه بسرعه، لان عارفين الانسان فاضل، فاهم ازاي؟ فسيره الانسان بتسبقه. ولذلك سيدنا يوسف لما كان في السجن عليه السلام، لما الاثنين طلبوا منه ان يؤول لهم الرؤيا، قال لهم ايه؟ قالوا له ايه؟ قالوا له نبئنا بتاويله انا نراك ايه؟ من المحسنين، سمت الاحسان واضح على وجهي. فطبعا ده كان سبب ان هو بفضل الله قبل ما يقول لهم رؤيه دعاهم الى الله عز وجل وعلمهم التوحيد قبل اي شيء. اذا سيره الانسان بتنفعه في حياتي وفي دعوتي. كان سيدنا طلحه شايف الجاهليه بقى اللي الناس عايشين فيها، شايف بقى يعني وأد البنات وشرب الخمور والزنا والقمار والميسر وكل الاشياء القبيحه اللي كانت منتشره في هذا المجتمع، كان بيتمنى انه زي ما هو انسان فاضل كان بيتمنى الدنيا كلها تكون يعني بخير ويكون الناس افاضل ويكونوا على اخلاق طيبه، كان بيتمنى ان جو الرحمه واللين والاحسان والاخلاق الطيبه تكون منتشره في ارض الجزيره بل وفي الكون كله. وشاء المولى عز وجل ان الامنيه ديت ما طالش عليها الانتظار، فلقد بعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم عشان ينشر الخير كله على الكون بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول من اسلم يا جماعه كان سيدنا ابو بكر الصديق، وزي ما قلت لك سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالامانه والجود والوفاء. كان مين برضو اللي كان مشهور بنفس المسألة ديت؟ كان برضو طلحة ابن عبيد الله. فأول ما طلحة ابن عبيد الله عرف أن سيدنا أبو بكر أسلم، قال طبعا أكيد طالما هو أسلم لا يمكن أن يجتمع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على باطل أبدا. النبي كان معروفا في الجاهلية بأنه الصادق الأمين. كان أبو جهل نفسه لما يسألوه ماذا تنقمون على محمد صلى الله عليه وسلم وما تقولون فيه، يقول انه الصادق الامين. هو من ناحيه الايه؟ الصدق والامانه، فهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فطلحه بن عبيد الله لما لقى ابو بكر دخل في الاسلام ودخل مع مين؟ مع النبي عليه السلام، فهو عارف اخلاق النبي وعارف اخلاق سيدنا ابو بكر، ففضل ده كان حادي ليه ان هو يسارع ويدخل في الاسلام. وفي ساعتها يا جماعه سرعه استجابه، طالما عرفت ان الامر ده فيه خير اوعى تاخر، واخد بالك؟ اللي تقدر تعمله النهارده اوعى تاجله لبكره. فهو لما عرف ان هم على الحق على طول في ساعتها اسرع وصافح النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. لدرجه يا جماعه شوف من كتر المسابقه والمصارعه طلحه بن عبيد الله كان رقم 8 من اللي اسلموا، ولذلك هو نفسه بيقول عن نفسه، بيقول والله لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام، انا ثامن واحد في الاسلام. فاهم ازاي؟ شوف قد ايه، ادي درس جميل جدا نبدا بيه، ان الانسان يا ريت يكون مسابق. يعني يا حبذا، يا سلام لما تكون انت اول واحد يلتزم في المكان اللي انت عايش فيه، يا سلام لما تكون انت اول واحد يحط كولدير ميه في الشارع عشان الناس تشرب منه، يا سلام لما تكون انت اول واحده تلبس حجابها في المنطقه اللي عايشه فيها، يا سلام لما تكون انت اول واحد يتوب من المعصيه في وسط اصحابك، يا سلام لما تكون انت اول واحد يطلب العلم، يا سلام لما تكون اول من يدعو الى الله. المسابقه يا جماعه، وسابقوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سباق دائم لا ينقطع ابدا بالنسبه لطاعه الله سبحانه وتعالى. ادي مسلم بساط كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يا جماعه ان النبي في يوم من الايام جالس وسط الصحابه، فكان النبي ما كانش يقول لهم بقى ها مين فيكم اللي كمل العمره بتاعته؟ مين فيكم اللي بنى الدور الثاني؟ مين اللي جاب المرسيدس؟ النبي ما بيسالوش عن دنيا صلى الله عليه وسلم. النبي كان لا يسالهم الا عن طاعه تقربهم من الله. قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ مين اللي رد؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. شوف قد ايه. حديث ثاني جميل جدا رواه احمد والنسائي باسناد حسن، ان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام مر هو وسيدنا ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود، عدوا من قدام بيت عبد الله بن مسعود. الكلام ده كان في الثلث الاخير من الليل يا جماعه. يا ترى عبد الله بن مسعود كان بيعمل ايه؟ يا ترى كان سهران على ايه؟ كان سهران بيصلي قيام الليل يوم ما كانت بيوت المسلمين عمرانه بذكر الله وبطاعه الله وقيام الليل وقراءه القران. يا سلام، كانت البيوت مليانه خير يا جماعه، كانوا عايشين على الحصير اي نعم، وكان ما عندهمش غير طبق واناء وكوب
وحاجات بسيطة جدا، لكن السعادة كانت مالية البيت كله. احنا النهاردة ما شاء الله مكيفات وديب فريزر وتلاجة 12 قدم نوفروست وما شاء الله، والموكيت والسجاد العجمي والانتريهات وكل دوت، ورغم ذلك لا تشعر بأي شيء من السعادة. عربية مكيفة تحت رجليك ورغم ذلك ما تش حاسس انت مبسوط، حاسس ان الدنيا كلها كأنك بتنظر من ثقب إبرة. هم كانوا حاسين ان هم ملكوا الدنيا كلها بحتة الحصيرة اللي قاعدين عليها ديت. ليه؟ لأن الحصيرة ديت كانت دائما تبتل بدموعهم من خشية الله. كانت الأرض دي كانت تشهد لهم أنهم بيطيعوا ربنا. كانت الأرض أو الأوضة اللي عايشين فيها البسيطة دي يا جماعة كانت بتشهد لهم طالما ملأوها سجودا لله وركوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد هو في غرفة أمنا عائشة، وده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو طلب أن يملك الكون ده كله هيملكه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان لما يحب يسجد ما فيش مكان في الغرفة يسجد فيها، فكان يغمز أمنا عائشة في رجليها تلم رجليها فيسجد النبي، ما فيش مكان، الأوضة ضيقة، فاهم ازاي؟ ولما يقوم صلى الله عليه وسلم من سجوده كان يغمزها عشان ترجع رجليها تاني وتعرف تنام. يا سلام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام هو أبو بكر وعمر مروا على دار عبد الله بن مسعود، لقوه واقف بيصلي، عمال بيصلي قيام الليل، وكان بيصلي بسورة النساء وعمال يبكي. فالنبي عليه السلام قال لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، تخيل. فلما انتهى ابن مسعود جلس يدعو. خد بالك الكلام ده كله سيدنا ابن مسعود ما عرفش ان النبي بره، النبي بيكلم ابو بكر وعمر وهو ابن مسعود جوه ما عرفش ان هم بره. فالنبي عليه السلام قال ايه؟ سل تعطى. سيدنا ابن مسعود رفع ايديه وهيدعو، فالنبي بيقول ايه؟ سل تعطى بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه. سيدنا ابن مسعود طلب ايه يا جماعه؟ هل طلب قصر؟ هل طلب فيلا؟ هل قال يا رب بقى وسعها علينا بقى يا رب، نفسنا كده في شقه على النيل وحته شبح كده واي حاجه من الكلام ده؟ ابدا. سيدنا ابن مسعود طلب ثلاث حاجات بالله عليك احفظها. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ده فين يا جماعه؟ في الجنه، ربنا يجمعنا في الجنه يا رب. ونعيما لا ينفد. والثالثه ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. ايه اللي حصل؟ عارف ايه اللي حصل؟ فقال النبي امين. يا الله، النبي امن له على ثلاث دعوات: ايمان لا يرتد، يبقى سيدنا ابن مسعود هيفضل على اسلامه لحد ما يموت. ونعيما لا ينفد، يبقى هيخش الجنه. والثالثه ومرافقه نبيك محمد في اعالي جنان الخلد، قال امين، يبقى ابن مسعود هيبقى مع النبي في اعالي جنان الخلد. يا سلام. فسيدنا عمر الشاهد بقى من الحديث، سيدنا عمر قال بس اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما، انا مش عارف اسبقه في اي خير، فنفسي اسبقه مره. النهارده بقى اروح ابشر عبد الله بن مسعود ان النبي امن على دعاء بس خلاص. فسيدنا عمر اول ما انتهى الناس من صلاه الصبح جري على دار عبد الله بن مسعود، قال: فوجدت ابا بكر خارجا من عندي قد بشره بتامين النبي على دعائي، فقلت والله لا اسبقك الى خير ابدا يا ابا بكر. خلاص اتعرف ان المرتبه الاولى بعد النبي هي لابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعه نرجع لقصه سيدنا طلحه بن عبيد الله. سيدنا طلحه اتعذب عذاب شديد جدا، رغم ان زي ما قلت لك كان من عليه القوم وكان له مكانه اجتماعيه عاليه جدا، واخد بالك، ورغم ذلك لم يعني لم يفلت من عذاب المشركين رضي الله عنه وارضاه، واستحمل وسبت. وده درس جميل جدا يا جماعه. كتير من الشباب مع اول بلاء يبقى يلتزم، واول ما يلتزم مع اول ابتلاء يتعرض ليه خلاص يحلق لحيته ويسيب الصلاه ويقعد على القهاوي ويبعد عن طاعه ربنا. وكتير من البنات مع اول ابتلاء بسيط جدا اهلها في البيت مضايقينها، ليه؟ عشان لبست الحجاب، زوجها مش عايزه تلبس الحجاب، على طول تسعى لارضاء الخلق وتنسى رضا الخالق سبحانه وتعالى. تقوم خلع الحجاب عشان ترضي ابوها وامها، تخلع الحجاب عشان ترضي زوجها، نسال الله العفو والعافيه. شوف طلحه بن عبيد الله يتعذب، اتعذب ايه المشكله؟ ما هو عذاب شويه بسيط اهون مليون مره من غمسه واحده في النار. يا جماعه الانسان اللي ممكن يتعذب في الدنيا ويستحمل عشان خاطر يثبت على دينه هينسى كل دوت مع اول غمسه في الجنه، فما ظنك بقى هو بقى عايش مع النبي في الجنه ومع اصحاب النبي في الجنه، شو قد ايه؟ واللي مش هيثبت على دينه ممكن هيرتاح ماشي، لكن في النهايه هينسى كل الراحه ديت مع اول غمسه في النار. ربنا عافينا وعافيكم، دينك دينك لحمك دمك، اغلى حاجه عندك ان انت تلقى الله على التوحيد وعلى نعمه هذا الدين العظيم اللي بيخلي الانسان يثبت على دينه. ايه يا جماعه؟
صدق انتمائه لهذا الدين، عنده صدق انتماء. ايه اللي بيخلي الصحابي ينفق؟ صدق انتماء. ايه اللي بيخليه يهاجر ويسيب بلاده ويسيب اولاده ويسيب حياته وبيته؟ صدق انتماء. ايه اللي بيخليه يضحي بكل حياته؟ ايه اللي بيخليه يضحي بدمه؟ في حاجه اغلى من الدم؟ واحد داخل هيتقطع حتت في سبيل الله، ايه اللي بيخليه يعمل كده وهو مرتاح ومبسوط؟ لدرجه ان حرام ابن ملحان كما عند البخاري في حديث البئر معونة، يا جماعه دخل الرمح من ظهره، انا عايزك تتامل معايا المشهد ده، دخل الرمح من ظهره، طلع من صدره الرمح، وهو طالع الرمح من صدره يا جماعه الدم بتاعه فار زي النافوره، راح ماسك الدم بايديه الاثنين ومسحه على وشه وابتسم وقال فزت ورب الكعبه. فاز، فاز بيه يا جماعه؟ ده راجل اتقتل، راجل اتقتل مات، فاهم ازاي؟ ايوه فزت، انا شويه دم طلعوا مني تمام، مع اول دفق الدم اتغفر لي كل ذنوبي وشفت مقعدي من الجنه وبقيت شهيد وهكون مع النبي في الجنه، عايز اكتر من كده؟ فعشان كده قال فزت ورب الكعبه. المهم يا جماعه زي ما قلنا وزي ما بنقول في كل درس، يشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم اذن لاصحابه هاجروا على المدينه المنوره، هاجروا الى المدينه، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان طبعا من ضمن اللي هاجروا سيدنا طلحه ابن عبيد الله، عاش في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. يجي يوم يا جماعه سيدك النبي عليه السلام يبشر سيدنا طلحه بان هو هيموت شهيد. يا سلام، تخيل بقى لما النبي يجي يقول لك يا فلان انت هتموت شهيد، وجابها له بشكل بقى جميل قوي، حديث جميل جدا رواه مسلم، ان النبي عليه السلام كان في يوم من الايام طلع على جبل حراء، فاول ما طلع على جبل حراء الجبل اتحرك فرحان باللي فوقيه، مين اللي فوقيه هتعرف دلوقتي، واخد بالك؟ ففرحان فاهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء، خد بالك في حديث ثاني اثبت احد هنقوله دلوقتي، اثبت حراء، والحديث رواه مسلم، اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد، واحد من الثلاثة، نبي اللي هو النبي عليه السلام أو صديق اللي هو مين؟ أبو بكر، أو شهيد اللي هم الباقيين اللي هقول لك عليهم دلوقتي، اللي هم مين بقى؟ كان على الجبل مين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. يبقى النبي حكم بالشهادة لمين؟ والكلام ده مش من عند النبي، الكلام ده منين؟ وحي من الله إلى رسول الله، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى النبي عليه السلام هو النبي، وابو بكر هو الصديق، والشهداء مين بقى؟ عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وايه؟ وسعد بن ابي وقاص. يا سلام. خدت بالك؟ فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو هيموت شهيد. الكلام ده بيفكرنا بمين يا جماعه؟ بحديث ثاني جميل جدا كان رواه البخاري ومسلم، ان النبي في يوم من الايام طلع فوق جبل احد، كان هو معاه مين بقى ساعتها؟ ده الحديث اللي مشهور بين الناس. حديث في البخاري ومسلم، النبي طلع هو وابو بكر وعمر وعثمان بس فقط. طلع فوق الجبل، فالجبل فرحان، مين فوقيه؟ ده النبي عليه السلام، ومين تاني؟ ابو بكر وعمر وعثمان، يا فرحتي، فاهم ازاي؟ فاهتز، بس طبعا يعني فرحته دي شرف قتل يعني، فالنبي عليه السلام قال له اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللي هم مين؟ الشهيدان اللي هم مين؟ عمر وعثمان رضي الله عنهما. وزي ما العرش ايضا اهتز يا جماعه الموت سعد بن معاذ، وده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عرش مالك الملك ومالك الملك، والحديث في البخاري ومسلم، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وزي ما الحصى والطعام كانوا بيسبحوا في يد النبي. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. الحصى اول ما يتحط في ايد النبي، انا في ايد مين؟ انا في ايد النبي، فيسبح. الطعام يتحط في ايد النبي، الحديث رواه البخاري، فاول ما الطعام يتحط في ايد النبي كان يسبح، وكان الصحابه يسمعوا صوت تسبيح الطعام، وزي ما انتم شايفين كلها احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. طبعا سيدنا طلحه كان سعيد جدا يا جماعه، سعاده انا ما اقدرش اوصفها، بان النبي بشره بان هو هيموت شهيد. ليه؟ لان في حديث جميل جدا جدا، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي عليه السلام اخبر ان الشهيد ليه سبع خصال يتميز بها عن سائر الخلق. الحديث بيقول ايه؟ بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال. خد بالك بقى، يغفر له مع أول دفعة من دمه، أول نقطة تنزل من دمه الصحيفة بتاعته ترجع بيضة ما فيهاش ولا ذنب واحد. وبعدين ويرى مقعده من الجنة قبل ما يموت، ولذلك ده بيبتسم، فاهم ازاي؟ يرى مقعده من يشوف المكان اللي هيقعد فيه فين؟ في الجنة، ويرى مقعده من الجنة. وبعدين ويحلى حلة الإيمان، رابع حاجة ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. يا سلام يا بخت، 72 زوجة بقى، شوف النهاردة الواحد لما يكون بقى في الدنيا كده متجوز اتنين، واخد بالك؟ يبقى ماشي في الشارع بيكلم نفسه، واحد بيقول له انت بتسبح، قال له لا انا بحاسبن.
بقول حسبي الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ لا في الجنه بقى هتتجوز ايه؟ يعني جوز 72 زوجه من الحور العين، لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. يا سلام، ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها. يا سلام، وتنظر الى مخ سوقها من وراء 70 حله من الحسن والجمال. يا سلام، ايه الجمال ده كله؟ فاهم ازاي؟ وتنظر في مراية خدها 40 سنه لا تملها ولا تملك، وتغني لك: نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن المقيمات فلا نظعن ابدا، نحن الخيرات الحسان، ازواج قوم من كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا. شوف بقى يعني النعيم والخير، ما انا بقول لك مشاكل، كل المشاكل تتحل فين؟ في الجنه. يعني سبحان الله، انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. عربا دي تحل مشكله ايه؟ الرجاله. اترابا تحل مشكله النساء. عربا العروب اللي هي ايه؟ المراه التي تتفنن في كلام العشق والغرام لزوجها في الحلال. فاهم ازاي؟ تيجي انت زوجتك الاخت الفاضله المنتخبه يعني ما عندهاش حته عين وما تعرفش تقول كلام الغرام لزوجها، فلو زوجها قال لها بحبك يا فلانه فتقول له جزاك الله خيرا. يعني انما في الجنه بقى لا، تلاقي بقى الكلام بقى العشق والغرام في الحلال. زوجتك بقى بتقول لك، فاهم ازاي؟ اترابا دي اترابا يعني في سن واحده، كله هيبقى في الجنه في سن واحده 33 سنه، اللي هو السن الذي رفع فيه سيدنا عيسى ابن مريم حيا الى السماء. فاهم ازاي؟ يبقى 33 سنه الكل في سن واحد. تعرف مشكله النساء في الدنيا؟ يبقى عندها 20 سنه، فتيجي بعد 20 سنه لو سالتها عندك كم سنه؟ تقول لك ماشيه في 21 سنه. واخد بالك؟ ليه؟ مش عايزه تكبر. في الجنه بقى المشكله دي تنتهي عند النساء، ليه؟ كلهم في سن واحده 33 سنه. نرجع لموضوعنا، فيبقى للشهيد سبع خصال. أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دمه، ثاني حاجة يرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وآخر حاجة ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا طلحه بن عبيد الله اول ما عرف ان هو يموت شهيد قعد يبحث عن الشهاده في كل ايه مكان، اي غزوه يغزوها النبي عليه الصلاه والسلام كان يغزوها معه، فحضر كل الغزوات فيما عدا غزوه واحده اللي ايه؟ اللي هي اول غزوه اللي هي غزوه بدر. ما حضرهاش ليه طيب يا ترى؟ لسببين يا جماعه. اول سبب او يعني لسبب من اثنين على اختلاف يعني الروايات. بعضهم قال لان هو ساعتها كان مسافر في تجاره بالشام، وبعضهم قال لا ما كانش مسافر ولا حاجه، بس النبي لما كان بيتتبع العير بتاعت قريش اللي على راسها ابو سفيان، فارسل طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لهم روحوا شوفوا لي القافله هترجع امتى عشان نستطيع ان احنا ايه نهجم عليها. فهم راحوا في مكان، وصلوا مكان اسمه الحوراء، وصلوا هناك كان ابو سفيان عارف ان هم جايين بيتتبعوه فمشي من طريق تاني. فلما رجعوا بعد كده لقوا غزوه بدر خلاص كانت انتهت، فهم يعني ايه خرجوا غصب عنهم، كانوا بيبحثوا عن ايه عن القافله. المهم يا جماعه تمر الايام وتيجي غزوه احد، وطلحه بن عبيد الله لما يذكر غزوه احد يبقى هو ده يوم طلحه بن عبيد الله على طول كده، زي سيدنا ابو بكر الصديق كان اذا ذكر امامه غزوه احد يقول كان هذا اليوم كله لطلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. في بدايه الغزوه يا جماعه حبيبك صلى الله عليه وسلم امر 50 من الرماه طلعهم فوق جبل، خليكم فوق الجبل ده، اي حد المشركين يقرب ترموه بالسهام عشان ما حدش يهجم علينا من ظهرنا، وهم كانوا حامين ظهرهم بجبل احد واخد بالك. والمهم قال لل 50 دولت وكان على راسهم اللي هو عبد الله بن الزبير صحابي النبي عليه الصلاه والسلام، قال لهم لو رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا اماكنكم، اوعى حد يسيب مكانه، لقيتونا انتصرنا خليكم على الجبل، لقيتونا اتهزمنا خليكم، ما حدش يتحرك خالص. فالمهم كانت النصره في بدايه الامر يا جماعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، بالفعل في غزوة أحد كانت النصرة فعلا إيه لصالح النبي عليه الصلاة وأصحابه. فالمهم سبحان الله الرماة يعني طبعا لما لقوا إن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصروا في بداية الأمر ولقوهم بيجمعوا الغنائم، قالوا خلاص ننزل نجمع الغنائم معهم. فقال لهم عبد الله بن الزبير: أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمركم ألا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتموهم تخطفهم الطير؟ قالوا خلاص الغزوة انتهت. فنزل 40 يا جماعة وفضل 10 فقط كان على رأسهم عبد الله بن الزبير. فلما نزل 40 الحقيقة حصلت مأساة في تلك اللحظة. إيه هي المأساة اللي حصلت؟ إن شاء الله نرجع إليكم بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: اشكل عليك شيء من امور دينك ستجد جوابا كافيا من خلال نخبة من العلماء.
1: خلوة الرجل بالمرأة غير جائزة، يستوي في ذلك الطبيب وغيره.
0: يجيبون على اسئلتك واشكالاتك.
2: عباد القبور كفار.
3: سجود السهو ليس بعده تشهد.
2: من مات على التوحيد هو حتما مآله الى ان يدخل الجنة.
0: الجواب الكافي.
4: ياتيكم في الاوقات التالية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة تانية لقصة سيدنا طلحة بن عبيد الله. فيا جماعة سبحان الله، لما نزل 40 صحابي من على جبل الرماة وتركوا الجبل وفضل 10 فقط، كان في اللحظة دي كان خالد بن الوليد لسه ما زال مشركا، لأن خالد بن الوليد أسلم في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. فخالد بن الوليد أول ما شاف المنظر كان المشركين كان يعني كان انسحبوا سبحان الله، فأول ما لمح نزول الأربعين دولت من على الجبل استدار ولف حوالين الجبل وطلع هو والناس اللي معاه من المشركين، قتلوا 10 من الرماة اللي كانوا موجودين اللي هم عبد الله بن جبير ومن معه، وانقضوا على 60 آخرين، فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حقيقة كان موقف في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قتل يعني عدد كبير جدا من أصحابه، وكان من بينهم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعية النبي وهشمت البيضة الخوذة اللي فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وسالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جت فاطمة بنت النبي. شوف المشهد مؤثر ازاي، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عشان تمسح الدماء من على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقات المغفر لواحد اسمه ابن قمئة عليه من الله ما يستحقه، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفر، دخلت حلقات الحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل سحب المغفر فالحلقات فضلت ثابته في وجه النبي. مين اللي يجي يا جماعه عشان يشيل الحلقات ديت من وجه النبي؟ ابو عبيده بن الجراح، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة. عايز يطلع الحلقات الحديد دي من وجه النبي، يطلعها بإيديه، حاسس انه عيب انه يطلعها بإيديه، قال اطلعها بسناني. شوف قد ايه عشان اقدر اطلعها مرة واحدة، يجيب يطلعها بسنانه، كل سنانه سقطت يا جماعة. واصبح ابو عبيدة بن الجراح اهتم سبحان الله، ورغم انه اصبح اهتم يقول الصحابة فما رأينا هتما اجمل من هتم ابي عبيدة، لان اسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وطلع الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي صحابي آخر فيمتص الدماء، الدماء اللي كانت مطرح الحلقتين اللي دخلوا دول يا جماعة، يمتص الدماء من وجه النبي، ويقول له النبي مج الدم، يعني أخرج الدم من فمك، فابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، لأن لا يمكن جسد يعذب في النار وجواه دم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صحابي زكي رضي الله عنه وارضاه سبحان الله. وتمر اللحظات الصعبة يا جماعة، ويأتي ابن قمأة مرة تانية ويضرب النبي بالسيف ضرب على عاتقه، اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه اللي حصل مع النبي؟ النبي نصبوا له شراط حفرة وقع فيها يا جماعة، وانضرب بالسيف، وانضرب صلى الله عليه وسلم على الخوذة، وانكسرت رباعيته، كل دوت والتعب اللي شافه النبي عليه السلام عشان احنا نطلع مسلمين. بعد ده كله نفرط في دين الله، بعد ده كله نفرط في الصلاة، بعد ده كله مسلمة تفرط في حجابها، بعد ده كله ما تسمعش كلام النبي. النبي يحصل له كل ده عشان خاطر انت تطلع موحد لله، عشان انت تخش الجنة، عشان انت تشرب من حوض النبي عليه السلام. وكل دوت في النهاية نضحي بدين الله، ويبقى الدين اخر حاجة نفكر فيها في حياتنا اليومية سبحان الله. المهم يا جماعة، في ظل المآسي ديت وفي ظل الأحداث المتتابعة السريعة ديت، شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد سبحان الله. فلما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالصحابة يتركون الأسلحة ويجلسون جانبا، يمر عليهم أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك، والحديث في البخاري ومسلم، فبيقول لهم ماذا تصنعون، تعملوا إيه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم طيب، يعني الكلام بيناقض الفعل، طالما أن النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم شهر سيفه وتقدم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. وفي رواية أخرى أنه لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقال له أنس بن النضر يا سعد واه لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. سبحان الله، الناس كلها طلعت تجري من أرض الجهاد، وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري على جوه، داخل بيجري على مصدر الريحة بتاعت الجنة اللي هو شممها، لأنه كان على لقاء وعلى موعد مع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمر الأحداث وتمر الأوقات يا جماعة، وأراد المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تيقنوا أن النبي لسه ما زال حيا. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي كم واحد جنب النبي يا جماعة؟
تسعة سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين، الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، أول ما اجتمع تسعة حواليه والجيش كامل من المشركين جايين يقتلوا النبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ مين يدافع عني؟ ومش هيبقى في الجنة وبس يا جماعة، هيبقى مع النبي في الجنة. فالسبعة من الأنصار يا جماعة واحد ورا الثاني يخش لوحده يقاتل الجيش يتقتل، الثاني يخش يتقتل، اتقتل السبعة من الأنصار. وإذا بالنبي ينظر إلى طلحة بن عبيد الله وينظر إلى سعد بن أبي وقاص ويقول: ما أنصفنا أصحابنا. سبحان الله، كان آخر واحد من السبعة، كان مشهد مؤثر جدا جدا، مشهد مبكي. كان مين؟ اسمه عمارة بن يزيد بن السكن. عارفين لما اتقتل عمل إيه؟ وهو في النزع الأخير فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما وصل للنبي وحط خده على رجل النبي ومات، كأنه بيقول له: يا رسول الله أنا معاك وهفضل وراك لحد آخر قطرة في دمي. يا سلام. فقال النبي لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. يا ترى لو كنت معاهم كنت ممكن تدافع عن النبي؟ كنت ممكن فعلا تبذل روحك عشان خاطر النبي؟ يا راجل، ده انت لحد الان مش قادر تتخلص من الدخان، لحد الان مش قادر تحافظ على الصلاة الخمسة، لحد الان مش قادر تحافظ على حجابك، لحد الان مش قادر تبر والديك، وتقول لي هدافع عن النبي؟ طب ما تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يا جماعة، قام النبي صلى الله عليه وسلم ونثل كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال له: يا سعد، ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ثم تقدم 12 آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى عند الحاكم بإسناد حسن، وكان من بينهم أيضا طلحة بن عبيد الله. فالنبي قال: من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مكانك، استنى. فدخل واحد مكانه فقاتل فقتل، واحد ورا الثاني لحد ما ال 12 دخلوا، في روايه عند الحاكم بسناد الحسن ال 12 دخلوا واتقتلوا، فما فضلش غير مين؟ طلحه بن عبيد الله. هو بقى اليوم كله كان لطلحه بن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحه بن عبيد الله: انا يا رسول الله. فتقدم طلحه بن عبيد الله. تخيل يا اخي العزيز، وتخيل يا ايها الاخت الفاضله، ان واحد داخل يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، مع ان هذا الصحابي الجليل لو مشي وساب النبي معذور، لانه قدام جيش يا جماعه، مين يقدر يقف قدام جيش؟ ورغم ذلك اثر ان يقاتل وان يدافع عن النبي حتى اخر لحظه في حياته. تقدم طلحه بن عبيد الله، ومع اول دخول بينه واشتباك بينه وبين المشركين ضربوه بالسيف، قطعوا صوابعه الاربعه بالسيف، فقال حس من شده الالم. فقال له النبي محفزا له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. يا سلام. وفي رواية قال له: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء. وفي رواية ثالثة قال: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. طلحة بن عبيد الله كان النبي يا جماعة من شدة التعب والإعياء من السيف اللي ضربه النبي عليه السلام، وانكسار الرباعية بتاعت النبي عليه السلام، ونزيف الدم الشريف على وجه النبي عليه السلام، كان النبي بلغ به الجهد مبلغا ما بقاش قادر يقف. بقى طلحة بن عبيد الله يشيل النبي على ايديه ويرجع بظهره، واول ما يقرب المشركين يحط النبي ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيله، لحد ما بلغ به الاعياء مبلغا شديدا، وصل لصخره مش قادر يشيل النبي. يعمل ايه؟ افاق النبي عند ذلك. شوف المشهد مؤثر ازاي. افاق النبي عند ذلك، ثم صعد على الصخره وقال كلمته الشهيره، قال: اوجب طلحه، اللهم اوجب لطلحه الجنه. فكان طلحه من العشره الذين بشروا بالجنه. في اللحظات دي يا جماعه، في الحته دي، مجرد ان سيدنا طلحه وهو قاعد عمال بيدافع عن النبي لحد ما وصل للصخره ديت، انضرب 39 ضربه بالسيف، ايديه اتشلت، ايديه اتشلت. سبحان الله، بقيت سيدنا طلحه بن عبيد الله تتشل دفاعا عن النبي عليه السلام. وانت مش قادر تحجب ايديك عن اكل الحرام، وانت مش قادر تحجب ايديك عن ظلم العباد، وانت مش قادر تحجب ايديك عن كل ما يغضب الله، وانت مش قادر تحجب رجليك عن كل خطوه بتنشيها المعصيه لله سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله قدم حياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن، قال: من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده نعرف ايه السبب اللي خلى سيدنا ابو بكر لما يسأل عن غزوة أحد كان يقول: كان هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة بعد انتهاء الغزوة يا جماعة حصل مشهد جميل جدا كما رواه الترمذي بإسناد حسن. رجل أعرابي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي سؤال، قال له: يا رسول الله،
من الذين يعنيهم الله عز وجل بتلك الآية؟ مين اللي ربنا قصدهم بالآية ديت؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فسكت النبي ولم يرد. شويتين يا جماعة، طلحة بن عبيد الله داخل من باب المسجد، وقف على باب المسجد، فقام النبي وقال: من السائل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا سلام. وفي رواية: هذا ممن قضى نحبه. لكن يا جماعة، إن كان الذين صدقوا مع الله كانوا في عهد النبي، فالباب ما اتقفلش، الحمد لله. ربنا قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انتم ممن ينتظر. فاحنا لو فعلا صدقنا مع الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تصدق الله يصدق. لو هتصدق مع الله ربنا هيكرمك ان شاء الله. ولذلك يا جماعه، والله بعد المشهد الجميل ده، عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في غير النبي واصحابه، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في اللعيبه والفنانين والناس اللي يعني ربنا يهدي الجميع يا رب العالمين، عيب قوي تكون لنا قدوه غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. شفت طلحه عمل ايه؟ شفت طلحه بذل حياته كلها عشان خاطر النبي؟ طب بالله عليك اسالك سؤال، عمرك مره فكر كده وارجع بالذاكره في حياتك كلها الطويله دي، عمرك مره تعبت لله؟ عمرك مره رجليك اتقطعت وانت ماشي في اي خدمه لدين الله؟ عمرك مره رجليك تعبت وانت رايح تخدم اخ مسلم ليك، او تعين انسان ملهوف، او تساعد ارمله او يتيم؟ عمرك حسيت بحاجه زي كده؟ عمرك مشيت مره في الدعوه الى الله؟ عمرك بذلت جهد في طلب العلم؟ والله ثم والله، لو عملت كده ولو مره وجيت تنام بالليل وانت تعبان، هتنام اجمل ليله في حياتك. ليه؟ التعب ده يا رب من اجلك. ولذلك كان احد يعني السلف كان يعملوا ايه؟ كان لما يعوز يقيس مدى خدمه الرجل لدين الله، كان اعزك الله، كان ينظر الى حذائه، فلو لقى الحذاء دايب يقول: اه الحذاء ده صاحبه ياما مشي في الدعوه الى الله وفي طلب العلم. ولو لقى الحذاء جديد يقول له: اكيد ما تعبتش ولا رحت لا يمين ولا شمال. المهم يا جماعه، قد ايه الصحابه تعبوا، قد ايه بذلوا كل حاجه من اجل نصره دين الله عز وجل. كان في منقبه جميله جدا لطلحه بن عبيد الله، لما كان بيشيل النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيسنده عشان يطلع على الصخره في يوم احد، كانت رجليه من شده الضرب بالسيوف جالها عرج، اتعرج في رجليه. فلما حب يشيل النبي، حب ان هو يخفف الالام عن النبي وما يحسسوش ان هو تعبان عشان خاطره، فحب ان هو يتكلف ان هو مش اعرج، ان هو يمشي عادي. فلما تكلف من اجل ارضاء النبي، واذا بالحق جل وعلا يشفي رجليه فيشفى من العرج، يعني تكرمة له بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، يعني كان سيدنا طلحة بن عبيد الله ما كانش بيدافع عن النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا، كان بيدافع عن كل مؤمن. يا جماعة، في يوم من الأيام، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، واحد من الناس حب أنه يتهم سيدنا أبو هريرة، بيلمح كده تلميحة مش كويسة عنه، بيقول يعني أن احنا نسمع من أبي هريرة أحاديث لم نسمعها منكم، فمن أين يأتي بهذا الكلام؟ فطلحة بن عبيد الله بيحسن الظن بكل المسلمين، قال له: هل هناك إنسان فيه خير يكذب على رسول الله؟ أنا أحدثك ما الذي كان يحدث. إنا كنا أهل بيوت، إحنا كنا أصحاب بيوت، فكنا ما بنروحش للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الصبح وبالليل. أما أبو هريرة فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فلا شك أبدا في أنه كان يسمع من النبي ما لم نكن نسمع. وهو ده يا جماعة اللي إحنا عايزين نعمله، يبقى عندنا حسن ظن ببعض، وبخاصة بدعاة وعلماء الأمة، نحسن الظن بيهم، لأن هم على ثغر من ثغور الإسلام، دول يمثلوا الجهاز المناعي للأمة يا جماعة، هم دول اللي بيحموا الأمة من وقوع البدع والشرك في الأمة ومن وقوع الآفات في الأمة، هم دول اللي بيدافعوا عن حسن الإسلام. فربنا يحفظ جميع دعاة الأمة. تعالوا نشوف يا جماعة صورة جميلة جدا من صور انفاق وكرم سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي. والحقيقة يعني الموقف ده موقف يخلي الجسم أشعر. سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي جاله 700,000 درهم، 700,000 درهم، فنام يتململ طول الليل. كان متزوج مع ساعتها مين؟ ام كلثوم بنت الصديق. يا سلام، بيت كرم، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فكان متزوج من ام كلثوم بنت الصديق، فبات يتململ طول الليل. فبتقول له: مالك؟ فقال لها: مال قد جاءني وقد كثر مالي، فكيف القى الله عز وجل في بيتي مثل هذا المال؟ زعلان يا جماعه، مش النهارده اللي عايز يامن مستقبله ومستقبل عياله واحفاده واعز الولد ولد الولد، ونفسه يمتلك الكره الارضيه كلها، ومش كفايه كمان، خدت بالك؟ سبحان الله. فقال لها: كيف القى الله وفي بيتي كل هذا المال؟ فالزوجه الصالحه، شوف الزوجه الصالحه الفاضله، قالت له: لا عليك، هون عليك، ايه اللي مضايقك؟ اذا اصبح الصباح فقسم مالك بين اخوانك. قال لها: والله انك لموفقه، انت انسانه فاضله. شوف الزوجه لما تعينوا على يعني سبحان الله. فالمهم صبح الصبحيه
فأتى بالغلام وقص ماله كله بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله يا جماعة فضل في صحبة النبي عليه السلام فترة كبيرة جدا، إلى أن جاء اليوم كما نقول في كل درس، إلى أن جاء اليوم الذي أظلمت فيه سماء المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى الخلافة سيدنا أبو بكر، ثم مات، ثم جاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب، ثم جاء من بعده عثمان، ثم علي. في خلافة علي بن أبي طالب كان في موقف يعني لسيدنا طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل، لما حدثت الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية. وزي ما بنقول دائما ونكرر موقفنا من ذلك، أننا نقول إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، وأنهم تأولوا الأمر، حدث ما بينهم خلاف، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكنهم جميعا ما أرادوا دنيا ولا أرادوا جاها ولا أرادوا سمعة ولا مالا، رضي الله عنهم أجمعين. فيعني نحن سبيلنا في ذلك الكف عن الخوض في سير الصحابة، وأن نستغفر الله عز وجل لهم، وأن ندعو لهم، وأن نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. المهم كان سيدنا طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان في صف سيدنا معاوية ضد سيدنا علي. خرج سيدنا طلحة بن عبيد الله مع الزبير بن العوام ومع عائشة رضي الله عنهم جميعا يطالبون بالثأر أو يطالبون بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، لأن هم كانوا بيطلبوا بالثأر من الذين قتلوا سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. المهم لكن اللي حصل إن هم بمجرد ما وصلوا اعتزل طلحة والزبير، طبعا أمين عائشة مش هتحارب، طلحة والزبير اعتزلوا الحرب. ليه؟ أول ما وصلوا يا جماعة لقوا في صف سيدنا علي مين؟ لقوا سيدنا عمار بن ياسر. وطبعا سيدنا عمار النبي قال عنه ايه؟ قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فعرفوا ان جيش سيدنا معاوية هيقاتل سيدنا عمار، لا ما ينفعش، يبقى احنا نعتزل هذه الفتنة. فاعتزل طلحة والزبير لما رأوا سيدنا عمار في صف سيدنا علي. المهم طلحة والزبير كمان اللي شجعهم اكتر ان هم يعتزلوا ان سيدنا علي بن ابي طالب راح كلم سيدنا الزبير، فكروا بحتة حلوة أو جميلة، جملة كان قالها النبي عليه السلام، قال له أسألك بالله أو أنشدك الله يا زبير، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، بيكلمه أي يعني في وجهه بيقول له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك تقاتله وأنت له ظالم؟ فقال له الزبير أي نعم تذكرت. فهم زي؟ فاعتزل الزبير وطلحة بن عبيد الله هذا القتال، وابتعدوا هما الاثنين ومشوا. وهم ماشيين وهم منسحبين يا جماعة اتقتل هما الاثنين. الزبير بن العوام قتله رجل اسمه عمرو بن جرموز، واما طلحه بن عبيد الله قالوا ان هو جاله سهم من مكان ما حدش عارف مين اللي ضربه، وبعضهم قال بل قتله رجل اسمه مروان بن الحكم. فاهم ازاي؟ ولذلك قال الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه قاتل طلحه بن عبيد الله في الوزر بمنزله قاتل علي بن ابي طالب، حتى قال علي بن ابي طالب بشروا قاتل طلحه بالنار. خدت بالك؟ فقتل طلحه بن عبيد الله، انضرب بسهم، فضل السهم ينزف منه دماء شديدة جدا لحد ما مات طلحة بن عبيد الله. لكن شوف المشهد بقى المؤثر ده، مشهد عجيب جدا. طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاوية. ضد مين؟ ضد سيدنا علي. لما طلحة بن عبيد الله اتقتل مين اللي راح له؟ سيدنا علي. سيدنا علي بن أبي طالب راح وراح حامل سيدنا طلحة، خد بالك، ومسح التراب من على وجهه، لأنه لما انقتل نزل على الأرض فالتراب جه على وشه، فمسح التراب من على وجه طلحة بن عبيد الله، خدت بالك، وهو يترحم عليه بيقول الله يرحمك الله يرحمه. ثم قال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. ياه، مع ان زي ما قلت لك طلحة كان مع مين؟ كان مع سيدنا معاوية ضد سيدنا علي. يا سبحان الله. بل وفي رواية اخرى ان عن ابي حبيبة مولى طلحة قال دخلت على علي بن ابي طالب مع عمران ابن طلحة، ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ابن اسمه ابن اسمه عمران. ليه ابن اسمه عمران؟ دخل على علي بن ابي طالب فرحب به علي وادناه منه وقال والله اني لارجو الله عز وجل ان يجعلني واياك ان يجعلني واباك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هكذا مات الشهيد الذي بذل عمره كله لخدمة دين الله وللدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات طلحة الجود، طلحة الخير، مات طلحة الفياض، مات طلحة الذي بذل نفسه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاء له سبحان الله يحفظ الله عز وجل جسده بعد موته. في يوم من الأيام بنت عائشة شافت في المنام أن أباها طلحة، والكلام ده كان بعد 39 سنة من دفنه،
رضي الله عنه وارضاه شافت في المنام ان اباها طلحه بن عبيد الله جاءها في المنام وقال يا عائشه ان النز قد اذاني، الرطوبه اللي في القبر اذتني، فانقليني من القبر الى قبر غيري. سبحان الله. فجمعت رجال القبيله بتاعتها وراحوا نصبوا خيمه وحفروا القبر ونبشوه، فاخرجوا طلحه بن عبيد الله بعد 39 سنه وجدوه كما هو كانه قد دفن منذ ساعه واحده. يا سلام. احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل. يا جماعه نخرج من درس سيدنا طلحه بن عبيد الله او من قصص سيدنا طلحه بن عبيد الله بدروس عظيمه جدا، كان من اولها التسابق الى كل طاعه. طلحه بن عبيد الله كان رقم 8 في الاسلام، يا ترى انت هتكون رقم كام في الالتزام؟ يا ترى انت هتكون رقم كام في اللي هيلبسوا الحجاب في المكان اللي انت عايشه فيه؟ اول حاجه التسابق الى كل طاعه، ثاني حاجه الصبر على الابتلاء، هو اتاذى وتعذب لكن الدين غالي، دينك دينك لحمك دمه. ثالث حاجه محبه النبي، شوف سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه دافع عن النبي وعمل ايه عشان خاطر النبي، وانتوا كمان تدافعوا عن سنه النبي وتحافظوا على يعني كل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى وتتمسكوا بسنه النبي لاخر لحظه حتى تلقوا النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. رابع حاجه يا جماعه حسن الظن بالمسلمين وخصوصا بدعاة الامه زي ما سيدنا طلحه بن عبيد الله دافع عن سيدنا ابو هريره. رقم خمسة الجود والإنفاق، سيدنا طلحة بن عبيد الله أنفق 700,000 درهم في يوم واحد. الجود والإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والنبي يقسم على ذلك ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال من صدقة. رقم ستة جماعة الوقوف عند الحق، فإن سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما لقى سيدنا عمار في الجيش الثاني وعرف إن النبي قال تقتلك الفئة الباغية خلاص، رجع سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة محتاجين إن احنا نتذكر إن في يوم والله هنقف فيه بين إيدين ربنا ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وصدق من قال

يعني الحقيقة يعني محتاجين يا جماعة فعلا من يذكرنا بكل لحظة هنلقى فيها الله عز وجل. يا جماعة الواحد لما بيقعد يتخيل مشهد الصحابة وهم بيضحوا بحياتهم ويضحوا بكل حاجة وأموالهم، يا جماعة الدين اللي هم كانوا يدينون به نحن ندين به، الإله اللي عبدوه احنا بنعبده، النبي الذي اتبعوه سنته بين ايدينا، القرآن الذي قرأوه بين ايدينا، سنة النبي بين ايدينا، كل حاجة بين ايدينا. اللي يخلينا ما نقلدش الصحابة، محتاجين ان احنا نخرج من دروس الصحابة، ان احنا نلاقي في هذا الجيل من هو على شاكلة طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد. محتاجين نشوف الصحابة مرة تانية ما بيننا الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة، وأن يجعلنا ممن يشربون من حوض النبي وممن يصحبون النبي في الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقولوا عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطره، كل مرة قلت لا مستحيل،

أقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة أعطيته عذر وأعطيته مليون عذر، وفجأة تلقى روحك تسأل أنا كنت اندافع عليه، ولا كنت اندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه. وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن ناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لانه هو عندما كان عنده درنا باصلنا ظلم الصديق اصعب الحق، ايه مرات لانه هو عندما كان عندنا، مرات احنا نثق فيه هلبة، ومرات لان نعرفه جزء من قصته ونعتقدوا ان الناس ما فهمتاش، ومرات لان العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانه عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره فنقوله يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضعه الطبيعي، وهنا تبدا المشكله. لان المحبه مرات تخلي الانسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفه عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات إحنا، هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرر للشخص هذا نلقى رواحنا مش بس نبرر في تصرفاته فقط، قاعدنا نحاربه في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك نوقفه على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا مدام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا. بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمينه غلط، وتبدا تشرح وتبدا تبرر وتبدا تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني،
هو مش من النوع هذا. أنا نعرف أكثر منكم، أنتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه لدرجة إنك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي أنت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم إن هو يحافظ على صورتك أساساً، وهذه من أقصى الحاجات، إنك تكون أنت حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. أنت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون أو يقول شن دخلك أنت؟ علاش تدخلت في الموضوع من الأساس؟ وهنا يبدأ الألم، وهنا يبدأ الوجع، وهنا تبدأ الثغرة أساساً، وتبدأ الفجوة بيناتكم. خليني نحكي لكم قصة ونتعمقوا في القصة هذه من موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، في القصة، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا. مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها راه صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا ما نعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها، حتى لما صاحبتها تغلط كانت تحاول تلقى لها ديما العذر، وترمي دائما في الاعذار لها. وفي يوم من الايام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها، وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه. لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة، مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح،
مش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا. نحب الصورة اللي رسمناها للشخص اكثر من الحقيقة الموجودة اساسا، وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الاشخاص. لما احنا نرسمه شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشفوا الحقيقة. فمرات ما صدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا، الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا، ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك، لكن هذا ما يعنيش ان كل حاجة تديرها هي صح. انت انسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، انا اعرف انك انت انسان كويس ونعرف انك انت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راهو غلط، التصرف اللي صدر منك راهو غلط خطأ، وهذا مش تخليره، هذا احترام. لان الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك. لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة إنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك، أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطره، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، او يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتهاش في المكانه هذه من الاساس. هنا شفت السؤال، شفت الاسئله هذه قديش خطيره. لكن هنا نبدا نقول احنا شني في حاجه مهمه نبي نقولها لكم. انا ردوا بالكم تلوموا انفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك،
الغلط مش انك انت كنت مخلص، الغلط فقط انك ممكن تكون استمريت في الاخلاص للشخص هذا، اثبت لك في كل مرة ان شخص ما يستحقش، ان شخص ما يستاهلش. وهذه هي الحقيقة، انك ما تلومش على تصرفات معينة، انك كنت طيب معاهم، انك انت كنت عندك حسن نية، انك انت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا ما تلومش روحك، ما تعقبش روحك. لكن في كل مرة يثبت لك الموضوع هذا ان الشخص هذا ما يستاهلش، ما يستحقش المكانة اللي هو فيها. باهي السؤال المنتظر في كل حلقة، يقول انا دفعت عليك، علاش انت ظلمتني؟ انا دفعت عليك، انا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش انت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف. فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف را، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير را. مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك، وهذا هو المؤلم في الموضوع. لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا. لكن في نفس الوقت هذا مش معناه ان نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا، تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين انك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، فرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك، ما تكونش غبي حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعوا لها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجعوا لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات اللي أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه. لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لان في وقتهم يقولك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش. لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس. أعطي فرصة لكن مش إلى ما لا نهاية. أعطي محبة واهتمام وعطاء لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح،
أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك، هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا. كويس، حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهه، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، به أم مجان تقريبا أم أنا واجهت تقول، صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه. زهرات ليش هو ما يجيش يبرر؟ بالضبط يا جرماني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واهجرهم هجرا جميلة. جميل، معناها مش حتواجهي. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلاور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه. مازال الامل تقول نواجه. بقى جميل، بقى هنا تو من وجهة نظري انا، أنا سمعت وجهة نظر عبد الله الشريف يقول لا لا. بحيتو من وجهة نظري أنا حنجاوبكم. بهي، لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك، هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل، لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي. وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، او ينكر في كل شيء، او يحاول يخليك انت المذنب وانت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفوا، احنا لازم تعرف ان مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا، أحيانا من وجهة نظري أنا نشوف أن المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والأشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول أن يقلب الطاولة عليك ويخليك أنت الإنسان المخطئ وأنت الإنسان الغالط، إحنا لازم توصلك فكرة أنه هو ما يستاهلش أنك أنت تحاوره، ولا يستاهل أنك أنت تواجهه. باهي، بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف. بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء
والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا اللي ظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الاشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له انا سامحتك، بسامحك دنيا واخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر إن هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها الثقة وترجع زي ما كانت. الثقة تبنى وتنهدم في لحظة، ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا، لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. قيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم أنك أنت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول إيه باه، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول إيه، المغرب يقول أقطع علاقتك بي أقل شيء، المغربي باه. عبد الرحمن مساء النور، وأيضا يقول جرمة تقول مستحيل نسامح باهي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في احسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنوا عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتواني عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك،
والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريتوا بيه. سيد يقول قهر. في حماكي ربي قالت كل المشاعر. جرمني قالت صدمة كبيرة. عليه وقال ندم. إيه تقول خيبة أمل. بياض الروح تقول صدمة لأن ما توقعتش. أم مالك تقول خيبة أمل. يلا جاوبوني. لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شن أول إحساس حسيته به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس. جوهالة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. عليه ويقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجة تقول الخيبة بعد التباهي. إتش تقول الندم. جميل جميل، يعني انقسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول إلى الله المشتكى. الصدمة باهي. شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة. وعليكم السلام لكل من التحق. بهي السؤال الثاني اللي حنطرحه عليكم ونبي نقرا اجابتكم. هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح. هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبع يقول ايه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجهة. هذا هو برنامجنا أساسا، قلب للمواجهة. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد. ترى شوفوا تاني. جمعة يقول إيه. جوها هل هتقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين؟ أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة، حماك في حماك في حماك في حماك ربي قالت لا، إيه تقول إيه، بياض تقول مستحيل، أبو غيث يقول للأسف كثير، جرمني تقول هلبة خسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم، سنوس يقول عارف، مجلس وحي يقول إيه، باهي. السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم انتم، وجاوبوني بصراحه لو سمحتوا. لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد او لا؟ لو عندك امكانيه انك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعه يقول لا وبقوه، ميسم تقول لا، جوها هلها تقول لا يمكن، متجر يقول لا لا، عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة، أم مالك تقول لا وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيت تقول لا لا،
العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه. دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك، كلكم قلتوا لا. دقيقة بس، الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. دي جاء أصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد في أشياء تندم إنه يخليه قريب. يقول جوها هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط، يرجع يسقط ثم يسقط. أيوة ديجا تقول نعاود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا. أنت فاهمة الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت أنت واقف معاه؟ محمد لا وميت لا، كلهم يقولوا لا لا، سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكري جو، هل هذه تحس بتربي شكلها طول. متجر يقول لا، وألف لا، بياض يقول لا، يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل، محمد يقول لا، أبو غيث يقول نسامح وما ننساش، محمد يقول أكيد لا، أنس يقول لا، إيه يمكن نسامح، بس ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة، ديجا تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل، جرمي تقول السماح في الهاني، قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي، محمد يقول لا، مفتاح يقول مستحيل. بح دو السؤال الأخير، أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب، في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم، أسينات تقول نسامح بس ما ننساش، السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل جوهلها، فتح قال أبدا، عيسى قال لا، إيه تقول لا، عبد الرحمن يقول لا، ثمانية يقول يرجع، كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل، أم مالك تقول لا، محمد يقول لا، سبعة يقول لا، لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف، ليش يرجع التواصل بس الثقة لا، أنس يقول لا، بستميرو تقول لا، رضوان يقول لا، أمون الأفعال هي ترجع الثقة، سوز تقول لا، على حسب محمد يقول على حسب الشخص، مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش، عسكر يقول مستحيل ترجع، أسينات تقول مستحيل بعد ما فقدت صعب، فقدت صعب يرجع، باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم، يونس يقول نعم المسامح كريم، باهي دقيقة بس، هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم، جميل خذنا أسئلتكم توا جو أجوبتكم في الموضوع، وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك، محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك، طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصلك خذلان صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك، وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم، ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها، لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين، لو صاحبك خانك
مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي، ما ينضحكش عليك، سامح لكن لازم تتعلم، حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك، حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود، وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة، أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء أنك تعترف أنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط انك انت تعترف بالشيء هذا، الغلط انك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش انك انت هيك عناد وتسكير راس، باش انا ما نقولش اني غلطت وندمت اني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء اني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الإنسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن أنت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك أنك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، أنت ما غلطتش وقتها، إن كنت أنت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لأنه هو إنسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما أنت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وأنت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي هنا تو متواجدين أعتقدوا إنه مثلا يسمعوا فينا إحنا بهي، وأنا حابة أن نوصل رسالة على لسانكم أنتم ونحاول أن نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم، نقولها أنا ما ندمتش أني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. أنا قاعد نوجه في الرسالة للأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، وأسمعوا الرسالة هذه. أنا ما ندمتش أني وقفت معاك، لأن وقوفي معاك كان يعبر علي أنا، لكن انت اللي اخترت كيف ترد الجميل. انا ما ندمتش اني ندفعت عليك لان نيتي كانت صافية، لكن وجعني ان الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج اني نبرر لنفسي امامه. ممكن انا سامحتك وعذرتك، وممكن أنا ما سمحتكش توا،
لكن الشيء اللي عرفته إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البت، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمعوا فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. تعلمي إن الناس أفعال مش كلام. تعلمي إن الثقة تعطى بالتدريج. وتعلمي إنك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه. وتعلمي إن الخسارة، خسارة شخص مؤذي، مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، حناخده فاصل قصير وبعدها حنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

تلك مع السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا للناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدرون انكم تشاركونا على 092-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد. اكيد ام التيك توك؟
1: نعم
0: اكيد ام التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقة اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئلة اللي طرحتها. باهي،
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله،
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرة معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح،
1: لا هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس، مش حيدير فيك كيف.
0: صحيح صحيح، بس أنت كيف بتدير معه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقالك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله أستاذ ملك، أنا كان نحكي والله مش حنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس أيام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله لكل حال، هذه بنقولها انا فهمتي.
0: لا اكيد الحمد لله على كل حال، اكيد
1: والله الحمد لله. حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الاهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص، هو طلع أشخاص.
1: دمرت والله يا أستاذ ملك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، كيف تخطيت؟ باي قولي محمد، محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجاوزت الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا وبدأت تحكي فيه حتى بأريحية؟ يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله لكل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة، كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح، بارك الله فيك يا أخونا.
1: الله والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى مر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: بس كان شوي حول المكالمة. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب، برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة، أقصى الخيبات مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. به ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك تجاوز هذه التجربة، والتركيز وتركز على نفسك على حسب مجال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
1: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله، شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
1: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا،
1: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج، مرحبا بيك. مرحبا بيك، اتفضل يا الكينج.
1: سؤال بس نعرف وخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
1: اعطيك سؤال.
0: اعطيك سؤال. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
1: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء، اعطيني الموقف كيف كان.
1: تمام. ممكن تعدلي صوت شوي يا استاذ الملك؟
0: باه تفضل، يسرد لي الموضوع. تفضل يا الكينج. فصلت المكالمة. مرة ثانية لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله، شن حالك يا نورس؟
2: الله يسلمك، كيف حالك أنت؟ كيف حال يونس؟
0: على الحمد لله، والله كويسين الحمد لله، طيبين بارك الله.
2: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
2: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
2: نيتي وانت صديقتي، وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس، بارك الله فيك.
2: بارك الله، ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا رب العالمين، بجاه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس، اللهم امين. تفضلي نورسي، بما ان اليوم مسيت حاجه
2: منك. كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
2: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، قال لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حال فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت واخذ منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها.
0: أنا
2: قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعا لما قلت بكلام هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب نصبت عليها البنية، هي يتيمة ورد لها فلوسها. وسكرت من الشخص، أهو اتصلت بها هي، قلت لها فلانة أنا رو كلمني فلان.

0: راني هنا قلت على الموضوع اللي انت تكلمتي عليه وواجهك، عيطت في وجهي انت قلت لي هو عليا وهو من قال لك تقولي من قال لك تقولي، قلت لها لان هو لايم عليك وقال فلانه معاش ودتني وفلانه معاش عطتني وفلانه معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني باهي شيء. انا قلت له قلت لها انت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لانك انت خذيت منها فلسات وهربت بهم، وحرام هي البنيه يتيمه وكل شيء، رد للبنيه فلساتها، نعتبر ان هيك ملك دفعت عليها ولا
1: دفعت عليها؟
0: ايه دفعت عليها. يمشي هو يتصل بها يتصل بها شن تقول له؟ تقول له ليك انا ما زلت تبي حتى مبلغ ثاني، انا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير انت ما تحرجش عليا، ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم عليا، انا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك، عرفتي؟ شفتي اني دفعت عليها، شوفي هي شن دارت. طلع هو شن قال؟ قال نورس دارت فتنه بيني وبين فلانه، فهمتي كيف؟ ولما انا جيت بنواجهها وبنتاسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى، قالت لي تعرف كانت نوض حتى امي ولا ابويا اني نورس ما عادش نبداها، عرفتي كيف؟ صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفايه اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك، لأن نصب عليها نصب راه مش خدناها من هكي، نبي يرد لها فلساتها قلت حرام ما هي يتيمه وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء، خلي يرجع لك. شفت هي جت معاه، انا اللي وجهتني في الموضوع اكثر حاجه الاصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي انا وطلعت صورتي انا مش حلوه قدامهم، كلهم داروا ربطه واحده يا ملاك ووقفوا معاها هي لان هي تود فيهم وتعطي فيهم. صراحة هي كريمة، أنا نقولها قدام الملك أنا تسمع فيا وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها، حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي وإن شاء الله ردهولها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها، لكن أنا دفعت عليك. قال آه هي مفروض شنو كانت تقول يا ملاك؟ قلت آه نورس أحسن ما درتي، قلت لها راني أنا متحشمة مانيش قادرة نقول له وهو ما ردليش فلوسي، وانت صح عليك يا نورس قلتيها، انت هكا تكلمتي يا نورس كاني، مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي، جدت معاه هو، عرفتي كيف؟ انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خذ فلوسي ونصب عليا وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجعليش فلوسي، انا دفعت عليك وقفت معاك، مفروض انت شد مفروض يا ملاك هي شن بتكون؟ انا بنعودها مره ثانيه، مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها، قلت لها الكلمه هي رانيني متحشمه منها مش قادره نقوله لها، هاك انت جربتي وقلتيه لها، لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش، عندهم الحق يقولوا نورس فتنت، لكن انا سكرت منها هو واتصلت بها قلت لها فلانه راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك، شو قلت لها من حقها راهي فلانه تلوم عليك ثلاثاتها ما عادش كلمتها. شفتي انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم ووقفوا ربطه واحده ضدي، عندهم انا حتى الثانيه اللي مش واجهتني، لكن ليش الحركه هي؟ انا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانه، انتم الاطراف الثانيه شنو دخلكم؟ تزعط دخلين ارواحكم شنو دخلكم؟ عرفتي؟
1: صح. فاني
0: حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنه ونص، حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما اغنى منه حد ولا صغاره، حلفت ما عادش ندافع على حد. يعني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة، على قد ما نقولها كويسة معاي كويسة معاي، حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي علي أمي ولا أبوي قسما بالله تكفف لي في دمعتي وتقولي نورس أنا نجيك غير توا ليل وكل شيء، معناتها أنا وقفت معاك وقاعدة لحد توا أنا مستعدة نوقف معاها. علاش؟ علاش نوقف معاها؟ لان هذاك استقفلها مش قال لها كلام غلط عليا فهمها غلط، فهمت كيف؟ فاني راني قاعده نقول لك يا فلانه راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديت تو ندافع معاك لاني عارفاتك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا، عرفتي؟ اه وخربوا العلاقه بيني وبينها وخلوني اني حلفت معاش ندافع يا ملاك على حد، وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك تقول لك اه نورس راهي في الوجه، انا في الوجه عرفتي ما نعرفش ملاك مسكن، فهمتي؟ حتى اه لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من الراديو غطي الراديو يقول لك راه كانت تبدا مقعمل في ميعاد ونورس موجوده فيه وظلمته في حد رايح تدافع عليك انا تعرفها، كنت ندافع هلبة على ناس لكني في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني، لكن هي البنيه هي ليش ما تفهمتنيش؟ لان هذاك اللي اتصل بها قلب لها راسها، عرفتي كيف؟ طلعني انا في السن وانا قاعده لحديت الان نقول كلمه حق، هو نصب عليها دفلسات من يتيمه زينا حتى تاخذ في الضمان، ماهيش لكن هي وداده وهي تقف مع الناس وهي تنقذ في الناس تخلص في الايجارات على الناس. انا نعرفها قدعه ونقول نقول فيها وراها اه ما نكلمش
1: بارك الله فيك يا نورس،
0: لكن كلمه حق يا ملاك
1: انها
0: هي تنقذ في الناس وانها هي تود في الناس وتنهض في انا نسميها نهاضه الطايح، عرفتي تقيم في الطايح، فهمتي كيف؟ لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والثانيين حتى هم جو ضدي. انت انا قاعده نقول لهم انا وفلانه وفلان انتم الثانيين شو ندخلكم؟ اه خسروا صداقتي وخسرتهم واني حالفه مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا اكبر الافراح ولا ما تولهم بعيد سوا عليهم ما تولهم اغلى الناس مش حنعزيهم لانهم فهموا كل شيء غلط. انت واني قاعده على حديت الان البنت هي نقول في حقها انها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو وهي المرأة هي اللي قيمتهم، عرفتي؟ فأنا نرحم على باها وعلى أمها لأنها قدعة ولأنها تريس تريس، واحد حاس راح يبرم في شنادة مش قادر يطلع 100 دينار، هي تطلع بالثلاثة بالأربعة آلاف وتنهض فيهم، فأنت فصح عليها. وأنا راني قاعدة نقول لك يا فلانة راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبك علي انقلبت علي، والله يسامحها أنا هي هي بالذات الله يسامحها، عرفتي؟ لكن تانيين ما يهمونيش. هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف، قال دير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحيه، خلونا ما عادش نقولوا كلمه خير، خلونا ما عادش ندافعوا على احبابنا، خلونا حتى لما نقولوا في كلمه ظلم ما عادش ندافعوا، انا حلفت ما عادش ندافع عن حد، عرفت؟ فتحياتي ملاك، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله لك السعاده.
1: تسلمي نورس، بارك الله فيك، شكرا شكرا يا نورس على المكالمه، شكرا على المشاركه الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
2: ألو عليكم السلام، كيف الحال أستاذ ملاك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: تحياتي ليك أستاذة ملاك أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
1: يا مرحبا بيك، بنت القربولي ولا؟
2: ايه بنت القربولي.
1: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
2: ايه غيبت هلبة، وانتي حتى انتي ما عادش كل ما نسمع نلقى فيه إعادة تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
1: ايه ايه صح.
2: الجمعة اللي فاتت.
1: الجمعة اللي فاتت.
2: طبعا.
1: نحييكم.
2: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
1: اسمعي اسمعي بنت القربولي.
2: نعم.
1: أنا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة أساسا الغيته أنا.
2: عرفتي
1: الغيته يكون فيه إعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الأحد والثلاث.
2: إيه صح، حتى هلبة عليك
1: يا ريتي خليت مكان.
2: إيه لا لا هلبة والله، يصير لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
1: لا لا إن شاء الله خير إن شاء الله خير، ادعوني إيه بس
2: ربي يعاونك والله
1: ان شاء الله. تفضلي بنت القربولي.
2: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الاخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الاخوه زي الاخ احمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعت ان سندريلا قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يا عمي عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني، ربي يصبرك. ايضا لها تحياتي لها استاذة لينا وفادية والاخ هنيبال، وان شاء الله هلبة هم كانوا سمي لا وقت كلهم نحييهم.
1: تسلمي
2: على امهات واخوات كل من يشارك معكم يحيى في الحلقة ديما يعني.
1: بارك الله فيك.
2: وبارك الله فيك انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هلبة بصراحة ساعتين.
1: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
2: والله زي نرى الاولى. كلهم ما يبوش كلامي ما يبوش شيء.
1: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
2: بس رايك توني نقول لك والله للامانه للامانه ما كنتش في الاستماع ليك، راه غير جربت حظي هيك قلت خليني نشوف كشد معايا خط
1: زحمه.
2: انا الحق نقول لك لاني جربت الجمعه اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عاده، وقلت انت كان لحد حلقه جديده من تابعك في الليل، وللامانه كان في وقت ثاني نتابع فيه برنامج ثاني للامانه، لان انت عارفه ان في الليل اعاده يعني.
1: صح صح مزبوط صح
2: هذه هي.
1: تفضلي بقى بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
2: لا قولي لي شنو
1: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال كويس.
2: إيه؟
1: هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنتي واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
2: والله الصراحة نسامح.
1: بعلاش؟
2: نسامح للأمانة.
1: علاش؟
2: لأنك مثل العذر، لأن هو الشخص لو واحد يعني لما أنتي تجيلي معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة يعني. قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي.
1: صحيح.
2: هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجهك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وان انتي خلاص يعني بيستغنى عليك كذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تلاقيه راهو مش منا راهو تلاقيه من ناس ثانية يدفعوا بيه يعني.
1: صحيح.
2: هذه نين الحب نين وعيتي نسامح حكي إنسانة متسامحة وإنسانة إن شاء الله مني حتى نين سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: تحياتي ليك وبارك الله فيك ولتواجدك ديما يعني.
1: شكرا.
2: ربي يعطيك الوقت الطيب.
1: ويعطيك حتى أنت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا.
3: احلى رجل يا صلاح.
1: اهلا وسهلا.
3: مرحبين في مراكز.
1: الحمد لله، كيف حالك انت ان شاء الله؟ طيب
3: والله الحمد لله. اخبارك انت؟ صحتك باهيه
1: الحمد لله في نعمه والله.
3: والله موضوع انا بدي الحوار وبدي الموضوع.
1: تفضل.
3: حبيت اشارك شعر.
1: تفضل بقى.
3: طبعا الابيات هذه جاءت الامام الشافعي يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وما كل ما تهواه يهوى في قلبه ولا كل من تعطيته لك قد صفا، إن لم يكن ففي الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفا. يعني مش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت، والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرته. ديما طيب فيك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
4: مرحبتين بيك يا اختي.
1: الحمد لله، شن حالك انت ان شاء الله؟ طيب يا رب.
4: والله الا بخير الحمد لله. شنو امورك؟
1: اتفضل.
4: والله اني سمعت انه مش كيف نشارك معاك.
1: اتفضل، مرحبتين بيك.
4: السؤال اللي سالتيه الاخت انك تسامح حد ظالمك.
1: ايه.
4: اذا كان انت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر، كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش، تقعد مداير زي اللي تزقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهمي، والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمر شيء البعد عنا خير، ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفطل منها، لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده بيد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا يا أختي ولا لا؟
1: معاك معاك، نسمع فيك.
4: ايه فهمت كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ونشينا شر.
1: لا حول ولا قوة. صح ولا لا؟ صح.
4: هذا اللي ساير الآن يعني ده الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، فندير الخير وننساه ويجيني شر. بشكفاء الخير هو